ويذهب

وسيحلفون.

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

جيمز سكوير ورحلة في عالم الكتابة، عالم القراءة، عالم المعرفة والثقافة والفنون. نرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. خليني أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم. يا رب الجميع بخير وصحة وعافية. أحبتي، الحياة اليومية اليوم باتت كثيرة التحديات، تحديات كثيرة حقيقة حوالينا، في البيت، في العائلة، في العمل، على المستوى الشخصي، على المستوى الجماعي. واحدة من أبرزها مسألة الألعاب الإلكترونية وله الأطفال بالألعاب الإلكترونية. حقيقة أنا من الأشياء اللي تؤسفني جدا أنه أشوف أنه أمهات هذا الزمن وآباء هذا الزمن ما عندهم شعور عالي بالمسؤولية، ولا عندهم نوع من الوعي للأوقات الطويلة جدا اللي يقضيها أولادهم باللعب على الفيديو جيمز، ماينكرافت وروبلكس وبوبجي وغيرها، تيديكس ما أدري شو اسمها، ألعاب كثيرة. هسا واحد يلعب ساعة ساعتين ما يخالف، بس مو واحد طوال النهار مالته يلعب. هسا يمكن اللي يسمعني يقول علي بالغ، حقيقة كل عائلة أنا متأكد هسا أي واحد يسمعني يخطر في باله طفل بعمر 10 سنوات، 9 سنوات، 8 سنوات، 7 سنوات، أكثر بقليل، أقل بقليل، شوفه واصل إلى مرحلة متقدمة من إدمان الألعاب الفيديوية. وهاي لها فد شيء كلش خطير، يعني بيها تداعيات خطيرة تتجاوز مسألة أنه والله راح يصاب بالتوحد أو غيرها. واحدة من الظواهر العجيبة اللي صايرة بالمجتمع العراقي لعبة اسمها ماينكرافت. أنا هسه يعني هاي محورنا الأول، راح نحكي عن ماينكرافت. شنو هاي اللعبة اللي قابلها الطفل بعمر مرحلة مهم جدا من حياته، عمر تكوين الشخصية وعمر تعلم المهارات الاجتماعية وعمر بناء جوهر الإنسان، هو مقابل هذه الشاشة ويلعب ماينكرافت، اللعبة المبكسلة هذه اللي لا بيها ريزوليوشن وما بيها هدف وما بيها بداية ولا بيها نهاية ولا أحد فاهم شنو طرقاعته. أهلا وسهلا بكم في مجاز، فاصل تبدأ الرحلة.

أخواني، احنا في يعني أقاربنا أروح في مناسبات أو زيارات عائلية أشوف هذول الأولاد بالابتدائية أول ثاني ثالث مقابل الآيباد ومنهمك بصمت في لعبة يلعبوها بشكل فردي أو بشكل جماعي، ألا وهي الماينكرافت. ماينكرافت أسا في مفهوم الألعاب احنا جيلنا، جيل اللي هو التسعينات، فتح عينا على الأتاري ومن ثم البلاي ستيشن 1، كان المسألة الأساسية عندنا، القيمة الأساسية عندنا أنه نلعب لعبة بها تجسيم عالي، بحيث كل جهاز كان ينزل كان أول، خلينا نسميها أول فيكة أو أول عامل للجذب، يقول لك أنه هذا قفز قفزة كبيرة في عالم التجسيم. الأتاري، بعدين أجى السيجا، ورا السيجا النقل الكبرى اللي صارت بالبلاي ستيشن 1، بعدين بالبلاي ستيشن 2 وهكذا 3 واكس بوكس وألعاب البي سي، كلها كانت تتنافس، الشركات العالمية تتنافس حتى تقدم لعبة تجسيمها عالي، ريزوليوشن عالي، واقعيتها كبيرة، بالتالي أنا أجذب أكبر عدد من المستخدمين. لكن أنه تجذب لعبة مبكسلة، مبكسل يعني ماكو، يعني اللي يفهم بعالم الجيمز يعرف أنه أنا شنو أقصد بكلمة مبكسلة، عبارة عن مربعات ما تملك أي قدر من التجسيم، تجسيمها بدائي جدا، يعني ما مرحلة، خلينا نقول ما مرحلة الأتاري، هيك ما بعد الأتاري بقليل، يعني السيجا ربما البلاي، لا ما نقدر نقارنها إطلاقا بالبلاي ستيشن 1. تجذب هاي اللعبة ملايين الناس حول العالم، هذه رد إلى دراسة حقيقة. أنا أشوف يعني أولاد أقاربنا، أولاد أصدقائي، هاي المسألة خلتني أفكر باللعبة هذه وأدرس عنها وأبحث لمدة شهور حقيقة، يعني أنا بعيد عن الألعاب وما أقدر أفهمها، فحتى أفهمها لازم أقرأ عنها، إنه شنو اللي يخلي، ما هو سر ماينكرافت، شوف العالم بالله مهتم لهذا الموضوع، جاي يراقب هاي الظاهرة، ماذا يقول الغربيون على هذه المسألة، ماذا يقول علماء النفس عن ظاهرة إدمان ماينكرافت. ولقيت حقيقة كلام هواية مثير. أولا خلينا نحكي عن اللعبة بشكل تاريخي. اللعبة تتكون من مكعبات بدائية مثل ما قلنا، ورسومات تعود إلى عصر الثمانينيات، ماكو قصة، ماكو هدف محدد، ماكو نهاية، وهاي النقطة نجر جواها خط، ماكو بطل يهزم أو مستوى من اللعبة يكتمل. تعرفون أي لعبة، مثلا لعبة الطوبة، لعبة God of War، لعبة Assassin Creed، كلها أكو مهام، توم رايدر أكو مهام يكلف بها اللاعب، البطل يروح باللعبة ينفذها ويرجع، تنتهي اللعبة، تختم اللعبة. زين، كرة قدم أيضا فريق وكذا، وتنزل وتختار تشكيلة وتلعب دور اللاعب وتلعب دور المدرب، وكرة القدم تحتاج إلى مهارة، بعض الألعاب، أغلب الألعاب تحتاج إلى مهارة، يعني مو أي واحد مثلا يقدر يراوغ، مو أي واحد يسجل هدف بالطريقة الفلانية، يراد لها تقنية معينة، تكنيك معين، شفت ويا النقمة الفلانية ويا الاتجاه الفلاني، وهكذا وهكذا وهكذا. ما الذي حصل مع ماينكرافت؟

الحقيقة منذ انطلاقها عام 2011 باعت ماينكرافت أكثر من 300 مليون نسخة حول العالم. SI Tech Today هذا تصريح رسمي. وفي عام 2025 تجاوزت مبيعاتها 350 مليون نسخة. تعرفون يعني 350 مليون نسخة، والنسخة بعشرة دولار، فرقم مهول لدرجة أنها وصلت وأصبحت اللعبة الأكثر مبيعاً في تاريخ ألعاب الفيديو. يعني لا فيفا ولا طوبة ولا تكن ولا أي كول أوف ديوتي ميدل أوف هونر، ماكو سحقت الأول والتالي. والعام الماضي في شهر يونيو حزيران بلغ عدد لاعبي ماينكرافت النشطين شهرياً 222 مليون لاعب. 222 يعني أكثر من دول بكبرها ما بيها 222 مليون نسمة. متوسط عمر لاعبي الماينكرافت هو 24 سنة متوسط أعمارهم. يعني ما نحكي عن جهال، نحكي عن شباب. فشنو اللي يخلي هذه المكعبات البدائية التي قلنا عنها تتفوق على ألعاب 3D ومتقدمة وبها مستوى عالي من الإثارة؟ هذا الشغف شنو سره؟ جمعنا لكم آراء لعلماء الأعصاب وعلماء النفس عن هذا الشغف الذي يبدو من الخارج، يعني احنا نشوف اللعبة من الخارج نبي يبدو هذا الشغف غير مفهوم. قبل لا نتكلم عن الإدمان أصدقائي، حقيقة لابد من أنه نفهم أنه ما هو الاستثناء في هذه اللعبة. معظم ألعاب الفيديو تعمل بمنطق يسمونه بعلم النفس الجزرة والعصا. يعني أكو هدف محدد وأكو عقبات محددة باتجاه الهدف أو بالطريق إلى الهدف، وأكو جائزة في النهاية. واضح؟ ماينكرافت كسرت هذا القالب، كسرتها كليا. اللعبة بلا هدف مفروض أو مفترض، ماكو هدف أساسي باللعبة، ماكو فتشي نهائي باللعبة، ماكو نهاية حقيقية، ماكو خطأ يعاقب عليه اللاعب بشكل قاطع أو جازم. أنت وأنت وحدك اللي تقرر ماذا تبني وأين تبني وكيف تبني. فكرة الكريتر أو الخالق، فكرة الصانع المسؤول عن كل شيء.

أكو دراسة أكاديمية صارت في جامعة غرب أونتاريو، وجدت تخيل جامعات تدرس ماينكرافت، تخيلوا العالم مش كد دقيق في مراقبة الظواهر اللي حوله. احنا غرقانين حقيقة بالعراق، غرقانين غرقانين غرقانين بالجهل. هاي الدراسة وهي دراسة مهمة جدا وتكشف كلام غاية في الأهمية، وجدت انه ماينكرافت أقل إحباطا وأكثر إثارة للمشاعر الإيجابية مقارنة بالألعاب الشعبية الأخرى. أقل إحباط، ما بيها خسارة، أكل واعب ما يردون يخسرون، ما يحب يخسر. شعور الخسارة بقيم تكن أو قيم طوبة يترك ألم، ألم عصبي وألم حتى عضوي في داخله. فهاي اللعبة ما بيها خسارة. وحددت هاي الدراسة 5 عوامل فريدة في طريقة لعبها. أولا اللعب الاجتماعي، ثانيا الكفاءة، ثالثا الهندسة، هندسة الريدستون، ورابعا الإبداع، وخامسا أسلوب البقاء. هذا المزيج إخواني في هذه اللعبة نادر، يعطي الإنسان، يعطي اللاعب حرية كاملة دون أن يتركه في حالة من الفراغ. أبحاث جامعة الاقتصاد العليا في روسيا ومعهد فرونن تيزر في علم الأعصاب، هذا معهد شهير جدا في علم الأعصاب البشري، توصلوا أن آليات التصميم في ألعاب الفيديو اللي هي ماذا؟ حلقات اللي قلنا عليها، حلقات المكافأة والمنافسة الاجتماعية بين اللاعبين، تطلق موجات من الدوبامين في الدماغ. أنا ألعب ويا فلان أفوز عليه، يجيني شعور بالإثارة والفرحة والنشوة، الدوبامين يتدفق، مما يخلق ماذا؟ يخلق دافع لا يمكن السيطرة عليه للاستمرار في اللعب، خاصة عند الأطفال اللي أدمغتهم أكثر عرضة لهذه الآليات. لكن ماينكرافت تعمل بطريقة أكثر تعقيدا من الألعاب العادية. بالألعاب التقليدية الدوبامين يفرز حين تنجز مهمة، كلفكم مهمة بالجريت ثيفيس هذا الجي تي اي، فتأديها فتنتعش، تفوز بهذا الجيم فتنتعش، فالدوبامين ينبث، تخسر فيصير عندك مشكلة. فالتدفق بالدماغ يرتبط بالفوز بالإنجاز، زين، وهذا هي لحظة، لحظة محددة وأكو جائزة محددة حققها ينفرز الدوبامين. ماينكرافت الدوبامين ينفرز على طول بشكل مستمر، لأن كل كتلة تضعها في في في مكانها هي إنجاز صغير، كل بناية تكملها هي إنجاز أكبر، والنتيجة دوبامين متواصل، ليس دوبامين لحظي يرتبط بإنجاز، وبالتالي هذا يجعل الخروج من اللعبة أصعب بكثير من الدخول إليها.

0: أنا أراقب الأطفال القريبين علي اللي يشوفون اللي يمارسون اللعبة، أشوفهم غير قادرين على مغادرتها تماما. ومن تموع اللعبة أنت من برا ما تفهم من يم هالشي، يعني شنو أنا أبني بناية؟ يبني بناية ويجيب غرفة ويحط له ميز ويحط له حديقة ويحط له حمام سباحة، أيوة بعدين يعني شنو؟ ويجيب لي أبقار أربيها، وماكو تحدي. نعم ماكو بأنماط تصير هجومات قرية على قرية عالم على عالم، بس هذا محدود. الغالبية كل العوالم هي عوالم محمية، يعني لا يمكن، يعني ممكن أنا ألعب اللعبة وحدي أصلا بدون ما حد يزعجني. فأنا شخصت تشخيص مبدئي، لكن لاحقا اكتشفت انه هو صحيح. حتى بالعلماء الاعصاب ايضا اكدوا انه اللي يلعبون هاي اللعبه غالبيتهم، مو كلهم، هم من الاشخاص اللي ما يحبون الخساره، ما يحب الخساره، فهاي اللعبه بلا خساره. الدراسات العصبيه، نرجع للدراسات العصبيه، تثبت انه ادمان الالعاب يشبه ادمان المواد، يعني الادويه، في كثير من الجوانب. يعني على المستوى الجزيئي يتسم بنقص في نشاط الدوبامين، يعيد الإنسان للعب باحثا عن التعويض. وعلى مستوى الدوائر العصبية يحدث نوع من التغييرات البنيوية في مناطق معينة بالدماغ مرتبطة بالإدمان. نجي على علم النفس. علم النفس وخاصة نظرية تحقيق الذات أو تحديد الذات اللي طورها إدوارد ديسي وريتشارد رايان، هاي النظرية شو تقول؟ تقول إنه الإنسان يحتاج إلى 3 أشياء جوهرية حتى يشعر بالرضا على نفسه. اولا الكفاءة، ثانيا الاستقلالية، ثالثا الانتماء. ماينكرافت تحط لك هاي الاشياء 3 بمكان واحد. الكفاءة شلون؟ كل ما تبني، هذا دليل على ماذا؟ على مهارتك. انت ما تحتاج الى موهبة فطرية، تحتاج فقط الى صبر وتحتاج الى خيال. الطفل اللي ما يتفوق بالمدرسة يمكن ان يبني قصر مذهل في ماينكرافت. اللعبة هنا اعطت تجربة كفاءة لا يجدها في مكان آخر. ما أدري واضح لو لا. الاستقلالية، بهاي اللعبة اللاعب يشعر باستقلالية عالية لأن ماكو معلم يوجهه، ماكو قاعدة تقيده، أنت تقرر كل شيء. وفي عالمنا وهو عالم يحاصر فيه الأطفال ويحاصر فيه الفتيان والشبان بقرارات يتخذها الآخرون عنهم، تكون الحرية الممنوحة من ألعاب الفيديو ومن ماينكرافت هي حرية نادرة وثمينة ومرغوب فيها، صح لو لا؟ ما أدري، جاي نفهم شوي نفك لغز اللعبة. نيجي على الانتماء. الدراسات تقول 8% من الأطفال يلعبون ماينكرافت برفقة أصحابهم أو أصدقائهم، أخوانهم، أصدقائهم بالمدرسة أو لاعبين على الانترنت. فبالتالي اللعبة، من نقول إحنا 220 مليون، 8% منهم، فرقم هائل. يعني اللعبة صارت لغة اجتماعية مشتركة بين جيل كامل، جنريشن كامل جاي يلعب هاي اللعبة، فصارت لغة بيناتهم، لغة خارج نطاق اللغات الاجتماعية واللغات التي يتبادلون بها الناس. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن جوانب أخرى من ماينكرافت. أبحاث علمية موثقة تستخدم ماينكرافت كأداة علاجية لدعم التفاعل الاجتماعي ولدعم الثقة وتعزيز الكفاءة لدى الشباب. يعني معناها أكو جوانب أيضا جوانب إيجابية، مثل ما أكو مشاكل لا يمكن تجاهلها تسببها إدمان الألعاب الفيديوية. نسمع هذا التقرير ونرجع، حياكم الله.
1: أبحاث علمية موثقة تستخدم ماينكرافت كأداة علاجية لدعم التفاعل الاجتماعي والثقة والكفاءة لدى الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة التوحد واضطراب نقص الانتباه، إذ يوفر بيئة آمنة ومحفزة للتواصل مع الأقران. دراسة علمية حديثة استخدمت ماينكرافت لدراسة كيفية تعلم البشر، فوجدت أن أنجح اللاعبين هم ما يجمعون بين التعلم الفردي والتعلم الاجتماعي، أي ما يجربون بأنفسهم ويراقبون الآخرين في آن واحد. المعلمون حول العالم يستخدمون ماينكرافت في التدريس بنسبة 98% في بعض الدراسات، خاصة في تعليم حل المشكلات والتفكير الهندسي والعمل الجماعي. ماينكرافت ليست لعبة حسب، هي بيئة تعليمية تعمل لأن الطفل لا يشعر أنه يتعلم. آباء يرفعون دعاوى قضائية ضد مايكروسوفت ومطوري ماينكرافت يتهمونهم بتصميم اللعبة عمدا لتكون إدمانية خاصة للأطفال، وبعدم تحذير المستهلكين من مخاطر الإدمان. والمشكلات الموثقة حقيقية، أولها اضطراب النوم. الأطفال الذين يلعبون قبل النوم مباشرة يعانون من صعوبة في الاستغراق بالنوم لأن الدماغ في حالة تنبه عالية. ثانيا إهمال الواجبات. حين توفر اللعبة شعورا بالكفاءة والإنجاز تبدو الواجبات المدرسية أقل جاذبية وأكثر إحباطا. ثالثا العزلة الاجتماعية. رغم أن كثيرين يلعبون اجتماعيا، بعضهم يستبدل العلاقات الحقيقية بالعلاقات داخل اللعبة. رابعا تشوه الزمن. اللاعب يدخل الساعة 8 مساء ويخرج الساعة 2 فجرا دون أن يشعر، لأن اللعبة لا توجد لحظة منطقية للتوقف. كل مشروع يفتح مشروعا آخر. منظمة الصحة العالمية أدرجت عام 2018 اضطراب ألعاب الفيديو في قائمة الاضطرابات النفسية الرسمية، وهو يعرف بعجز الإنسان عن التحكم في وقت اللعب حتى حين يؤثر سلبا على حياته. الفيلسوف يوهان هويزينغا قال إن اللعب أسبق من الحضارة. الإنسان كائن لاعب بالطبيعة. ماينكرافت تثير هذه الغريزة القديمة، لكن في عالم رقمي لا حدود فيه. في العالم الحقيقي البناء يحتاج مالا ووقتا وإذنا ومهارة. في ماينكرافت أي طفل يستطيع أن يبني ما يريد في الوقت الذي يريد. القيود صفر والإمكانات لا نهائية. هذا هو السحر الحقيقي، لا الرسومات ولا القصة ولا التحدي. إنه الشعور بأن ليس هناك ما يمنعك. في عالم يقيد الطفل والشاب بقواعد لا نهاية لها، ماينكرافت تقول هنا أنت حر.
0: أخوان، أنا جاي أشوف حقيقة أطفال أولادهم مو طبيعيين. شوفه دائما عصبي، شوفه دائما متنرفز، ما عنده مهارة اجتماعية، ما عنده قدرة على أن يبني حوار مع الآخرين. والأمهات والآباء للأسف غارقين باللهو، ملتهين عن أولادهم، ويقول لك والله خليه ملتهي أحسن ما يطلع برا، والبرة موزين والشارع موزين ودنياتنا موزينة. لا أخوان، لا، الأولاد مسؤولية. هذول هم أبناء مجتمعنا في العشر سنوات، في العشرين سنة المقبلة. فأنت ضروري أنه تبني شخصيته، ضروري أنه تخلي إنسان متوازن، إنسان طبيعي، مو إنسان مدمن على الشاشات غير قادر على أن يبني فكرة. دائما اللي عندهم إدمان على ماينكرافت وغيرها شوفه شخص بليد كسول، ما تقدر تسخره، ما عنده أي نشاط بدني، ما عنده حتى نشاط ذهني، كسول يعني، حتى ما له خلق، أو عنده حالة من العصبية، حالة من النرفزة، خاصة من يخلص الجيم، من يخلص الشحن مات الآيباد. فلا تسكتون على هذه الظاهرة. أولادنا مسؤولية في أعناقنا، مسؤولية أمام الله، مسؤولية أمام المجتمع. أنت باشر المجتمع يلعنك بسبب أبنائك أو يترحم عليك بسبب أبنائك. فاعرف ماذا أنت صانع وماذا أنت مقدم لنفسك ولمجتمعك ولأولادك ولمستقبلهم.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في حلقة مجاز، ومعي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وتحيات الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أحبتي، ربع ساعة 15 دقيقة فقط جلوس في غرفة هادئة، ماكو تليفون، ماكو كتاب، ماكو تلفزيون، ماكو آيباد، ماكو موسيقى، تفكير فقط. هذا اللي طلبه عالم النفس تسيومي ويلسون من مشاركين في دراسته اللي أجراها سنة 2014 ونشرتها مجلة ساينس. أجرى هذه الدراسة على مئات الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و 77 سنة. بعد هذه التجارب وضع في الغرفة دقمة أو زر يصعق أو يصعق من يضغطه، يعني ينتل دقمة تنتل نتلة خفيفة طبعا، يعني ما يمكن تطلع. وكان المشاركين عندهم علم بهذا الخيار ومجربين، يعني حاسين بالألم مات النتلة. شو اللي اكتشفه؟ اكتشف أنه 67% من الرجال اختاروا أن ينتلون بدلا من الجلوس لوحدهم في هذه الغرفة بلا تليفون بلا شيء مع أفكارهم فقط. واحد من يمهم ضغط الزر هذا 190 مرة في 15 دقيقة. 190 مرة، انت من ندوس هاي مرة واحدة نطلعك احنا من الغرفة، فما تحمل. يعني ما اكتفى بألم واحد او اثنين، يريد ألم مستمر، وكأنه الألم اللي يمر به أهون إلى من الصمت. فويلسون وزملاء طرحوا سؤال بصراحة علمية نادرة، أنه لماذا يكون التفكير بشكل منفرد تجربة مزعجة بالنسبة إلى كثيرين؟ وكانت فرضيتهم الأبرز أنه حينما يترك الإنسان وحيدا مع أفكاره، غالبا هو راح يفكر في إخفاقاته، راح يفكر في عيوبه، في مخاوفه، في مشكلاته، فبالتالي يدخل في حلقة تفكير اجترارية يحاسب نفسه فيها على ما لم ينجزه، ويعيد تشغيل ذكريات مؤلمة له. هنا الصمت مكان ما يكون وسيلة للراحة صار وسيلة للفضيحة، أو وسيلة خلينا نسميها للألم، للإزعاج. وهذا ما يجعل الصمت في كثير من الأحيان إخواني مخيف. الناس ما تحب الصمت. ملاحظين أكو ناس من تطفى الكهرباء وتسكت كل الأجهزة وتصير هدوء، يصير بيه فزة هيك فتحة، يعني بدل ما يفز من الصوت يفز من السكتة، يفز من الهدوء، يفز من الصمت. صمت بيه رهبة أحيانا. العلم يقول لنا أنه أكو شبكة في الدماغ اسمها Default Mode Network، تنشط هذه الشبكة في غياب المحفزات الخارجية، وهذه الشبكة مرتبطة بالتفكير في الذات وفي علاقاتنا مع الآخرين وفي الماضي وفي المستقبل. فلما تشتغل هذه وتعمل بدون توجيه، تميل غالبا نحو مشاعر سلبية مثل القلق والندم، مثل اشترار الماضي السيء أكثر من الأفكار، ما تميل مثلا نحو الأفكار الإبداعية. ولهذا دائما يقولوا لك أنت لا تترك نفسك وحدك، دائما فكر، لا تقعد بالبيت هواي، القعدة بالبيت هواي مو زين، اطلع سولف لهي نفسك، أحسن لك حتى على الصعيد النفسي. دائما عندنا هذا الشيء، الدماغ لما ينترك وحده حقيقة يعمل بطريقة، وأحيانا هاي الطريقة تكون مزعجة غير مرحب بها بالنسبة للإنسان.

0: اللطيف انه هذا الكلام يذكرني باقتباس او حكمه قال باسكال الفيلسوف الفرنسي تقريبا قبل 300-350 سنه بالقرن السابع عشر. هذا باسكال خولح لخص هذا الظاهرة حتى قبل ويلسون لما قال كل مشاكل الإنسان تنشأ أو تأتي تقريبا من عجزه أن يجلس وحيدا في غرفة هادئة. وكأنه هو بهذا الفراسة اللي عنده لاحظ أن الإنسان يملي حياته بالطلعة والطبة والتسلية والإلهاء والانشغال، مو لأن هاي الأشياء يعني بها نوع من الملاذ، لكن حقيقة لأن الانشغال يبعد الإنسان عن التفكير بكثير من القضايا، واحدة من يما هي فكرة مأساوية نهاية الإنسان، فكرة الموت وفجيعة أنه الإنسان وراء نهاية، الأسئلة اللي ما لها إجابات، إحنا ليش موجودين وش نسوي موجودين وراء الموت، شكو وأكو جنة وأكو نار وأكو، هذا الكلام المؤرق أكو كلام أكو منطقة دائما نشرد من يمه. فالإلهاء يكاد يكون الشيء الوحيد اللي يعزينا في تعاستنا، ولهذا تشوف أنت الهواتف الذكية إلى هذا الانتشار الكبير، لأن هي تعمل هاي بآلية الإلهاء المستمر. الإنسان يتأرجح باستمرار بين حالة المعاناة وبين الملل، فلما يحقق اللي يريده شنو وراء تحقيق الحلم؟ الفراغ. ولما ما يحقق اللي يريده شنو بعد الفشل؟ الألم، المعاناة، الزوجة. فالملل هو الحالة اللي تكشف هذا الفراغ الداخلي، ولهذا نهرب من الملل لأنه حقيقة يريحنا من ذواتنا، يريحنا من أسئلتنا الحقيقية اللي مأرقتنا. كل واحد بينا عنده مجموعة من الحقائق يحاول يشرد من يمها، ترى أخواني كل واحد، اللي مأرقة ماضية، اللي مأرقة حاضرة، اللي مأرقة خوفا من المجهول، اللي مأرقة شغلة، واللي مأرقة واللي واللي واللي. فأحيانا يكون الصمت حقيقة نوع من العقاب. أنتوا ما سمعين بالصمت العقابي؟ قال لك أنت لا ترد على المقابل، عندك مشكلة بينك وبين فلان اسكت عنه، السكتة هاي هي أكبر عقاب له، الصمت العقابي. ممكن أي واحد يما تليفون ممكن يقرأ عنه. بالإضافة نرجع لمسألة الهروب من الصمت، اللي أحيانا يكون هروب عشوائي وأحيانا لا يكون منظومة كاملة. يعني أصلا هو التليفون الذكي هو أداة، قد تكون أداة من أكثر الأدوات تقنية أو إتقان في التاريخ، حتى تملي كل لحظاتنا ولحظات الصمت اللي تمر علينا، شعارات وحالة هاي التصعيد، هذا ما يسمونه، أنت قاعد وتصعد الشاشة الشكل اللي يسمونها التمرير لا نهائي. وهذا التمرير يغلق أي فرصة للتفكير أحبائي. وخوارزميات المنصات أصلا مصممة حتى تمنع لحظاتك الفارغة، لأن دائما تغذيك بأشياء أنت تعجبك، أنت مدور عليها ومسرج عليها وحاكي بيها وتفكر بيها. ولهذا يعني بعض الفلاسفة أصلا يقولون الفراغ مهم جدا، لأن التفكير يراد له فراغ. الفكرة الكبيرة ما ممكن تجيك لو ما عندك فراغ حقيقي وصفاء نفس، تواصل مع الذات. زين إذا أنت عايش بهذا الضجيج الإلكتروني المستمر، شلون تجيك الأفكار الجيدة؟ ما تجيك. ما يقدر، أكو ناس ما يقدر إنه يقعد دقيقتين خمس دقائق مع بعضه، طلع لعبة يلعب، قاعد مثلاً في غرفة الانتظار مال طبيب تلقى طلع الموبايل ويلعب، يلعب سبوي، اللي يلعب هذا الأسهم، واللي يلعب كراش ما أدري شو يسموها. نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن الصمت وعن عن هروبنا من حالة الضجيج الداخلي.
1: علم النفس يميز بين نوعين من التفكير أثناء الصمت: التفكير التأملي الذي يعيد معالجة التجارب ويصنع منها فهما ومعنى، وهو نوع مفيد يبني الحكمة، والاشترار الذهني الذي يعيد تشغيل نفس الأفكار المؤلمة في حلقة مغلقة دون أن يصل إلى حل، وهو مرتبط بالاكتئاب والقلق المزمن. المشكلة أن كثيرا من الناس حين يجلسون مع أنفسهم ينزعون تلقائيا نحو الاشترار لا نحو التأمل، وثمة فرق واضح بينهما. التأمل يقول حدث هذا، ماذا أتعلم منه؟ الاشترار يقول لماذا حدث هذا؟ لماذا أنا؟ لماذا دائما أنا؟ إذا كان الصمت الداخلي مؤلما لكثيرين، فلماذا ازدهرت ممارسة التأمل في العقود الأخيرة؟ التأمل لا يعني ترك الأفكار تعمل بحرية، يعني تدريب العقل على الحضور دون اتباع كل فكرة تمر، وهذا مختلف جذرياً عن مجرد الجلوس وحيداً. الفكر البوذي يميز بين الصمت الخارجي والهدوء الداخلي. الصمت الخارجي سهل، يكفي أن تغلق الباب. الهدوء الداخلي مهارة تكتسب ببطء، وبدونها الصمت الخارجي يصبح فعلاً مصدر قلق لا راحة. دراسات على التأمل الذهني وجدت أنه يقلل من الاشترار ويعزز التفكير التأملي، لكنه يحتاج ممارسة منتظمة. المتأمل المبتدئ يشعر بأن الصمت يكشف فوضى عقله، وهذا ينفر كثيرين قبل أن يكتشفوا الطبقة الأعمق. سورينغارد وصف القلق الوجودي بأنه جوار الحرية، الدوخة التي تصيب الإنسان حين يواجه إمكاناته اللامحدودة وحريته الكاملة. الصمت الداخلي يفعل هذا بدقة. حين تزيل كل الإلهاء تجد نفسك أمام أسئلة لا إجابة جاهزة لها. من أنا؟ ماذا أريد فعلا؟ هل أنا أعيش كما أريد؟ هذه الأسئلة مخفية، لأن إجابتها قد تتطلب تغييرا جذريا في الحياة. لكن التاريخ مليء بمن اختاروا الصمت وخرجوا منه بشيء عظيم. نيوتن اكتشف قانون الجاذبية حين اضطر للعزلة خلال وباء الطاعون عام 1665، وبقي وحيدا في بيت عائلته لأكثر من عام. داروين كان يمشي يوميا في حديقة خاصة يمشي فيها وحيدا لساعات، وديكارت طور فلسفته كلها في عزلة مختارة في غرف مدفاة يفكر فيها وحيدا. الفارق بين الصمت المخيف والصمت المنتج في العلاقة معا، من يقاوم الصمت يعاني، من يجلس فيه بقبول ويترك الأفكار تمر دون ملاحقتها يكتشف شيئا في الطبقة تحتها.
0: طبعا احنا في السياق العراقي الصمت الداخلي تلقاه شايل طبقة إضافية من التعقيد. ليش؟ لأنه احنا حقيقة مجتمع جماعي بامتياز، الصمت والعزلة في هكذا مجتمع يثير الريبة. شوف احت دائما اللي يقعد وحده ينظر له بنوع من الاستغراب، ايش بيه هذا قاعد وحده، انطوائي انعزالي، شوف ابنك راح يتسودن، راح يعني من ما عندنا هاي المساحه من الخصوصيه، انه احنا نترك للاخرين فرصه انه يعيشون بحاله من الانسجام مع نفسهم، بحاله من الهدوء، بحاله من الصمت. هاي الثقافه، ثقافة الجماعة، رغم أنه هي من ناحية الإنسانية هي فتشي حلو دافئ، بس تنتج حالة من عدم التدريب الكافي أو عدم التدريب الحقيقي على ممارسة الصمت الداخلي. الطفل العراقي نادرا ما يترك وحيدا، يعني دائما تشوفه له واي موبايل وجماعته له، بالتالي يشوف عنده صعوبة في تحمل الصمت لأنه ما متعود عليه. والصمت قلنا من خلال المحور أنه هو مهم وضروري جدا لتنشيط منطقة الأفكار، منطقة الصفاء، منطقة التواصل مع الذات، تواصل مع النفس. هاي من غير قضية الضجيج الرقمي الذي يضاف إلى الضجيج الاجتماعي، فصير لحظات الصمت الحقيقية نادرة جدا. والإنسان بطبيعته، الإنسان حقيقة نشوفه عبر عن الصمت حتى بتعامله مع بالفن. الفكر الصوفي الإسلامي وخاصة عند الغزالي، عند جلال الدين الرومي، دائما يأكد على مسائل الصمت الداخلي والخلوة، لها دور كبير في الفكر الصوفي، لأن هي لقاء مع الذات الأعمق، وعدم فكرة المريد اللي يتعلم تدريجيا أنه يدرس أو يتتلمذ في الصمت دون أن يهرب من الصمت كنوع من المناجات مع الله. يعني حتى الشعر اللي قاري كتاب ريلكة رسائل إلى شاعر شاب، هو ينصح الشباب بأنه يحبون الأسئلة التي لا إجابة لها، وأنه يعيش في الأسئلة بدلا أن يهرب منها. هاي النصيحة حقيقة في جوهرها هو هي بها نوع يعني بها حمولة من تحمل أو الإقبال على الصمت الداخلي والتعامل مع حالة الصمت الداخلي والتعامل مع النفس. إحنا ذواتنا نحتاج إنه نصغي إلها، إحنا ما نصغي لذواتنا، دائما نصغي للآخرين، دائما نتعامل مع ما هو يأتي من الخارج، من موبايل، من تلفون، من شارع، من صوت، من بينما إحنا بحاجة إلى أن نعرف ونتواصل مع ذواتنا.

0: إذا أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتي وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. أكون في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: الابن البديل هو اسم مشروع اللي إن شاء الله يرى النور قريبا. الفكرة هي مو مقتبسة من تجربة أوروبية أو تجربة شرق أوسطية، وإنما بالحقيقة هي فكرة اجتني من تجربة واقعية جدا. كوني حفيدة لمسنة اتجاوزت 80 من العمر، وأكيد هي عاجزة عن القيام باحتياجاتها بنفسها، وبسبب الانشغالات الكثيرة للعائلة وظروف العمل، فإنه من الصعب يتفرغ شخص إلها تفرغ كامل، فنبقى في حيرة، وهذه الحيرة هي اللي اتمخضت عن مشروع الابن البديل، اللي هو حاليا طبعا في طور البحث والدراسة واستقطاب خلينا نقول الأيدي العاملة. الابن البديل لا يعني إنشاء دار رعاية للمسنين كما هو موجود، إنما هو تكليف أشخاص برعاية المسنين في بيوتهم عند مغادرة الأهل بسبب الانشغال. هؤلاء يقومون بدور الرعاية كما يجب، أكيد تجربة إنسانية، بالإضافة إلى الإيجابيات الكثيرة لهذه التجربة، وهي أنه راح توفر فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل اللي عندهم رغبة بالقيام بهذا العمل، واللي راح يرفع العبء عن كاهل المعيلين، وراح يشعرون بالطمأنينة لأنه راح تخف عنهم المسؤولية، لأنهم راح يتركون كبار السن بالبيت مع ناس هم أكفاء للعناية بهم. التأثير النفسي عند كبار السن راح يكون أفضل من أنه يقوم بخدمته شخص أجنبي قد يكون من ديانة أخرى، خصوصا أنه إحنا الأغلب مسلمين، فلما تجيب شخص مسلم وتعاليم دينه أيضا تنصح بالعناية بكبار السن، ولإنسانية الموضوع قد يكون يلاقي ترحاب أكبر عند كبار السن. فهاي من ناحية. من ناحية أخرى، فئة العاملين راح يكونون من الذكور والإناث، لأنه تعرف مثلا صعوبة أنه مثلا رجل يعتني بامرأة وإن كانت مسنة تلاقي حرج، فراح يكون الجنسين متوفرين لهذا العمل. فالمشروع صراحة حاليا هو في محافظة البصرة فقط، راح تكون نواة للتجربة، أما مستقبلا أتمنى يكون لها توسع في محافظات أخرى. الفئة اللي ممكن تعمل بهذه التجربة أهم شيء أنه تلاقي عندها قبول، لأنه هذا عمل مو سهل، العناية بمريض وكبير بالسن. ثانيا الأعمار، تفضل أنهم فئة شباب بين 20 إلى 30 سنة يعني كتقدير، وأنه يخضعون لاختبار يبين قدراتهم لقيام بهذا العمل.
4: مستمعينا، كانت هذه إيناس المخزومي من البصرة، صاحبة فكرة مشروع الابن البديل. يبدو عنوان الابن البديل قريب الشبه بإيحائه اللغوي إلى الأم البديلة، وهي امرأة يستعان برحمها من قبل زوجين يعانيان من الخصوبة، حيث تخصب بويضة الأنثى بنطف شريكها داخل أنبوب مختبري، ومن ثم يحقن الجنين في رحم الأم البديلة إلى أن يكتمل نموه ويولد. في مشروع الابن البديل يتغير الحال من الاستعانة برحم خصب للإنجاب إلى ابن أو بنت غريبين جينياً يقومان بتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمسن وهو داخل حاضنته الأسرية البيت. وتعد فكرة هذا المشروع غير مسبوقة على الإطلاق، وهي فكرة اقتصادية واجتماعية على حد سواء، ففيها من المعطيات المفيدة والأمينة ما يرضي الجميع، حيث لا يرتضي أغلب الأبناء زج ذويهم المسنين في دور الرعاية لدواعي أخلاقية ودينية، وبالمقابل ليس لديهم الوقت لتقديم الرعاية الحقيقية لهم في خضم انشغالاتهم الوظيفية. حينما سمعت الحاجة فوزية علي جري بعبارة الابن البديل جحظت عينيها وزاد الارتجاف في يدها اليمنى وندبت حظها التعس وسوء العاقبة التي ستجعل منها دمية قديمة بأيدي الغرباء، وهي التي برت بأمها وأبيها حتى مماتهما. فوزية علي أم صباح والبالغة من العمر 83 عاماً تعيش طفولة الهرم وتحظى برعاية يجدها الأبناء غير مكتملة بحكم انشغالهم بالعمل، فما يقدمه الابن الذكر من خدمة لأمه المسنة هو غير ما تقدمه الأنثى البنت، ومن الفضل بحال أن تشارك زوجته بدور الرعاية. إنه ارتباك اجتماعي مقلق للغاية تتجاذب فيه هواجس الواجب العاطفي والديني والاجتماعي وحتى الاقتصادي، وبهذا التجاذب يقع في العائلة من هو الأكثر حضوراً في تقديم الخدمة والرعاية، فيتكل الجميع عليه لأن ظروفه تتيح له ذلك. كوثر رياض الابنة الرابعة لأم صباح والبالغة 55 عاماً تحدثت لإذاعتنا عن تجربتها الإنسانية، ووجدت بمشروع الابن البديل الحل الأمثل لإرضاء جميع الأطراف، قائلة:
5: أنا واحدة من الناس أشجع هذا المشروع خاصة في بلدنا العراق، لأنه أنا مر بتجربة يعني تجربة كلش تعبتني. عندنا الوالدة 85 عمرها تحتاج رعاية وعناية واهتمام. احنا 5 ولد و7 بنات العائلة مالتنا، بس كلتهم يعني عندهم مشاغل وعندهم دوام، وانا واحدة من الناس وقع الحمل علي رغم انه عندي دوام أحاول أخصص يعني وقت معين إلها أهتم بيها. مع هذا أنا تعبت يعني لأنه اللود والحمل كله وقع علي لوحدي. لهذا السبب أنا أشجع الابن البديل خاصة بالعراق يعني تحديدا، لأنه إحنا طرحنا مرة الفكرة للوالدة، قلنا لها نجيب لش بنغلاديشية إنه دير بالها عليك، فهي هناش مأزت يعني لأن الوالدة تصلي والصوم، فما تحب أنه تعتبر البنغلاديشية يعني كافرة أو أنه نجسة يعني، فما تحب أنه تخدمها. قالت لا لا لا لا ما أريد، خلوني أنا ما أحتاج. طرحنا عليها فكرة أنه نشوف لها وحدة عراقية إن أنا ماش مأزت. قالت ها يعني يا ريت، بس أتمنى أنه تعرف تقيس الضغط والسكر.
4: ولأن مشروع الابن البديل حالة جديدة ومن الممكن أن يقع بأخطاء التجربة الأولى، فلكل تجربة كبواتها، خاصة وأن هذا النوع من المشاريع التي يكون فيها الموظف الحيوي إزاء شخص مسن، فعليه أن يكون على قدر من المعرفة والتحمل والصبر، وأن يسير وفق ضوابط ونظام داخلي للمشروع،

0: طريقة التعامل، طريقة الرعاية الصحية اللي يحتاجها. يعني أبسط شيء مثلا شلون ممكن يحضر الدواء، شلون ممكن يضرب أبرة إذا اضطر الوضع، زين، شلون يحترم المكان اللي هو بيه، ما يتجاوز، إذا صار هاي التجاوزات شنو العقوبة اللي راح يحصلها، أهل المسنين شنو الحقوق اللي لازم يحصلوها، هاي لازم تكون كلها واضحة. زين، حتى الزي يلتزمون بزي معين بصراحة، تحديد استلام التليفون، حتى التليفون ممكن التليفون يكون بس التليفون، حتى جوز مو التليفونات الحديثة بصراحة. يعني هاي الأمور أعتقد لازم تثبت من البداية على مود تصير واضحة.
1: مستمعينا، في الختام، هذا المشروع كحال العديد من المشاريع قد يواجه الرفض أو القبول، وتبقى رعاية المسنين مهمة إنسانية وأخلاقية رفيعة.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: جايين عطا دار العز كملها
1: والدار بالعيد مضوي منازلها
0: والدار بالعيد

0: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
1: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم بكل خير والمسرات يا أهل بصرتنا العزيزة، وحيكم أنا مصطفى نزار في إشراقة يوم الخميس نهاية أسبوع حافل بالعطاء والإنجاز، لنلتقي كالمعتاد عبر أثير إذاعة الراديو التايمز سكوير في برنامجكم اليومي المجلة الصباحية. عددنا لكم اليوم جولة متنوعة وطازجة، ذلك مستمعينا الكرام، تحمل الإلهام والفائدة لتكتمل بها أيام أسبوعكم بكل طاقة وأمل. ابقوا معنا في هذه الدقائق الممتعة، معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السمع.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم، أهلا بكل من انضم لنا وابتدأ يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا. نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقع التسجيل 5 محافظات 50 مئوية لهذا اليوم. وذكر بيان للهيئة أن طقس البلاد ليوم الخميس سيكون صحوا وحارا مع بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من المنطقتين الجنوبية والشمالية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد، مبينا أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 49، ميسان، ذي قار، البصرة، المثنى وكربلاء فستكون 50 درجة مئوية. وأضاف البيان أيضا إلى أن طقس يوم غد الجمعة بإذنه تعالى سيكون صحوا وحارا في عموم المناطق، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد. وأتابع على أن طقس السبت سيكون صحوا وحارا، وسترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد. إذا المستمعين الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام. وإلى هذا الخبر، أعلن وزير الصحة العمل على إطلاق برنامج المسؤولية المجتمعية للمستشفيات الأهلية، يتضمن تخصيص عملية جراحية مجانية أسبوعيا للحالات الإنسانية وللعوائل المتعففة في كل مستشفى أهلي. وأيضا قال أن مستشفياتنا تجرى آلاف العمليات الجراحية المختلفة شهريا، مثل مستشفيات مدينة الطب ما يقارب 19,000 عملية جراحية مختلفة في شهري حزيران وتموز الماضيين. مضيفا أنه أجرت مستشفى الكندي قرابة 6,000 عملية بنفس الفترة وبمختلف التخصصات مع قلة الإمكانات. أيضا أضاف لأجل تفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، نعمل على إطلاق برنامج المسؤولية المجتمعية للمستشفيات الأهلية، يتضمن تخصيص عملية جراحية مجانية أسبوعيا للحالات الإنسانية وللعوائل المتعففة في كل مستشفى أهلي بالتنسيق مع وزارة الصحة وفق ضوابط تضمن العدالة والشفافية، وهذا يعني ما يقارب 1,000 عملية جراحية شهريا لقرابة 300 مستشفى أهلي. وأوضح أن هدف من خلال هذا البرنامج إلى توسيع مظلة الرعاية الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي لخدمة المواطنين.

مستمعينا الكرام، في دراسة جديدة من جامعة نيوكاسل البريطانية نشرتها المجلة البريطانية للتغذية تقول إضافة قلاص عصير طبيعي 100% أو هذا السموذي لليوم ممكن يقلل من أعراض الاكتئاب ويعدل المزاج. وطبعا هذه الدراسة طبقت على 42 شخص من أصحاب الأكل الفقير بالفاكهة والخضرة، اللي يعني أقصى شيء يأكلونه تفاحة مثلا يعني، وقسموهم 3 مجاميع لمدة شهر، والمجموعة الأولى بقوا على أكلهم العادي من هاي الأكل الزين، لفة قاص وبيبسي وماكو جديد، والمجموعة الثانية انطوهم تشجيع حتى يأكلون 5 حصص من يعني الفاكهة والخضار الكاملة، الخيار والتفاح والبرتقال وهذه الخضار يعني والفواكه. المجموعة الثالثة بنفس التشجيع بس أضافوا لجدولهم قلاص عصير طبيعي أو سموذي بشكل يومي. النتيجة طلعت، المجموعة الثالثة اللي دخلوا العصير بجدولهم سجلوا هبوط واضح بمستويات الكآبة ومزاجهم تحسن مقارنة بالباقين، وأثر السكر الطبيعي بالعصير على صحتهم. الباحثين أيضا يعني والباحثون يشوفون أن يعني شغلة بسيطة ما تكلف هواية مثل قلاص عصير رمان أو برتقال أو سموذي موز بالحليب الصبح ممكن أنه يساعد الناس يعني توصل الحصة الغذائية المطلوبة، وأيضا تفرق بنقاوة البال والمزاج حتى لو كانت العين صغيرة وتحتاج بحوث أكبر. يعني دائما الأمور هي الطبيعية تكون شوية أكثر يعني هضم سريع تكون، وبالتالي أيضا تنطي طاقة صباحية.

مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقراتنا لهذا الصباح، ويعتبر أخذ استراحة قصيرة للتمدد العضلي خلال ساعات العمل الطويلة من العوامل الأساسية للوقاية من آلام الظهر والرقبة والتجوال. لدقائق مع تمديد الذراعين والكتفين يساهم في تجديد الدورة الدموية وتخفيف التوتر الناتج عن الجلوس المستمر. لذلك دائما ينصح بتكرار هذه الحركات البسيطة كل ساعتين حتى تتغلب على الإجهاد البدني واستعادة النشاط. لذلك احرص دائما على راحة جسمك وجسدك، فالحركة الخفيفة المستمرة هي المفتاح لصحة أقوى وإنتاجية أفضل.

تساهم مساعدة الأطفال على تنظيم أوقاتهم بين اللعب وأداء الواجبات المدرسية في غرس مفهوم المسؤولية منذ الصغر وتحديد جدول زمني مرن يمنح الطفل الشعور بالأمان ويقلل من المماطلة أو التشتيت العقلي. وأيضا يوصي الآباء بتشجيع أبنائهم على الالتزام بالأوقات المحددة مع منحهم فترات راحة كافية للمرح. هذه الممارسة التربوية الذكية تبني شخصية منظمة وواثقة، وأيضا تستبدل التوتر الأسري بالتعاون والإنجاز المستمر.

تمثل عملية النسخ الاحتياطي الدوري للملفات والأوراق المهنية أداة تقنية بالغة الأهمية لحماية المعلومات من الضياع أو التلف المفاجئ. لذلك استخدم السحابة الإلكترونية أو الأقراص الخارجية، يوفر أمانا عاليا ويسهل الوصول للبيانات في أي وقت. ينصح بتفعيل الحفظ التلقائي للمستندات خلال العمل لتجنب فقدان المنجزات بسبب أعطال الأجهزة، واستغل التقنية بحذر. هذا الموضوع يعني راح ينطيك هدوءا ذهنيا، فالحماية المبكرة للمعلومات هي السند الحقيقي للنجاح المهني. وفي كثير من الأشخاص يعني عندهم ملفاتهم، صورهم، يعني أشياء مهمة، مستندات، كتب وغيرها، أشياء رسمية ممكن تكون في التليفون، وبالتالي ممكن معرض للعطل، للضياع، للكسر وغيرها. فنصيحة هذه مهمة أنه تكون يعني تستخدم السحابة الإلكترونية، يعني أما الجوجل درايف أو يعني الآي كلاود وغيرها أيضا من الأمور الخاصة بالسحابة الإلكترونية وكيف توسع هذه الخدمة. أو ممكن تكون باستخدام هارد خارجي مثلا، تكون يعني يكون جيد ومتأكد من عنده، هذا بالتالي راح يحمي ملفاتك وأشيائك الخاصة اللي هي ممكن تكون سندك الحقيقي للنجاح المهني.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، ونحن على الهواء مباشرة. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن الاستياء من مكان العمل، مشكلة تهدد معدلات الإنتاجية. نستمع لتفاصيل هذا الموضوع بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: الاستياء من مكان العمل مشكلة تهدد معدلات الإنتاجية. أماكن العمل أصبحت تمتلئ بممارسات غير صحية، وأغلب الموظفين يحضرون بالجسم فقط دون الشغف الحقيقي للعمل أو الرغبة بإنجاز الأعمال المطلوبة، حيث يعاني 83% من الموظفين حول العالم من انتشار ظاهرة الاستياء من مكان العمل، و 25% من المصابين يصرحون بأن هذا الاستياء بدأ في السنوات الأخيرة فقط، على الرغم من أنهم كانوا يحبون عملهم. فما الأسباب الحقيقية لانتشار هذه الظاهرة؟ وما النتائج المدمرة لإنتاجية العمل المترتبة عليها؟ تجاهل الأمراض النفسية. من يصابون بمرض الاستياء من مكان العمل عادة ما يكونون مصابين بالاكتئاب في وقت سابق بدون الالتفات للأعراض ومعالجتها. فالبعض اعتاد العمل لمجرد العمل ولم يعد شغوف به كما بالسابق، واعتاد الذهاب يوميا إلى مكان العمل ولكن دون إنتاج حقيقي وبذهن شارد تماما. ما يزيد الاكتئاب سوءا لأنه غير لائق نفسيا للعمل، وعدم معالج الأمر بأخذ إجازة سيصل بالموظف إلى حد الانهيار دون سابق إنذار. تجاهل الحالة البدنية للموظف. يقع جزء كبير من مشكلة الاستياء من مكان العمل على عاتق الشركة أو المؤسسة، فهم يتجاهلون الحالة البدنية بجانب النفسية التي قد يعاني منها الموظف، ويتعاملون مع الجميع بنفس الكيفية. الموظف الذي يعاني من مشاكل بدنية سيكون موظف أقل إنتاجية، وحالياً تحول بعض الشركات توفير صالات رياضية أو وقت مستقطع للتنزه في منتزه قريب من الشركة، وهذا ما يرفع من معدلات الإنتاج لدى الموظفين الذين يستغلون تلك الميزات. التكنولوجيا الحديثة. من المنطق القول بأن التكنولوجيا تسهل الأعمال المكتبية للموظفين، وبأنها جعلت الأعمال تسير على نمط سريع وسلس، ولكنها في ذات الوقت أجبرت الموظفين على الجلوس لساعات طويلة خلف الشاشات، وهذا الأمر يزيد من الاستياء من مكان العمل. فلا وجود لتفاعل بشري حقيقي، ما يزيد من الإحساس بالملل والإرهاق، وعلى مدار الوقت تتسبب في مشاكل صحية لم يعاني منها الموظفين في العقود الماضية. وكثيراً ما ينام الموظف فوق مكتبه الكئيب، ما يقلل من إنتاجية العمل. الاستياء من مكان العمل والضغوط المتواصلة. ارتفاع نسب البطالة هو شبح يطارد شباب العصر الحديث، وفكرة إيجاد فرصة للعمل بمستوى مادي معقول هو حلم للكثير من الشباب، وهذه القضية تسببت في ارتفاع متطلبات الشركات للعمل فيها ومستهدف المبيعات المطلوب من كل موظف. كل هذه الضغوط بخلاف فكرة العمل في مكان غير مرغوب فيه وقلة الأجور تزيد من مشكلة الاستياء من مكان العمل والرغبة الداخلية في التخلص منه لولا المسؤوليات التي تقع على عاتق الشباب، ما يقلل من إنتاج الفرد في العمل.

إذن مستمعينا الكرام، هذا الخطر الصامت الذي يلتهم إنتاجية المؤسسات اللي هو الاستياء الوظيفي، ولم يعد الاستياء في مكان العمل مجرد حالة فردية من التذمر، بل تحول إلى أزمة تشغيلية تهدد استقرار المؤسسات وأيضا تستنزف مواردها. وعندما أيضا يشعر الموظف بعدم التقدير أو الضغط المستمر، يتحول عمله من إنجاز مبدع إلى يعني حضور جسدي فقط يخلو من أي شغف أو قيمة مضافة. يقول لك أنا رايح للشغل يعني بس هيك، يعني ما أقدر لا أبدع ولا يعني مشتاق أنه حتى أروح للشغل، أو يعني يا دوب أنه نكمل شو ما كان ونرجع يعني. فكيف يعني ممكن يلتهم الاستياء معدلات الإنتاجية؟ هناك ظاهرة الاستقالة الهادئة يؤدي الشعور بالإحباط إلى اكتفاء الموظف بالحد الأدنى المطلوب منه تجنبا لل يعني التفنيش، ما يقضي أيضا على ابتكار حلول وروح المبادرة. لذلك أيضا ارتفاع معدل دوران العمل، الموظف المستاء يبحث دائما عن فرصة بديلة يعني تكلف استبدال الموظف الكفو، توظيف وتدريب، وأيضا بالتالي تفوق بكثير تكلفة تحسين بيئة عمله. فيقول لك أنه أنا أجيب موظف وبالتالي لازم تدريب ويحتاج ويعني بيئة عمل وهذه التفاصيل، فبالتالي أيضا تراجع جودة المخرجات. يعني عدم الرضا راح يضعف التركيز، وما يؤدي أيضا إلى تزايد الأخطاء التشغيلية وتأخر تسليم المشاريع في مواعيدها. وبالتالي أيضا الاستياء تعتبر حالة معدية، فالمشاعر السلبية تنتقل سريعا بين أعضاء الفريق، وهذا ممكن أنه يضعف الروح المعنوية الجماعية. يعني إذا يجي موظف ويبدي يشتكي، والله ما لنا خلق، والله ما بينا حيل، والله دوامنا كذا، والله ما انطونا يعني مثلا إكرامية، والله ما انطونا مثلا مكافأة، مدري شنو الإجازة ما يطون، العمل طويل متعب جاي. يعني هذه الأمور اللي هي ممكن تكون في العمل ومشاكلها الكبيرة جدا، وبالتالي أيضا يعني ممكن تأثر بشكل سلبي على باقي التيم وباقي الموظفين. إذا تشوف يعني موظف متذمر سلبي يبدي يشكو، فراح تنتقل هذه تتلوث بيئة العمل يعني.

يعني قد واحد يسأل يقول يا شنو أسباب الرئيسية خلف هذه الظاهرة، ظاهرة الاستياء والموظف طاق روحه يعني. فالسبب هو غياب التقدير والتكريم، يعني أنت لما تتجاهل جهود الموظفين وإنجازاتهم الملموسة فهذه يعني واحدة من الأمور الرئيسية خلف ظاهرة الاستياء. لا تقدير، لا تكريم، لا شهادة تقديرية مثلا معنوية، لا إيميل ممكن أنه يفرحها، لا رسالة ممكن أنه تفرح الموظف يعني. وبالتالي مثلا أنت تريد من عنده إنجاز ويعني هو جاي يكمل الإنجاز لكن بدون تقدير، يحس أنه ماكو، ما مقدر في هذا المكان يعني، أو ما عنده فد يعني بعض الإنجازات اللي هي ممكن أنه يحسها ملموسة فعلا من الإدارة مثلا، من المسؤول. ويعني بالتالي بالقطع مثلا شاطرين أول الناس يعني، لكن بالزيادة بالمكافآت ما الموضوع يطب منا ويطلع منا ويتأخر وما عدنا ويظلون يبشون يعني. فهذه وحدة ذا من الأمور اللي هي تسبب استياء للموظف يعني. أيضا القيادة الإدارية الدقيقة يعني خنق الاستقلالية وانعدام الثقة في قدرات الفريق، وأيضا انعدام التوازن يعني الإرهاق المستمر وتداخل ساعات العمل مع الحياة الشخصية، أنه أنت ما تنطي الموظف فكة وراحة وكل شوية تليفون، حتى لو يطلع من العمل يبقى التليفون شغال والواتساب كل شوية رسالة ودازي لك بريد إلكتروني وغيرها من الأمور، وروح اطلع وروح استقبل وروح سوي وروح جامل وروح اعزم ومدري شنو. فبالتالي هذه من الأمور اللي هي ممكنه أيضا يعني تأثر بشكل كبير جدا على يعني الكادر يعني، لأنه بالتالي هو هذا الموظف هم يحتاج حياته الشخصية، يطلع ويا عائلته، يتفرغ الأولاد، عده مسواق، عده واجبات، يعني يحتاج أيضا إلى أنه يلتقي بهم، وأنت كل شوية تدقدق عليه يعني ما معقولة يا بد خلوا العالم ترتاح شوية، كانت بالدوام خانقة وبالبيت هم خانقة. فهناك عدم وجود أيضا أفق واضحة للترقية أو التطوير المهني، يعني ضبابية المسار، مسار النمو يعني ما تدري يا أبا إحنا شنو راح يسوون، أكو ترقية، لا أكو تطوير مهني، أكو تغيير مثلا بالعنوان الوظيفي، شدوا لك المدري شنو هاي الأشياء الزينة، ماكو شو. يعني بالتالي أيضا يعني على قولة صديقنا يراسلنا يقول يوعدونك أنه الخير جاي وماكو فايدة. فهذه واحدة من الأمور أيضا اللي هي ممكن تأثر بشكل سلبي. تحياتنا لك صديقنا العزيز محمد الصغير، زميلنا وصديقنا حبيبنا، كل التحية لك. فبالتالي مستمعينا الكرام أيضا ممكن يعني المؤسسات شلون تقدر تستعيد فاعليتها يعني، فهذا الموضوع يتطلب علاج لهذه المشكلة يعني، حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تبدأ من الإدارة العليا ومن خلال إنشاء قنوات التواصل الشفافة، فتح باب الحوار لسماع شكاوى الموظفين، مقترحاتهم دون خوف من العواقب يعني. سوي اجتماع، سوي قاعدة يعني ممكن انه تكون هذا الاجتماع مو بالضروره انه يكون بالمكتب ولازم بشكل رسمي، لا شو المشكله مثلا اذا اخذتهم انت السيد المدير والمسؤول يعني لمكان مثل مطعم مثلا، او لمكان مثل حديقه او متنزه او اي شيء اخر، مكان غير يعني شكل المكاتب وشكل الحاسبات وهذا الموضوع، وتبدي ايضا يعني تفتحوا ياهم باب الحوار، يا بس سمعونا شنو الموضوع، انت شنو عندك ويا فلان، انت شنو مشكلتك ويا هذا الشخص، انت ليش ما يعني متذمر من العمل، مالك خلق يعني، شنو تحس بغبين جاي مثلا يخلون فلان مثلا هو يستفاد اكثر من عندك وانت مهمش، يعني اكو مشكلة. لازم تتذوب هذه الخلافات يعني، والحكي مو بعدين وراء عواقب وخيمة شاعلية من قاعدين خوي خلي كلمة ببيته وفي مالها. لكن الاستثمار في بيئة العمل انه توفير مرونة في العمل يعني، هناك إعادة يعني تقييم هيكل الأجور والمكافآت بناء على الأداء
يعني أنت تستثمر في بيئة العمل، وهذا الموضوع راح ينطيك أيضا هيكلية معينة. ومثل ما ذكرنا أيضا يعني الأجور تدفع والمكافآت أيضا تدفع يعني والأوفر تايم والدوام الإضافي، كل هذه التفاصيل يعني. فبالتالي أيضا يعني تدريب الإدارة الوسطى على مهارات الذكاء العاطفي والتواصل الفعال، يعني تمكين القادة لو هاي ما موجودة عندنا ما نقدر نستغلها ونستفاد منها، هي أهم مشكلة هاي. في كثير من المؤسسات للأسف ما تعمل على هذا الموضوع يعني. لذلك مستمعينا الكرام يعني قد يكون الموضوع بكثير من التفاصيل، وإنتاجية المؤسسة ليست سوى انعكاس مباشر للرضا النفسي والمهني لفريق عملها. فالاهتمام ببيئة العمل هو الاستثمار الأكثر ربحية على المدى الطويل.

يعتبر تناول كوب من الشاي الأخضر خلال فترة الظهيرة خيارا غذائيا مثاليا لدعم عمليات الأيض وتنقية الجسد من السموم. ويحتوي أيضا الشاي الأخضر على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الخلايا وتنطي أيضا طاقة هادئة دون التسبب في أرق. لذلك دائما استبدل المشروبات اللي هي تكون بها سكر بهذا المشروب الطبيعي ليعزز العافية ويحمي القلب. اجعل الخيارات الصحية رفيقة يومك، فالتغذية السليمة هي الأساس لعافية دائمة.

0: مستمعينا الكرام، وننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن التجسس على هاتفك وأداء هاتف الشريك، خطيئة لا يبررها الفضول. نستمع لتفاصيل هذا الموضوع بصوت الزميلة شهلة محمد. نستمع للتجسس على هاتف الشريك ولنا عودة، كونوا معنا.
1: التجسس على هاتف الشريك خطيئة لا يبررها الفضول أو الشكوك. في زمن أصبحت فيه الهواتف امتداداً حقيقياً لحياتنا، تتداخل فيها الخصوصيات والمشاعر والتفاصيل اليومية، يكفي أن نرى شريكنا يكتب رسالة وهو يدير ظهره حتى تبدأ دائرة الظنون بالدوران، وربما يجد أعتى العقول صلابة صعوبة في مقاومة تلك النزعة الفضولية. تتباين المواقف هنا، بعض التجاوزات تكون رد فعل على خيانة فعلية، فيلجأ الشريك المتألم إلى هاتف الآخر بحثاً عن الحقيقة. لكن حتى في هذه الحالات، تداخل الألم الناتج عن الخيانة مع الألم الناتج عن اختراق الخصوصية قد يجعل التجربة أكثر تعقيداً مما تبدو. ويبرز سؤال جوهري هنا، هل يحق لنا مراقبة من نحب؟ وهل الحفاظ على الثقة يعني إلغاء الحدود؟ في حالات أخرى قد يتحول الحذر الرقمي إلى هوس مرضي، فالبعض يفرض على نفسه أو على أفراد أسرته رقابة مستمرة باسم الأخلاق أو الوقاية، مستخدماً تطبيقات تراقب ما يشاهد أو يتصفح على الهاتف. لكن الحقيقة البسيطة التي يتغافل عنها هذا النوع من المراقبة هي أن البيانات وحدها لا تحكي القصة كاملة، ولا تشرح السياق، ولا تجيب عن الأسئلة الأهم: لماذا حدث هذا؟ وما الذي يعنيه فعلاً؟ إن تصرفات الشريك على الأنترنت مهما بدت عادية، قد تثير مشاعر حادة لدى الطرف الآخر، وربما لا يكون الأمر مرتبطاً بالخيانة أو النية السيئة، بل بالتصورات الذاتية لكل فرد عن العلاقة وحدها وما يعتبره مقبولاً أو غير مقبول. تخيلوا مثلاً من يغضب لأن شريكه يتابع حساباً لمغنية على إنستغرام. قد يبدو الأمر تافهاً، لكنه بالنسبة له قد يعني شيئاً أكبر: غياب التواصل، أو عدم احترام المشاعر، أو حتى إشعار غير مباشر بالنقص. وغالباً ما ندخل العلاقات مدفوعين بالانجذاب والشغف من دون التوقف لطرح الأسئلة الجوهرية: هل نلتزم الحصرية؟ ما حدود الخصوصية؟ هل نتشارك كلمات المرور؟ أم أن لكل منا مساحته الخاصة؟ الخطأ الأكبر هو تجاهل هذه الأسئلة، فالعلاقة الصحيحة لا تقوم على الإنكار أو المبالغة في العواطف، بل على الوضوح والاحترام المتبادل. الحب الحقيقي لا يلغي الحدود، بل يحترمها. هو لا يحتاج إلى إذن لاختراق هاتف الشريك، بل يبني طمأنينة من خلال الثقة. ومن علامات النضج في العلاقات أن تجد نفسك إلى جانب هاتف الشريك دون أن تشعر بأي رغبة في الاطلاع على ما فيه، حينها تدرك أن بينكما مساحة آمنة تقوم على الاطمئنان للتطفل، وعلى الشفافية للتجسس. وفي النهاية، قد لا تكتب الحياة لكل علاقة أن تنتهي بزواج أو التزام دائم، لكن إن حدث ذلك فلعله من الأجمل أن يتضمن نذر الوفاء، جملة بسيطة وصادقة: زوجتك نفسي، وكلمة سر هاتفي لا تعنيك.

مستمعينا الكرام، هذا من المواضيع اللي ممكن تكون يعني حساسة كثير والوقت عندنا قليل، لكن التجسس على هاتف الشريك هو مو مجرد فضول عابر أو رغبة في الاطمئنان، بل هو يعني تخط سريع لخطوط الثقة الحمراء، ويعني خطوة أولى نحو هدم السكينة في العلاقات الإنسانية. لذلك يعني دائما تبنى العلاقات القوية على الاطمئنان، الشفافية، التلقائية، مو على التفتيش والمراقبة. وحين يتحول الهاتف الشخصي إلى ساحة للتحريات والبحث عن الأدلة، وتكون العلاقة يعني قد فقدت جوهرها بالفعل، فالشك لا يولد إلا شك، والبحث الخاطئ عن اليقين عبر اختراق الخصوصية غالبا ما يفتح أبوابا للأشياء السيئة من التأويلات والظنون.

ولكل إنسان يعني أكيد مساحته الخاصة التي لا تعني بالضرورة وجود أسرار مظلمة ويعني ممكن تعبر عن حدود فرديته وحقه في الخصوصية، فتجاوز هذه الحدود يعني فضول غير مبرر ممكن يخلق بيئة من التوتر والمشاعر السامة ويستبدل الحوار الصريح بالاستغفال والخديعة. كثير من الأشخاص يعني خصوصا الأزواج يعني يتعرضون لهذه المواقف، يعني إنه خل شيك التليفون وأشوف شنو يعني عندك، ودائما السيدات في كثير من الأحيان يعني تشك بأزواجها إنه يعني عنده شخص ثاني ممكن إنه يراسله أو يعني يتصل به أو يبعث له، وهذه التفاصيل ممكن إنه تقلق السيدات بشكل كبير جدا يعني، فتكون دائما هي يعني على يقظة كاملة في حال جت رسالة، رن التليفون بوقت معين يعني خصوصا وقت الليل وقت الاستراحة، فهذه تثير الشكوك المقابل يعني ها منو شنو ليش، الأسئلة اللي هي ممكن يعني تشبه التحقيق يعني، فهذه ممكن واحدة من الأشياء اللي هي يعني زعزع الثقة يعني. بالمقابل أيضا الرجل في بعض الأحيان يعني، وللأسف أيضا هناك الكثير من الرجال إنه يعني يفتشون يبحث يشك إنه أكو شيء مضموم، إنه أكو شيء ممكن هو يعني ما ظهر عندي يعني بسبب شكوك معينة، وهذا الشك ممكن إنه يعني يتحول إلى جحيم إلى دمار العائلة، إنه يعني ما راح تعيش مرتاح، فبالتالي راح تبدي تشك بأقرب الناس إليك بشخص إنه أنت ممكن يعني مسلمة بيتك ويعني أموالك ومسلمة عائلتك ومسلمة أولادك وأطفالك يعني، وبالتالي إنه تروح يعني تشك بشيء ممكن هو ما له أي وجود يعني، وتبدي إنه تحارب هذا الشخص يعني بهذه الطريقة يعني. اللي هي ممكن تكون مستفزة مزعجة، وبالتالي إنه كل شخص إلا مساحته الخاصة يعني، أكيد إحنا مو يعني مع الأشياء الخطأ، لا إحنا مع الأشياء اللي هي ممكن تكون وفق المتعارف عليه ووفق يعني آدابنا وأخلاقنا اللي تعلمناها يعني، فأكيد الامرأة اليوم إلها خصوصيتها ومساحتها الخاصة يعني ضمن الحدود المعقولة يعني، فممكن مع أهلها محادثات، مع قاربها محادثات يعني، مو بالضرورة أن الرجل لازم على كل شيء يكون مطلع وكل شيء شايف وكل صورة وكل يعني محادثة يعني تعرف كل التفاصيل، يا أخي ما مجبور يعني، ممكن أنه تدخل في شيء يزعجك يعني بعدين، ممكن أنه راح تقرأ شيء ما تحبه يعني، فما مجبور يعني الشخص يدخل نفسه في هذا الموضوع يعني، فاحترام الخصوصية يعني احترام المساحة للرجل والمرأة، إذا وصلت العلاقة إلى مرحلة تحتاج بها للتجسس لتطمئن، فالأزمة هنا لا تكمن في محتوى الهاتف بل في انعدام الأمان بين الطرفين، فالمواجهة الصادقة والحديث المباشر هما الطريق الوحيد لبناء ما انكسر أو تصحيح المسار، أما التجسس وبرامج وهكر ومدري شنو فما هو إلا يعني خيانة صغيرة ترتكب باسم الخوف أو الفضول.

0: مستمعينا الكرام، نهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم رفقة عوائلكم ومن تحبون، ومول بصرة تايم سكوير. إلى هنا نصل وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت وياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار. دمتم بخير وعافية.
1: تايم سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا. الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية.

0: بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
1: انساهو بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الأعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام عندنا سوالفكم تلتم.
1: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس
2: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا مرات كثيرة الأشياء إحنا نخلي لها أهمية، يعني إحنا من نبادر في صناعة أهمية لشيء ما، ربما أكثر من اللازم، ربما أقل من اللازم، ربما في شيء مناسب، لكن غالبا إحنا نميل إلى التضخيم، نميل إلى التهويل. وحتى أعذب الشعر مثلا الذي قيل في العربية هو الشعر الذي يعني فيه نسبة تهويل عالية، تضخيم للأمور. ودائما ننتظر يعني من الذي يضخم الأمور أسباب مقنعة لهذا التضخيم، وأحيانا نعلم أن هذا التضخيم غير حقيقي، لكننا نتواطأ ونتفاعل مع هذا التضخيم، التضخيم الإعلامي، التضخيم الموجود بالميديا. يعني كثير من الناس اللي يعرضون حياتهم بالميديا يعرضونها من ناحية هي أصلا مضخمة، هي ليست حياة طبيعية. احنا ندرك انه هي ليست حياة طبيعية، لكن نسوي لايك، مو تطلع سعيدة ومنتشية وفرحة دائما هذه مثلا البلوجر، وتتحدث بإيجابية تامة مفرطة، وانا اقول إيجابية احيانا إيجابية سامة. لماذا؟ لانها غير واقعية، تخلي الآخرين في يعني في حالة لا يحسدون عليها، ودائما ما تعرض بشكل شنو بشكل بنوع من التهويل والتضخيم الإعلامي لحياتها الشخصية. هي تدعو الآخرين مثل ما قلنا في الحلقة الماضية لأن ينبهروا بالحياة التي تعرضها هي في وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحياة التي يعرضها هو في وسائل التواصل الاجتماعي. فهذه سمة موجودة الآن، وهي سمة قديمة. مرة سألوا عربي عن العصا مالته، شوف شلون هول الموضوع. يقولون الحجاج، يعني الحجاج لاقى احد يعني اعرابي وساله، قال انت منين، من اين اقبلت؟ قال من الباديه. قال ما بيدك، راح يشرع على الصواعق. ساله قال له شنو هاي بيدك؟ طبعا هو سأله همنا هو سأله همنا يعني همنا الظاهر اللي دي حكي، يعني هو بيده عصا، يعني انت تسأله هاي بيدك شنو، يعني شلون مرات ها اجيت، يعني واحد تجي البيت تلقونك ها اجيت، لا بعدني ما جاي، بعدني ما جاي، ها هسه اجي شوي واجي. لا سأله قال له هاي شنو بيدك، هو يدري عصا، عصا ها عند العرب. شو قال العربي بعد العربي ها ما خلي شيء، ما قال، قال هذه عصا أتوكأ عليها في صلاتي وأسوق بها دابتي، ها، وأقوى بها على سفري، وأعتمد بها في مشيتي، ليتسع بها خطوي، وأعبر بها النهر فتأمني. الله أكبر، يعني صر قدامي أنا شنو تأمني، أنا هي صر الإمام وأنا وراها. شوف الوصف، شوف الوصف، يقول أعبر بها النار فتأمني بهذه الطريق، وألقي عليها كسائي فتسترني من الحر. عجيب، وألقي عليها كسائي فتسترني من الحر، وتقيني من القر، وتدني ما بعد مني. إذا أكو شيء بعيد قبل أتناوش بالعصا أجيبه يمي. شوف الفائدة مع العصا، شلون جاي يشرح، ها، وتدني، طبعا هذا بها وصف وجداني هو همين، ها، وتدني ما بعد مني. هسه مرات انت تدنى مثلا الحبيبه الكذا باغنيه بشعر بكذا، هو شو يقول وتدني ما بعد مني، العصا تدني ما بعد مني، وهي محمل سفرتي ومشجب ثيابي، اعتمد بها عند الضراب، اعتمد بها يمته عند الضراب، نصير ملاطخ، ها العصا عندي هاي، حتى قبل توثيه، يعني هاي قبل السقوط كانت توثيه تقرا وتكتب، ها هسه ينزل بتوثيه يخرطونه بعشر رصاصات، يعني اي سمنتو. المهم اعتمد بها عند الضراب، واقرع بها الابواب، واتقي بها عقور الكلاب، تنوب عن الرمح في الطعان، وعن الحرز عند منازلة الأقران، ورثتها عن أبي. شنو هاي طلعت ورث النوم، ها، ورثتها عن من؟ عن أبي،
وأورثها بعدي ابني. يعني أنا خذيتها من أبوي وراح أعطيها لمن؟ لابني. وأهش بها على غنمي. رجع للمأثور الديني كذا إلى آخره. يقول له بالأخير، يعني شوف يعني هو استأثر وأزاد، يقول وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى.

عن أيضا من الجوانب المهمة جدا اللي أحيانا إحنا يعني نريد أن نكونها ونريد أن نصنع أهمية لها، هو ناجم عن محاولتنا دائما لصناعة حياة شخصية. حياة شخصية، وهاي فكرة الحياة الشخصية هي فكرة مهمة جدا. مرات أكو واحد عنده حياة شنو عملية وظيفية، يطلع الصبح يرجع بثلاث الظهر، ينام يصير الليل، يروح يسوق أشياء ضرورية كذا تسوق بسيط، ويرجع للبيت احتمال يشوف له صديق صديقين، ويرجع للبيت الساعة بالعشرة تعبان منهك كذا إلى آخره، يحاول ينام لأن عنده دوام الصبح وهكذا. هسه هذا أكو جانب وظيفي طاغي في الحياة، وأكو جانب إنساني مهمل. هسه مرات إحنا دواماتنا هي دوامات بالحقيقة بها شبكة اجتماعية، وأحيانا يعني تتوهج شخصياتنا أصلا من خلال الدوام. يعني نحب نلتقي بالناس، نحب كذا، عندنا شبكة علاقات إلى آخره. لكن الإنسان ما يريد حياته تكون سلسلة منفصلة من الأحداث، ولذلك هو أحيانا يعطي لهذه الأحداث المنفصلة نوعا من التماسك والتقارب والتركيب، يركب. وإحنا دائما يعني نركب الأشياء، نركب هذه العناصر، يعني نريد أن نركب هذه الأشياء. نقول مثلا عندما يبادر أحدهم بفعل ما ونشعر أن هذا الفعل مهين لنا مثلا، ها أكو إهانة بالموضوع، نقول هو من زمان كذا، نربط الأحداث شنو القديمة. إحنا كائنات تربط، هذا حتى يعني أكو نظرية تفسيرية اسمها التجوال الفكري، تحدث عنها آيزر مثلا، هذا الكاتب المهم. هاي نظرية بالتفسير يعني، وهي ليش الإنسان مجموعة توقعات. يعني الإنسان دائما أي صديق إليك، زوجتك، أولادك، الناس عندهم مجموعة توقعات عنك. هذه التوقعات من شأنها أن تصنع ماذا؟ تماسكا، ترابطا. يعني هو يعرف ماضيك ويعرف حاضرك فيتوقع المستقبل. دائما هناك نوع من التوقع الذي يطغى على العلاقات الإنسانية، وبالتالي احنا احيانا نحول بعض القرارات او بعض التفاصيل الى ماذا؟ الى تفاصيل مهمة، ونريد ان نصنع حتى من الفوضى احيانا نوعا من المعنى. لذلك احنا نستعيد دائما، نفسر الماضي باستمرار يعني بشكل دائم، حتى الذي يبدو تافها في الماضي نحاول ان نعظمه بين لحظة واخرى. وأحيانا نشعر أن معنى الماضي قد يتغير يعني بهذه الطريقة. طبعا أشوف فرق بين الأهمية وبين معاني الأشياء. الأهمية تعني أنه للأشياء وزن كبير، مو المعنى يخلينا نفهم أنفسنا ونفهم الأشياء اللي جاي تصير. لذلك مرات أشوف رسالة صغيرة أو قصيرة هي ذات معنى شبيه هائل لشخص، ذات معنى، أشياء ذات معنى بس هي شبيهة، بس هي ما بها أهمية موضوعية لشخص آخر. ولذلك الناس ما يتعاملون مع الأشياء بسبب حجمها الحقيقي، وإنما في كثير من الأحيان احنا نتعامل مع الأشياء بسبب المعاني المرتبطة بهذه الأشياء. يعني مرات يجيك واحد مثلا يقول لك أنت ليش مهتم بهذه التفصيلة؟ ليش مهتم مثلاً بالأحذية؟ بهاي الماركات؟ أو ليش مهتم مثلاً بهذا الكتاب؟ أو ليش مهتم بهذا الفيلم؟ هو يناقشك شنو موضوعياً؟ يقول لك هذا مو مهم، مو مفيد، مو كذا إلى آخره. هو طبعاً يغفل الجانب المعنوي، يركز عليه من على الأهمية الموضوعية. هي الأهمية الموضوعية قد تكون غير متوفرة، بس هو إلك يعني شيئاً كثيراً. هذا أحد الشعراء في يوم من الأيام يتحدث، يقول أنا استلمت أهم رسالة في حياتي. قالوا له شنو الرسالة؟ قالهم ورقة. يعني قالوا له شنو مكتوب بالورقة؟ قالهم ما مكتوب شيء، وحدة أعطتني ورقة فارغة كانت أهم رسالة في حياتي، سلمتني ورقة فارغة. أنت جاي تلاحظ هسه هاي شنو أهميتها للآخرين الموضوعية؟ مو مهمة، بس هو كون معنى لو ما كون، هو يشعر انه هذا شيء ثمين وشيء خارق، اصلا شيء خارج المألوف. يعني معناه مهم، معناه انه انا شنو تريد انت، انا كذا، او يعني شلون توقيع على
شيك على بياض بهذه الطريقة. هو افتهم بشكل أو أراد أن يفهم بشكل، المهم هو عنى له شيئا ما. فمرات الأشياء تعني الكثير ها، بس هي قد تكون مو مهمة للآخرين. هذا لا يعني أنه إحنا عندنا سلطة لا تهتم بهذا الشيء، أو يعني النقص من مكانته أو النقص من أهميته.

طبعا أيضا هناك نزعة دائما توجه إنساني لأن تكون الأشياء ماذا ليست عادية. يريد الإنسان أن يشعر دائما أنه حياته شنو ليست عادية، ويشعر أن قيمة الأشياء وقيمة الأمور دائما تكمن بكونها ماذا، بكونها ليست عادية. وهذا إنسان لا يستطيع أن يترك الأمور ماذا عادية، هو يريد أن يشعر بماذا، بأن الأمور دائما استثنائية، بأن هذه اللحظة دائما شنو لا تتكرر. وحتى بالإعلانات يقولك هذا لا يتكرر، هذا لم مو عرض محدود. أكو نوع من التوجه اللي يلزم عقولنا أنه الأشياء المهمة والأشياء الحلوة والأشياء المفيدة والأشياء الضرورية تجي بوقت محدد وماذا وتذهب بهذه الطريقة. هنا الأهمية تصير بمثابة إدمان، وإدمان في وقت قصير جدا. ولذلك إحنا شنو دائما نشعر أحيانا بأننا بحاجة إلى الأشياء التي لا تتكرر، وبحاجة إلى الأشخاص المختلفين، وبحاجة إلى القرار الذي يغير من حياتنا مثلا، وبحاجة إلى السنة التي تكون مختلفة عن كل السنوات، وبحاجة إلى العلاقات الاستثنائية مثلا. طبعا هذا التفكير يعطينا نوع من الإثارة، مو احنا دائما نريد شيء ما يشبه الأشياء، ما يشبه الآخرين، ويخلي مشكلته شنو، مشكلته يخلي العادي يبدو ناقصا. يعني العادي مو شرط ناقص، العادي مو شرط مو مهم، العادي مو شرط مو مهم. اكو ناس عادية بس مريحة ومفيدة وتعرف وياك وزينة وحلوين، ها، واكو واحد استثنائي صح بس والله ما ينجرى، ما ينجرى. مو احنا مرات شنو نطمح بس بالاستثناء، نعتبر انه اي شيء استثنائي هو شيء يعني لابد انه يكون ماكو منه وكذا الى اخره. لذلك الاشياء مهمه، هي مو عظيمه، نعم نتفق هي مو عظيمه بس والله مهمه، مهمه. يعني تتخيل مثلا الممثلين اللي يمثلون ويا احمد زكي بالفيلم، يعني اغلبهم مش بيهم مو عظماء، بس هو الفيلم يطلع بدونهم ما يطلع، بدونهم ما يطلع، حتى الكومبارس بدونهم ما يطلع، الفيلم ما يطلع. يعني عظمة أحمد زكي شبيهة ما تطلع، يصير مونودراما يعني. قدم فيلم بحده، ها، وحتى بالجوائز وبالكذا أكو ممثل دائما على جوات عمار، ممثل هو شنو ساند أو ممثل مساعد أو دور مساعد كذا إلى آخره. ولذلك أحيانا أكو أشياء هي جميلة، هي مو استثنائية، نتفق صحيح هي مو استثنائية، بس احنا دائما نطلب من الآخر. مرات الواحد يطلب من زوجته أنها تكون استثنائية، شو يسوي على أساس التين استثنائي، ها، يطلب من زوجته ماذا، أن تكون استثنائية، يريدها ما أكون منها يعني، ها. ولذلك مرات نقول هذه اللحظات عابة، خد تعبر، خد تعبر اللحظات، شو تريد تمسك الزمن أنت شنو، خد تعبر اللحظات، خد تعبر اللحظة عابرة. إذا كانت اللحظة عابرة مو شرط هي مو مهمة، مو شرط هي بلا قيمة. الأشياء العابرة في الكثير من الأحيان أيضا لها قيمة ولها أهميتها.

للأسف في كثير من الأحيان نحن نضخم التفاصيل. نعم نعمل على تضخيم التفاصيل، وأحيانا عندما لا نعرف ما الذي يحدث أو عندما لا نعرف لماذا حدث هذا الشيء نشعر بنوع من التوتر المعرفي. هسه مرات ترى هذا حلو، إن حلو الإنسان من ما يعرف شيء يشعر بنوع من التوتر، والله حلو، بس للأسف إحنا هاي ثقافة ما موجودة عندنا. يعني الفضول المعرفي ما موجود، أكو فضول عندنا أخلاقي، فضول اجتماعي موجود، بس فضول معرفي إنه أنت ما تعرف كذا وتريد تعرف وتحاول أن تعرف، هذا ما موجود عندنا للأسف، يعني قليل جدا للأسف. يعني بينما هو بلذة، مو العقل غالبا يريد إغلاق الدوائر. يعني إذا أكو حدث يريد أن يعرف السبب ويريد أن يعرف معنى، يعني معنى الحدث نفسه، ويريد أن يعرف نتيجة الحدث. المرات دعمه، هسه أنا أمس دعمه بالشارع، مسدود الشارع مو بسبب الدعمة، بسبب السواق الواقفين يريدون يشوفون الدعمة. هو يشوف طبعا لا يساعد، لا كذا، هيك واقف ويشوف ويدخن ويشوف جاي يستمتع بالمنظر ويصور، مرات يحول الحدث إلى شنو، إلى ستوري. مو طبعا هذا شنو، هذا عنده فضول، يعني فضول سياقي فضول مروري عنده، وهذا طبعا هو هذا ميل بالإنسان إنه هو يريد أن يعني يعطي مجموعة من الأحداث. يعني هاي طلعت راح بيها هو مثلا للقهوة هاي الساعة، شاف بيها فلان وشاف حادث، يريد أن يملأ يجمع الأحداث حتى يصنع فد يعني في تسلسل معين في داخله. طبعا هذا الدماغ هيك يقول، إنه الدماغ يكره الفراغ، يسمونه الفراغ التفسيري. يعني الدماغ حتى أنت مثلا في كثير من الأحيان عندما مثلا تسافر والوقت مثلا يطول في السفر وأنت مثلا تقود السيارة، تشرع إلى فتح مثلا مذياع أو تشرع إلى فتح مثلا أو إلى تشغيل أغنية، مو لأنك مثلا طايح بالحب، لا لا، وإنما تريد أن تملأ شنو، الفراغ، تريد أن تملأ الفراغ. والفراغ هنا يتعلق مو بالوقت فقط، وإنما يتعلق بالحقيقة بالدماغ، يعني يتعلق بالعقل، تريد أن تملأ. ولذلك في كثير من الأحيان الجهل ينجم مو بس عن عدم وجود المعرفة يعني أو عدم تلقي المعرفة، ينجم في كثير من الأحيان عن فكرة الفراغ نفسها، لأن العقل يريد أن يردم الهوة، يريد يجيب معلومات. لذلك إذا واحد ما يعرف الأشياء الصحيحة فهناك احتمالية كبيرة جدا أنه شنو، هو ما راح يبقى فارغ، يعني لازم يملي عقله بمن، حتى لو بأشياء وهمية، لأن الدماغ يعمل بهذه الطريقة. الدماغ ما يحب الفراغ التفسيري، ما يحب أن يبقى بهذه الطريقة، بهذه الفكرة ما يحب. ليش؟ هذا تكوينه بهذه الطريقة، ولذلك هو يصنع دائما أهمية ويهول من الأشياء. طبعا يقال أيضا أنه جزء كبير من صناعة الأهمية هو جزء يعني يشبه الفنون، يشبه أهمية الفنون. الفنون يقال أنه لها أهمية أنه تقاوم فكرة الموت، مو الفنون والآداب. إحنا لحد الآن مثلا نقرأ شعر المتنبي وهو ميت، مو صح؟ فالفن يقاوم، يعني الفن طويل والحياة قصيرة كما يقول أحد الشعراء. الفن إلى سمة المقاومة، الأشياء التي لها قيمة إنسانية عبر التاريخ لها سمة مقاومة الفناء بهذه الطريقة. ولذلك صناعة الأهمية ربما هي أيضا من طرق أو من طرائق الدفاع ضد الموت. الإنسان يعرف راح يموت، ولذلك يشعر أنه ما يريد يكون عابر، ولذلك أكو هوس بالأثر، هوس بالأثر. حتى كثير من المشاهير يسوي له فتشي، يسوي له كذا، يتبرع، مو أكو هوس بمن، بفكرة الأثر، موجود لحد ينكره. هسه يقول واحد أنا أصلا ميت، إيش ما أدريني أنا شنو، هذا حكي يعني خلي فيدك. أكو هوس بالأثر، هوس بالأثر. ولذلك عدد كبير من الإنجازات هو ناجم عن محبة أن يرى هذا الأثر. أكو هوس بالذكريات، أكو هوس بالشهرة، أكو هوس بالإنجاز، أكو هوس يعني فكرة الرغبة بأن يتذكرنا أحدهم أو أحد ما، هاي مهمة جدا. يعني أن تعني شيئا لآخرين هاي مهمة جدا، موجودة في يعني في داخل الإنسان، وهي جزء من المقاومة اللي حكينا عنها، المقاومة الرمزية لفكرة الفناء بهذه الطريقة.
زين ديش في كثير من الأحيان الذكريات نفسها تكون قد تكون أهم من الأحداث. يعني الذكرى ما أتذكره عن الحدث هو أهم من الحدث نفسه. عجيب. يعني الأشياء اللي أتذكرها أنا عن شيء معين هو أهم من الشيء نفسه. لأن الذاكرة ببساطة هي مو كاميرا. الذاكرة تعيد بناء الأشياء، تعيد فهم الأشياء، تعيد البناء. تعرف شنو تعيد؟ تعيد البناء يعني تخلي طبقات أخرى في الحدث. قد تكون أشياء ما موجودة، قد تعظم الذاكرة بعض التفاصيل. انظر مثلا كيف يرى الكويتيون الغزو العراقي للكويت. أكو تعظيم لو ماكو تعظيم؟ هسه ما نقول هو حدث فارق في تاريخهم كذا إلى آخره، صحيح، بس المجهر الأدبي والاجتماعي والسياسي الكويتي يرى هذا الحدث بعين أكبر من الحدث نفسه بكثير. ومرات الإنسان ماذا يفعل؟ يفعل العكس، يقزم من الأحداث التي يتذكرها مثلا. طبعا بمرور الزمن بعض الأحداث قد تتضخم بعض التفاصيل مثل ما حكينا. ليش؟ لأن هي مرتبطة، أحيانا ترتبط التفاصيل بالهوية، هويتنا ترتبط بنا إحنا، فنحن نريد أن نضخم هذه التفاصيل لأنها تعني لنا كثيرا كثيرا، نحتاج نضخمها يعني بهذه الطريقة. ولذلك قد تصبح الذكرى، نعم قد تصبح الذكرى أهم من التجربة الأصلية، أهم من الحدث الأصلي. وهاي موجودة. يجوز واحد دخل في علاقة حب مع امرأة مثلا، وكانت هذه العلاقة عادية، بعد 10 سنوات من يتذكرها شو يسوي؟ هو يهولها، مو لأن جاي يكذب، لا لا، هو يهولها. لماذا؟ لأنه يريد أن يشعر بشعور معين هذا واحد، وربما فهم جزء من شخصية هذه المرأة بعد 10 سنوات بشكل آخر، رأى أو نظر إلى العلاقة القديمة بمنظار جديد، بعيون جديدة، مو بإطار جديد، رأى غير إطار الصورة التي يرى بها الأشياء، وبالتالي شنو؟ تغير المفهوم كله. يعني صارت الذكرى هنا، الذكرى صار فعل التذكر هنا أهم من الحدث نفسه.

طبعا مرات في مرات كثيرة تتعلق بالتفاصيل هو هروب من العناوين الكبرى. هروب من العناوين الكبرى مرات احنا خصوصا في ثقافتنا، يعني في بيئاتنا، العناوين الكبرى تسيطر على حياتنا. يعني اذا يصير حدث كبير في البلد ويصير ترند، يصير اي شيء اخر يتعلق بهذا الحدث الكبير، صارت حرب، تروح تشوف فيلم بالسينما يقول له شنو حرب وكذا والناس جاي تموت، وانت تروح تشوف فيلم مثلا صار حدث اخر كبير، حكيت بموضوع اخر يقول انت ما مهتم، تم جاي تحترم، تم جاي كذا. يعني شنو دائما يحاكمونك بمن بالحدث الكبير. احنا ثقافة عناوين كبرى، حياة شخصية لها لها لها حدود ضيقة، لها حدود ضيقة، استجابات ضيقة في ثقافتنا. ولذلك غالبا الانسان من يحاول ان يهرب من هذه العناوين الكبرى شو يسوي؟ يتعلق بالتفاصيل، يتعلق بالتفاصيل. يعني خصوصا عندما يشعر ان حياته الكبرى، حياته المجتمعية والاجتماعية هي خارجة عن سيطرته، هنا يحاول أن يبدأ بالسيطرة على ماذا؟ على تفاصيل حياته هو الشخصية. يعني يحاول أن يختار معنى لكل شيء، أن يحلل الكلمات، أن يرتب الذكريات، أن يصنع طقوس خاصة، أن أن أن يعطي لكل حدث تفسيرا، يحاول أن يجمع من هذه التفاصيل الصغيرة شنو أشياء كبيرة، لأن هو الخارج معطوب. يعني الأشياء الكبيرة بحياته أصلا معطوبة، فكرة الوطن معطوبة، فكرة الحياة الاجتماعية معطوبة، كلها محروجة محترجة. فيحاول شو يسوي؟ يسوي بديل. البديل منين يجيبه؟ من حياته، من تفاصيله الصغيرة. بهذه الطريقة طبعا أحد الشعراء، الشاعر العراقي ميثم راضي، عنده عنده عنده جملة جدا جميلة، يقول أمارس الفعل الأكثر جدوى أثناء الأحداث الكبيرة. شنو؟ يقول أنا أسوي أهم شيء من تصير أحداث كبيرة، أنا أسوي أكثر شيء لازم يسوي. يا شنو؟ يقول أبقى في البيت، البقاء في البيت. البقاء في البيت من يصير حدث كبير شو يسوي؟ أبقى بالبيت. يقول ومن أبقى بالبيت ما لا يقلقني سوى شيء واحد، لا يقلقني شيء سوى أن الوطن لم يزل في الخارج. يقول أنا طب البيت الوطن يطلع برا. بهذه الطريقة طبعا يعني مجاز رائع، مو؟ لأن في كثير من الأحيان هو هذا اللي يصير بالحقيقة، في كثير من الأحيان هذا اللي يصير. لأن أنت قد تحاكم وقد تحاسب وقد تلاحق بسبب أرائك في ما يخص الأشياء الجماعية والأشياء الاجتماعية والأشياء اللي بها دفق سياسي وبها انحيازات سياسية. ولذلك في كثير من الأحيان صناعة أهمية التفاصيل قد تكون هروبا من المجموعة أو هروبا من الجماعة، وصناعة الأهمية أيضا قد تكون هروبا من الفراغ. نعم، الفراغ، الفراغ أحيانا يعني الفراغ النفسي خصوصا، يعني الفراغ ما متعلق بالوقت، الفراغ يتعلق بالتفكير ويتعلق بالدماغ ويتعلق بالنفس. واحد عنده فراغ نفسي هذا يعني مشكلة، طبعا مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. يعني إذا ترجع العلم النفسي يعني مشكلة كبيرة جدا الأشياء التي تتعلق بفكرة الفراغ النفسي. ولذلك احنا احيانا نحتاج الى ان نعظم ونهول من الاشياء. احنا مستعبديناها بالشايب اللي هول شنو؟ هول فكرة العصا. بهذه الطريقة احنا بحاجة الى ان نضخم او نهول او نعظم، هسه ما نريد نقول نهول، نعظم مثلا الحب. ليش؟ لان هو ينطينا شعور يعني بان ذواتنا ماذا، بان ذواتنا وشخصياتنا مرئية مختارة. هذا شعور لطيف، يعني لطيف. ولذلك في كثير من الأحيان فكرة التعلق بالأشخاص هي ما متعلقة بالأشخاص نفسهم، وإنما متعلقة بأشياء أخرى تابعة لهؤلاء. يعني شخص مثلا دائما يشعرك بالأهمية وهذا فجأة يختفي، يعني أنت تشعر أنك بحاجة إلى هذا الشعور الذي كان يأتيك من هذا الشخص. هسا هذا ببراغماتية بمنفعية، ايش تريد أحسبها أحسبها. ولذلك احنا مرات نحب الصورة التي نرى أنفسنا بها في عيون الآخرين. أكو واحد ينظر لك نظرة أنت روحك ما ناظر له، يعني أنت قدام روحك عندك تقدير لنفسك قد يكون متدني، صح لا؟
أكو أمراض نفسية وأكو هموم وأكو مرات إحنا غير قادرين على هذه المقاربة مع الذات، يعني لا نستطيع أن نعطي ذواتنا أحجامها الحقيقية. تلقى واحد لو ينزل من روحه لو يصعد من روحه بس ما يطيها وزنها الحقيقي صعب صعب صعب تطي ويعني تعرف وزنك الحقيقي، أنت منو وشنو أهمية الأشياء اللي جاي تسويها وشنو دورها. واحد مرات شو يسوي يعني ينقص من أهمية الأشياء اللي يسويه، يجوز يسوي أشياء مهمة لكن شنو هو يعني هو مأخوذ بفكرة التواضع أو مأخوذ بفكرة أنه عدم معرفة أو يعني ما أدري أو يعني هو مدفوع بفكرة أنه يقلل من ثمن أو أهمية الأشياء اللي يسويه. واحد شنو يهول بشكل مرضي من الأشياء اللي يسويه. لذلك صناعة الأهمية للآخر أو للذات أو للأفعال اللي نسويها هي مرتبطة بشكل كبير جدا بالهوية الشخصية. ولذلك احنا مو بس نسأل شنو صار بي، نسأل يعني مو بس نسأل شنو صار مثل ما قلنا بالساعة، وإنما نسأل هذا صار شنو يمثل لي وشنو يمثل لك وشنو يمثل الآخر. نسأل عن الأشياء التي ترتبط بالأحداث، الأشياء التي ربما تكون نتيجة أو سبب نتيجة لهذه الأحداث، مو؟ وهذه الأشياء مهمة جدا. ليش؟ لأن هي تعرف من هذه الذات، يعني أنت تعرف نفسك في من خلال نتائج هذه الأحداث. ولذلك بعض الأشياء أو الأحداث هي خطيرة. ليش؟ لأن إحنا نخسر بيها أو نربح بيها، بس شنو نخسر وشنو نربح؟ أنفسنا، هوياتنا الشخصية، أنت منو؟ يعني واحد من يخسر يعني بعض الأحداث تجعلنا نخسر ماذا؟ نخسر جزءا من هوياتنا الشخصية، جزءا من السردية اللي احنا كوناها عن أنفسنا.

تايمز سكوير اف ام، فكره جديده، معنى مختلف، رؤيه محليه من زاويه اخرى.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الكتابة، عالم القراءة، عالم المعرفة والثقافة والفنون. نرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم. خليني أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم. يا رب الجميع بخير وصحة وعافية. أحبتي، الحياة اليومية اليوم باتت كثيرة التحديات، تحديات كثيرة حقيقة حوالينا، في البيت، في العائلة، في العمل، على المستوى الشخصي، على المستوى الجماعي. واحدة من أبرزها مسألة الألعاب الإلكترونية وله الأطفال بالألعاب الإلكترونية. حقيقة أنا من الأشياء اللي تؤسفني جدا أنه أشوف أنه أمهات هذا الزمن وآباء هذا الزمن ما عندهم شعور عالي بالمسؤولية، ولا عندهم نوع من الوعي للأوقات الطويلة جدا اللي يقضيها أولادهم باللعب على الفيديو جيمز، ماينكرافت وروبلكس وبوبجي وغيرها، تيديكس ما ادري شو اسمها، العاب كثيره. هسه واحد يلعب ساعه ساعتين ما يخالف، بس مو واحد طوال النهار مالته يلعب. هسه يمكن اللي يسمعني يقول علي بالغ، حقيقه كل عائله، انا متاكد هسه اي واحد يسمعني يخطر في باله طفل بعمر 10 سنوات، 9 سنوات، 8 سنوات، 7 سنوات، اكثر بقليل، اقل بقليل، شوفه واصل إلى مرحلة متقدمة من إدمان الألعاب الفيديوية. وهاي لها فشي كلش خطير، يعني بيها تداعيات خطيرة تتجاوز مسألة أنه والله راح يصاب بالتوحد أو غيرها. واحدة من الظواهر العجيبة اللي صايرة بالمجتمع العراقي لعبة اسمها ماينكرافت. أنا هسه يعني هاي محورنا الأول، راح نحكي عن ماينكرافت. شنو هاي اللعبة اللي قابلها الطفل بعمر مرحلة مهم جدا من حياته، عمر تكوين الشخصية وعمر تعلم المهارات الاجتماعية وعمر بناء جوهر الإنسان، هو مقابل هذه الشاشة ويلعب ماينكرافت، اللعبة المبكسلة هذه اللي لا بيها ريزوليوشن وما بيها هدف وما بيها بداية ولا بيها نهاية ولا أحد فاهم شنو طرقاعته. أهلا وسهلا بكم في مجاز، فاصل تبدأ الرحلة.

أخواني، إحنا في يعني أقاربنا أروح في مناسبات أو زيارات عائلية أشوف هذول الأولاد بالابتدائية أول ثاني ثالث مقابل الآيباد ومنهمك بصمت في لعبة يلعبوها بشكل فردي أو بشكل جماعي، ألا وهي الماينكرافت. ماينكرافت أسه في مفهوم الألعاب، في مفهوم الألعاب إحنا جيلنا، جيل اللي هو التسعينات فتح عينه على الأتاري ومن ثم البلاي ستيشن 1، كان المسألة الأساسية عندنا، القيمة الأساسية عندنا أنه نلعب لعبة بها تجسيم عالي، بحيث كل جهاز كان ينزل كان أول، خلينا نسميها أول فيكة أو أول عامل للجذب، يقول لك أنه هذا قفز قفزة كبيرة في عالم التجسيم. الأتاري، بعدين جاء السيجا، ورا السيجا النقل الكبرى اللي صارت بالبلاي ستيشن 1، بعدين بالبلاي ستيشن

2 وهكذا 3 وأكس بوكس وألعاب البي سي، كلها كانت تتنافس، الشركات العالمية تتنافس حتى تقدم لعبة تجسيمها عالي، ريزوليوشن عالي، واقعيتها كبيرة، بالتالي أنا أجذب أكبر عدد من المستخدمين. لكن أنه تجذب لعبة مبكسلة، مبكسل يعني ماكو، يعني اللي يفهم بعالم الجيمز يعرف أنه أنا شنو أقصد بكلمة مبكسلة، عبارة عن مربعات ما تملك أي قدر من التجسيم، تجسيمها بدائي جدا، يعني ما مرحلة، خلينا نقول ما مرحلة الأتاري هيك، ما بعد الأتاري بقليل، يعني السيجا ربما البلاي، لا ما نقدر نقارنها إطلاقا بالبلاي ستيشن 1. تجذب هاي اللعبة ملايين الناس حول العالم، هذه رد إلى دراسة حقيقة. أنا أشوف يعني أولاد أقاربنا، أولاد أصدقائي، هاي المسألة خلتني أفكر باللعبة هذه وأدرس عنها وأبحث لمدة شهور حقيقة، يعني أنا بعيد عن الألعاب وما أقدر أفهمها، فحتى أفهمها لازم أقرأ عنها، إنه شنو اللي يخلي، ما هو سر ماينكرافت، شوف العالم بالله مهتم لهذا الموضوع، جاي يراقب هاي الظاهرة، ماذا يقول الغربيون على هذه المسألة، ماذا يقول علماء النفس عن ظاهرة إدمان ماينكرافت. ولقيت حقيقة كلام هواية مثير. أولا خلينا نحكي عن اللعبة بشكل تاريخي. اللعبة تتكون من مكعبات بدائية مثل ما قلنا، ورسومات تعود إلى عصر الثمانينيات، ماكو قصة، ماكو هدف محدد، ماكو نهاية، وهاي النقطة نجر جواها خط، ماكو بطل يهزم أو مستوى من اللعبة يكتمل. تعرفون أي لعبة، مثلا لعبة الطوبة، لعبة God of War، لعبة هذه Assassin's Creed، كلها أكو مهام، توم رايدر، أكو مهام يكلف بها اللاعب البطل، يروح باللعبة ينفذها ويرجع، تنتهي اللعبة، تختم اللعبة. زين، كرة قدم أيضا فريق وكذا، وتنزل وتختار تشكيلة وتلعب دور اللاعب وتلعب دور المدرب، وكرة القدم تحتاج إلى مهارة، بعض الألعاب، أغلب الألعاب تحتاج إلى مهارة، يعني مو أي واحد مثلا يقدر يراوغ، مو أي واحد يسجل هدف بالطريقة الفلانية، يراد لها تقنية معينة، تكنيك معين، شفت ويا النقمة الفلانية ويا الاتجاه الفلاني، وهكذا وهكذا وهكذا. ما الذي حصل مع ماينكرافت؟

الحقيقة منذ انطلاقها عام 2011 باعت ماينكرافت أكثر من 300 مليون نسخة حول العالم. SI Tech Today هذا تصريح رسمي. وفي عام 2025 تجاوزت مبيعاتها 350 مليون نسخة. تعرفون يعني 350 مليون نسخة، والنسخة بعشرة دولار، فرقم مهول لدرجة أنها وصلت وأصبحت اللعبة الأكثر مبيعا في تاريخ ألعاب الفيديو. يعني لا فيفا ولا طوبة ولا تكن ولا أي كول أوف ديوتي ميدل أوف هونر، ماكو سحقت الأول والتالي. والعام الماضي في شهر يونيو حزيران بلغ عدد لاعبي ماينكرافت النشطين شهريا 222 مليون لاعب. 222 يعني أكثر من دول بكبرها ما بيها 222 مليون نسمة. متوسط عمر لاعبي الماينكرافت هو 24 سنة. 24 سنة متوسط أعمارهم، يعني ما نحكي عن جهال، نحكي عن شباب. فشنو اللي يخلي هذه المكعبات البدائية التي قلنا عنها تتفوق على ألعاب 3D ومتقدمة وبها مستوى عالي من الإثارة؟ هذا الشغف شنو سره؟ جمعنا لكم آراء لعلماء الأعصاب وعلماء النفس عن هذا الشغف الذي يبدو من الخارج، يعني احنا نشوف اللعبة من الخارج يبدو هذا الشغف غير مفهوم. قبل لا نتكلم عن الإدمان أصدقائي، حقيقة لابد من أنه نفهم أنه ما هو الاستثناء في هذه اللعبة. معظم ألعاب الفيديو تعمل بمنطق يسمونه بعلم النفس الجزرة والعصا، يعني أكو هدف محدد وأكو عقبات محددة باتجاه الهدف أو بالطريق إلى الهدف، وأكو جائزة في النهاية. واضح؟ ماينكرافت كسرت هذا القالب، كسرتها كليا. اللعبة بلا هدف مفروض أو مفترض، ماكو هدف أساسي باللعبة، ماكو فتشي نهائي باللعبة، ماكو نهاية حقيقية، ماكو خطأ يعاقب عليه اللاعب بشكل قاطع أو جازم. أنت وأنت وحدك اللي تقرر ماذا تبني وأين تبني وكيف تبني. فكرة الكريتر أو الخالق، فكرة الصانع المسؤول عن كل شيء.

أكو دراسة أكاديمية صارت في جامعة غرب أونتاريو، وجدت تخيل جامعات تدرس ماينكرافت، تخيلوا العالم مش كد دقيق في مراقبة الظواهر اللي حوله. احنا غرقانين حقيقة بالعراق، غرقانين غرقانين غرقانين بالجهل. هاي دراسة، وهي دراسة مهمة جدا وتكشف كلام غاية في الأهمية، وجدت انه ماينكرافت أقل إحباطا وأكثر إثارة للمشاعر الإيجابية مقارنة بالألعاب الشعبية الأخرى. أقل إحباط، ما بيها خسارة، أكل واعب ما يريدون يخسرون، ما يحب يخسر. شعور الخسارة بجيم تكن أو جيم طوبة يترك ألم، ألم عصبي وألم حتى عضوي في داخله. فهاي اللعبة ما بيها خسارة. وحددت هاي الدراسة 5 عوامل فريدة في طريقة لعبها. أولا اللعب الاجتماعي، ثانيا الكفاءة، ثالثا الهندسة، هندسة الريدستون، ورابعا الإبداع، وخامسا أسلوب البقاء. هذا المزيج إخواني في هذه اللعبة نادر، يعطي الإنسان، يعطي اللاعب حرية كاملة دون أن يتركه في حالة من الفراغ. أبحاث جامعة الاقتصاد العليا في روسيا ومعهد فرونن تيزر في علم الأعصاب، هذا معهد شهير جدا في علم الأعصاب البشري، توصلوا أن آليات التصميم في ألعاب الفيديو اللي هي ماذا؟ حلقات اللي قلنا عليها، حلقات المكافأة والمنافسة الاجتماعية بين اللاعبين، تطلق موجات من الدوبامين في الدماغ. أنا ألعب ويا فلان أفوز عليه، يجيني شعور بالإثارة والفرحة والنشوة، الدوبامين يتدفق، مما يخلق ماذا؟ يخلق دافع لا يمكن السيطرة عليه للاستمرار في اللعب، خاصة عند الأطفال اللي أدمغتهم أكثر عرضة لهذه الآليات. لكن ماينكرافت تعمل بطريقة أكثر تعقيدا من الألعاب العادية. بالألعاب التقليدية الدوبامين يفرز حين تنجز مهمة، كلفكم مهمة بالجريت ثيفيث هذا الجي تي اي، فتأديها فتنتعش، تفوز بهذا الجيم فتنتعش، فالدوبامين ينبث، تخسر فيصير عندك مشكلة. فالتدفق بالدماغ يرتبط بالفوز بالإنجاز، زين، وهذا هو هي لحظة، لحظة محددة وأكو جائزة محددة حققها ينفرز الدوبامين. ماينكرافت الدوبامين ينفرز على طول بشكل مستمر، لأن كل كتلة تضعها في في في مكانها هي إنجاز صغير، كل بناية تكملها هي إنجاز أكبر، والنتيجة دوبامين متواصل، ليس دوبامين لحظي يرتبط بإنجاز، وبالتالي هذا يجعل الخروج من اللعبة أصعب بكثير من الدخول إليها.

0: أنا أراقب الأطفال القريبين علي اللي يشوفون اللي يمارسون اللعبة، أشوفهم غير قادرين على مغادرتها تماما. ومن تموع اللعبة أنت من برا ما تفهم من يم هالشي، يعني شنو أنا أبني بناية؟ يبني بناية ويجيب غرفة ويحط له ميز ويحط له حديقة ويحط له حمام سباحة، أي وبعدين يعني شنو؟ ويجيب لي أبقار أربيها، وماكو تحدي. نعم ماكو بأنماط تصير هجومات قرية على قرية، عالم على عالم، بس هذا محدود. الغالبية كل العوالم هي عوالم محمية، يعني لا يمكن، يعني ممكن أنا ألعب باللعبة وحدي أصلا بدون ما حد يزعجني. فأنا شخصت تشخيص مبدئي، لكن لاحقا اكتشفت انه هو صحيح. حتى بالعلماء الاعصاب ايضا اكدوا انه اللي يلعبون هاي اللعبه غالبيتهم، مو كلهم، هم من الاشخاص اللي ما يحبون الخساره، ما يحب الخساره، فهاي اللعبه بلا خساره. الدراسات العصبيه، نرجع للدراسات العصبيه، تثبت انه ادمان الالعاب يشبه ادمان المواد، يعني الادويه، في كثير من الجوانب. يعني على المستوى الجزيئي يتسم بنقص في نشاط الدوبامين، يعيد الإنسان للعب باحثا عن التعويض. وعلى مستوى الدوائر العصبية يحدث نوع من التغييرات البنيوية في مناطق معينة بالدماغ مرتبطة بالإدمان. نجي على علم النفس. علم النفس وخاصة نظرية تحقيق الذات أو تحديد الذات اللي طورها إدوارد ديسي وريتشارد رايان، هاي النظرية شو تقول؟ تقول إنه الإنسان يحتاج إلى 3 أشياء جوهرية حتى يشعر بالرضا على نفسه. أولاً الكفاءة، ثانياً الاستقلالية، ثالثاً الانتماء. ماينكرافت تحط لك هاي الأشياء 3 بمكان واحد. الكفاءة شلون؟ كل ما تبني هذا دليل على ماذا؟ على مهارتك. أنت ما تحتاج إلى موهبة فطرية، تحتاج فقط إلى صبر وتحتاج إلى خيال. الطفل اللي ما يتفوق بالمدرسة يمكن أن يبني قصر مذهل في ماينكرافت. اللعبة بهنا أعطت تجربة كفاءة لا يجدها في مكان آخر. ما أدري واضح لو لا. الاستقلالية، بهاي اللعبة اللاعب يشعر باستقلالية عالية لأن ماكو معلم يوجهه، ماكو قاعدة تقيده، أنت تقرر كل شيء. وفي عالمنا وهو عالم يحاصر فيه الأطفال ويحاصر فيه الفتيان والشبان بقرارات يتخذها الآخرون عنهم، تكون الحرية الممنوحة من ألعاب الفيديو ومن ماينكرافت هي حرية نادرة وثمينة ومرغوب فيها، صح لو لا؟ ما أدري، جاي نفهم شوي نفك لغز اللعبة. نيجي على الانتماء. الدراسات تقول 8% من الأطفال يلعبون ماينكرافت برفقة أصحابهم أو أصدقائهم، أخوانهم، أصدقائهم بالمدرسة أو لاعبين على الانترنت. فبالتالي اللعبة، من نقول إحنا 220 مليون 8% منهم، فرقم هائل. يعني اللعبة صارت لغة اجتماعية مشتركة بين جيل كامل، جنريشن كامل جاي يلعب هاي اللعبة، فصارت لغة بيناتهم، لغة خارج نطاق اللغات الاجتماعية واللغات التي يتبادلون بها الناس. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن جوانب أخرى من ماينكرافت. أبحاث علمية موثقة تستخدم ماينكرافت كأداة علاجية لدعم التفاعل الاجتماعي ولدعم الثقة وتعزيز الكفاءة لدى الشباب. يعني معناها أكو جوانب، أيضا جوانب إيجابية، مثل ما أكو مشاكل لا يمكن تجاهلها تسببها إدمان الألعاب الفيديوية. نسمع هذا التقرير ونرجع، حياكم الله.
1: أبحاث علمية موثقة تستخدم ماينكرافت كأداة علاجية لدعم التفاعل الاجتماعي والثقة والكفاءة لدى الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة التوحد واضطراب نقص الانتباه، إذ يوفر بيئة آمنة ومحفزة للتواصل مع الأقران. دراسة علمية حديثة استخدمت ماينكرافت لدراسة كيفية تعلم البشر، ووجدت أن أنجح اللاعبين هم ما يجمعون بين التعلم الفردي والتعلم الاجتماعي، أي ما يجربون بأنفسهم ويراقبون الآخرين في آن واحد. المعلمون حول العالم يستخدمون ماينكرافت في التدريس بنسبة 98% في بعض الدراسات، خاصة في تعليم حل المشكلات والتفكير الهندسي والعمل الجماعي. ماينكرافت ليست لعبة حسب، هي بيئة تعليمية تعمل لأن الطفل لا يشعر أنه يتعلم. آباء يرفعون دعاوى قضائية ضد مايكروسوفت ومطوري ماينكرافت يتهمونهم بتصميم اللعبة عمدا لتكون إدمانية خاصة للأطفال، وبعدم تحذير المستهلكين من مخاطر الإدمان. والمشكلات الموثقة حقيقية، أولها اضطراب النوم. الأطفال الذين يلعبون قبل النوم مباشرة يعانون من صعوبة في الاستغراق بالنوم لأن الدماغ في حالة تنبه عالية. ثانيا إهمال الواجبات. حين توفر اللعبة شعورا بالكفاءة والإنجاز تبدو الواجبات المدرسية أقل جاذبية وأكثر إحباطا. ثالثا العزلة الاجتماعية. رغم أن كثيرين يلعبون اجتماعيا، بعضهم يستبدل العلاقات الحقيقية بالعلاقات داخل اللعبة. رابعا تشوه الزمن. اللاعب يدخل الساعة 8 مساء ويخرج الساعة 2 فجرا دون أن يشعر، لأن اللعبة لا توجد لحظة منطقية للتوقف. كل مشروع يفتح مشروعا آخر. منظمة الصحة العالمية أدرجت عام 2018 اضطراب ألعاب الفيديو في قائمة الاضطرابات النفسية الرسمية، وهو يعرف بعجز الإنسان عن التحكم في وقت اللعب حتى حين يؤثر سلبا على حياته. الفيلسوف يوهان هويزينغا قال إن اللعب أسبق من الحضارة. الإنسان كائن لاعب بالطبيعة. ماينكرافت تثير هذه الغريزة القديمة لكن في عالم رقمي لا حدود فيه. في العالم الحقيقي البناء يحتاج مالا ووقتا وإذنا ومهارة. في ماينكرافت أي طفل يستطيع أن يبني ما يريد في الوقت الذي يريد. القيود صفر والإمكانات لا نهائية. هذا هو السحر الحقيقي، لا الرسومات ولا القصة ولا التحدي. إنه الشعور بأن ليس هناك ما يمنعك. في عالم يقيد الطفل والشاب بقواعد لا نهاية لها، ماينكرافت تقول هنا أنت حر.
0: أخوان أنا جاي أشوف حقيقة أطفال أولادهم مو طبيعيين. شوفه دائما عصبي، شوفه دائما متنرفز، ما عنده مهارة اجتماعية، ما عنده قدرة على أن يبني حوار مع الآخرين. والأمهات والآباء للأسف غارقين باللهو، ملتهين عن أولادهم، ويقول لك والله خليه ملتهي أحسن ما يطلع برا، والبرة موزين والشارع موزين ودنياتنا موزينة. لا أخوان، لا، الأولاد مسؤولية. هذول هم أبناء مجتمعنا في العشر سنوات، في العشرين سنة المقبلة. فأنت ضروري أنه تبني شخصيته، ضروري أنه تخلي إنسان متوازن، إنسان طبيعي، مو إنسان مدمن على الشاشات غير قادر على أن يبني فكرة. دائما اللي عندهم إدمان على ماينكرافت وغيرها تشوفه شخص بليد كسول، ما تقدر تسخره، ما عنده أي نشاط بدني، ما عنده حتى نشاط ذهني، كسول يعني، حتى ما له خلق، أو عنده حالة من العصبية، حالة من النرفزة، خاصة من يخلص الجيم، من يخلص الشحن مات الآيباد. فلا تسكتون على هذه الظاهرة. أولادنا مسؤولية في أعناقنا، مسؤولية أمام الله، مسؤولية أمام المجتمع. أنت باشر المجتمع يلعنك بسبب أبنائك أو يترحم عليك بسبب أبنائك. فاعرف ماذا أنت صانع وماذا أنت مقدم لنفسك ولمجتمعك ولأولادك ولمستقبلهم.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في حلقة مجاز، ومعي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وتحيات الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أحبتي، ربع ساعة 15 دقيقة فقط جلوس في غرفة هادئة، ماكو تليفون، ماكو كتاب، ماكو تلفزيون، ماكو آيباد، ماكو موسيقى، تفكير فقط. هذا اللي طلبه عالم النفس تسيومي ويلسون من مشاركين في دراسته اللي أجراها سنة 2014 ونشرتها مجلة ساينس. أجرى هذه الدراسة على مئات الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و77 سنة. بعد هذه التجارب وضع في الغرفة دقمة أو زر يصعق من يضغطه، يعني ينتل دقمة، تنتل نتلة خفيفة طبعا، يعني خماية يمكن يطلع. وكان المشاركين عندهم علم بهذا الخيار ومجربين، يعني حاسين بالألم مات النتلة. وشنو اللي اكتشفه؟ اكتشفه أنه 67% من الرجال اختاروا أن ينتلون بدلا من الجلوس لوحدهم في هذه الغرفة بلا تليفون بلا شيء مع أفكارهم فقط. واحد من يومهم ضغط الزر هذا 190 مرة في 15 دقيقة، 190 مرة. انت من ندوس هاي مرة واحدة نطلعك احنا من الغرفة، فما تحمل، يعني ما اكتفى بألم واحد او اثنين، يريد ألم مستمر، وكأنه الألم اللي يمر بأهون إلى من الصمت. فويلسون وزملاء طرحوا سؤال بصراحة علمية نادرة، أنه لماذا يكون التفكير بشكل منفرد تجربة مزعجة بالنسبة إلى كثيرين؟ وكانت فرضيتهم الأبرز أنه حينما يترك الإنسان وحيدا مع أفكاره، غالبا هو راح يفكر في إخفاقاته، راح يفكر في عيوبه، في مخاوفه، في مشكلاته، فبالتالي يدخل في حلقة تفكير اجترارية يحاسب نفسه فيها على ما لم ينجزه، ويعيد تشغيل ذكريات مؤلمة له. هنا الصمت مكان ما يكون وسيلة للراحة صار وسيلة للفضيحة، أو وسيلة خلينا نسميها للألم، للإزعاج. وهذا ما يجعل الصمت في كثير من الأحيان إخواني مخيف. الناس ما تحب الصمت. ملاحظين أكو ناس من تطفى الكهرباء وتسكت كل الأجهزة وتصير هدوء، يصير بيه فزة هيك فتحة، يعني بدل ما يفز من الصوت يفز من السكتة، يفز من الهدوء، يفز من الصمت. صمت بيه رهبة أحيانا. العلم يقول لنا أنه أكو شبكة في الدماغ اسمها Default Mode Network، تنشط هذه الشبكة في غياب المحفزات الخارجية، وهاي الشبكة مرتبطة بالتفكير في الذات وفي علاقاتنا مع الآخرين وفي الماضي وفي المستقبل. فلما تشتغل هذه وتعمل بدون توجيه، تميل غالبا نحو مشاعر سلبية مثل القلق والندم، مثل اشترار الماضي السيء أكثر من الأفكار، ما تميل مثلا نحو الأفكار الإبداعية. ولهذا دائما يقولوا لك أنت لا تترك نفسك وحدك، دائما فكر، لا تقعد بالبيت هواي، القعدة بالبيت هواي مو زين، اطلع سولف لهي نفسك، أحسن لك حتى على الصعيد النفسي. دائما عندنا هذا الشيء، الدماغ لما ينترك وحده حقيقة يعمل بطريقة، وأحيانا هاي الطريقة تكون مزعجة غير مرحب بها بالنسبة للإنسان.

0: اللطيف انه هذا الكلام يذكرني باقتباس او حكمه قال باسكال الفيلسوف الفرنسي تقريبا قبل 300-350 سنه بالقرن السابع عشر. هذا باسكال خوله لخص هذا الظاهرة حتى قبل ويلسون لما قال كل مشاكل الإنسان تنشأ أو تأتي تقريبا من عجزه أن يجلس وحيدا في غرفة هادئة. وكأنه هو بهذا الفراسة اللي عنده لاحظ أن الإنسان يملي حياته بالطلعة والطبة والتسلية والإلهاء والانشغال، مو لأن هاي الأشياء يعني بها نوع من الملاذ، لكن حقيقة لأن الانشغال يبعد الإنسان عن التفكير بكثير من القضايا، واحدة من يمها هي فكرة مأساوية نهاية الإنسان، فكرة الموت وفجيعة أنه الإنسان وراء نهاية، الأسئلة اللي ما لها إجابات، إحنا ليش موجودين وش نسوي موجودين وراء الموت، شكو وأكو جنة وأكو نار وأكو، هذا الكلام المؤرق أكو كلام أكو منطقة دائما نشرد من يمها. فالإلهاء يكاد يكون الشيء الوحيد اللي يعزينا في تعاستنا، ولهذا تشوف أنت الهواتف الذكية إلى هذا الانتشار الكبير، لأن هي تعمل هاي بآلية الإلهاء المستمر. الإنسان يتأرجح باستمرار بين حالة المعاناة وبين الملل، فلما يحقق اللي يريده شنو وراء تحقيق الحلم؟ الفراغ. ولما ما يحقق اللي يريده شنو بعد الفشل؟ الألم، المعاناة، الزوجة. فالملل هو الحالة اللي تكشف هذا الفراغ الداخلي، ولهذا نهرب من الملل لأنه حقيقة يريحنا من ذواتنا، يريحنا من أسئلتنا الحقيقية اللي مأرقتنا. كل واحد بينا عنده مجموعة من الحقائق يحاول يشرد من يمها، ترى أخواني كل واحد، اللي مأرقة ماضية، اللي مأرقة حاضرة، اللي مأرقة خوفا من المجهول، اللي مأرقة شغلة، واللي مأرقة واللي واللي واللي. فأحيانا يكون الصمت حقيقة نوع من العقاب. أنتوا ما سمعين بالصمت العقابي؟ قال لك أنت لا ترد على المقابل، عندك مشكلة بينك وبين فلان اسكت عنه، السكتة هاي هي أكبر عقاب له، الصمت العقابي. ممكن أي واحد يما تليفون ممكن يقرأ عنه. بالإضافة نرجع لمسألة الهروب من الصمت، اللي أحيانا يكون هروب عشوائي وأحيانا لا يكون منظومة كاملة. يعني أصلا هو التليفون الذكي هو أداة، قد تكون أداة من أكثر الأدوات تقنية أو إتقان في التاريخ، حتى تملي كل لحظاتنا ولحظات الصمت اللي تمر علينا، شعارات وحالة هاي التصعيد، هذا ما يسمونه، أنت قاعد وتصعد الشاشة شكل، يسمونها التمرير لا نهائي، وهذا التمرير يغلق أي فرصة للتفكير أحبائي. وخوارزميات المنصات أصلا مصممة حتى تمنع لحظاتك الفارغة، لأن دائما تغذيك بأشياء أنت تعجبك، أنت مدور عليها ومسرج عليها وحاكي بيها وتفكر بيها. ولهذا يعني بعض الفلاسفة أصلا يقولون الفراغ مهم جدا، لأن التفكير يراد له فراغ. الفكرة الكبيرة ما ممكن تجيك لو ما عندك فراغ حقيقي وصفاء نفس، تواصل مع الذات. زين إذا أنت عايش بهذا الضجيج الإلكتروني المستمر، شلون تجيك الأفكار الجيدة؟ ما تجيك. ما يقدر، أكو ناس ما يقدر إنه يقعد دقيقتين خمس دقائق مع بعضه، طلع لعبة يلعب، قاعد مثلاً في غرفة الانتظار مال طبيب تلقى طلع الموبايل ويلعب السبوي، اللي يلعب هذا الأسهم، واللي يلعب كراش ما أدري شو يسموها. نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن الصمت وعن عن هروبنا من حالة الضجيج الداخلي.
1: علم النفس يميز بين نوعين من التفكير أثناء الصمت: التفكير التأملي الذي يعيد معالجة التجارب ويصنع منها فهما ومعنى، وهو نوع مفيد يبني الحكمة، والاشترار الذهني الذي يعيد تشغيل نفس الأفكار المؤلمة في حلقة مغلقة دون أن يصل إلى حل، وهو مرتبط بالاكتئاب والقلق المزمن. المشكلة أن كثيرا من الناس حين يجلسون مع أنفسهم ينزعون تلقائيا نحو الاشترار لا نحو التأمل، وثمة فرق واضح بينهما. التأمل يقول حدث هذا، ماذا أتعلم منه؟ الاشترار يقول لماذا حدث هذا؟ لماذا أنا؟ لماذا دائما أنا؟ إذا كان الصمت الداخلي مؤلما لكثيرين، فلماذا ازدهرت ممارسة التأمل في العقود الأخيرة؟ التأمل لا يعني ترك الأفكار تعمل بحرية، يعني تدريب العقل على الحضور دون اتباع كل فكرة تمر، وهذا مختلف جذرياً عن مجرد الجلوس وحيداً. الفكر البوذي يميز بين الصمت الخارجي والهدوء الداخلي. الصمت الخارجي سهل، يكفي أن تغلق الباب. الهدوء الداخلي مهارة تكتسب ببطء، وبدونها الصمت الخارجي يصبح فعلاً مصدر قلق لا راحة. دراسات على التأمل الذهني وجدت أنه يقلل من الاشترار ويعزز التفكير التأملي، لكنه يحتاج ممارسة منتظمة. المتأمل المبتدئ يشعر بأن الصمت يكشف فوضى عقله، وهذا ينفر كثيرين قبل أن يكتشفوا الطبقة الأعمق. سورينغارد وصف القلق الوجودي بأنه جوار الحرية، الدوخة التي تصيب الإنسان حين يواجه إمكاناته اللامحدودة وحريته الكاملة. الصمت الداخلي يفعل هذا بدقة. حين تزيل كل الإلهاء تجد نفسك أمام أسئلة لا إجابة جاهزة لها. من أنا؟ ماذا أريد فعلا؟ هل أنا أعيش كما أريد؟ هذه الأسئلة مخفية، لأن إجابتها قد تتطلب تغييرا جذريا في الحياة. لكن التاريخ مليء بمن اختاروا الصمت وخرجوا منه بشيء عظيم. نيوتن اكتشف قانون الجاذبية حين اضطر للعزلة خلال وباء الطاعون عام 1665، وبقي وحيدا في بيت عائلته لأكثر من عام. داروين كان يمشي يوميا في حديقة خاصة يمشي فيها وحيدا لساعات، وديكارت طور فلسفته كلها في عزلة مختارة في غرف مدفاة يفكر فيها وحيدا. الفارق بين الصمت المخيف والصمت المنتج في العلاقة معا، من يقاوم الصمت يعاني، من يجلس فيه بقبول ويترك الأفكار تمر دون ملاحقتها يكتشف شيئا في الطبقة تحتها.
0: طبعا احنا في السياق العراقي الصمت الداخلي تلقاه شايل طبقة إضافية من التعقيد. ليش؟ لأنه احنا حقيقة مجتمع جماعي بامتياز، الصمت والعزلة في هكذا مجتمع يثير الريبة. شوف احت دائما اللي يقعد وحده ينظر له بنوع من الاستغراب، ايش بيه هذا قاعد وحده، انطوائي انعزالي، شوف ابنك راح يتسودن، راح يعني من ما عندنا هاي المساحه من الخصوصيه، انه احنا نترك للاخرين فرصه انه يعيشون بحاله من الانسجام مع نفسهم، بحاله من الهدوء، بحاله من الصمت. هاي الثقافه، ثقافة الجماعة، رغم أنه هي من ناحية الإنسانية هي فتشي حلو دافئ، بس تنتج حالة من عدم التدريب الكافي أو عدم التدريب الحقيقي على ممارسة الصمت الداخلي. الطفل العراقي نادرا ما يترك وحيدا، يعني دائما تشوفه له واي موبايل وجماعته له، بالتالي يشوف عنده صعوبة في تحمل الصمت لأنه ما متعود عليه. والصمت قلنا من خلال المحور أنه هو مهم وضروري جدا لتنشيط منطقة الأفكار، منطقة الصفاء، منطقة التواصل مع الذات، تواصل مع النفس. هاي من غير قضية الضجيج الرقمي الذي يضاف إلى الضجيج الاجتماعي، فصير لحظات الصمت الحقيقية نادرة جدا. والإنسان بطبيعته، الإنسان حقيقة نشوفه عبر عن الصمت حتى بتعامله مع بالفن. الفكر الصوفي الإسلامي وخاصة عند الغزالي، عند جلال الدين الرومي، دائما يأكد على مسائل الصمت الداخلي والخلوة، لها دور كبير في الفكر الصوفي، لأن هي لقاء مع الذات الأعمق، وعدم فكرة المريد، المريد اللي يتعلم تدريجيا أنه يدرس أو يتتلمذ في الصمت دون أن يهرب من الصمت كنوع من المناجات مع الله. يعني حتى الشعر اللي قاري كتاب ريلكة رسائل إلى شاعر شاب، هو ينصح الشباب بأنه يحبون الأسئلة التي لا إجابة لها، وأنه يعيش في الأسئلة بدلا أن يهرب منها. هاي النصيحة حقيقة في جوهرها هو هي بها نوع يعني بها حمولة من تحمل أو الإقبال على الصمت الداخلي والتعامل مع حالة الصمت الداخلي والتعامل مع النفس. إحنا ذواتنا نحتاج إنه نصغي إلها، إحنا ما نصغي لذواتنا، دائما نصغي للآخرين، دائما نتعامل مع ما هو يأتي من الخارج، من موبايل، من تلفون، من شارع، من صوت، من بينما إحنا بحاجة إلى أن نعرف ونتواصل مع ذواتنا.

0: أنا أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: التايم سكوير، مواكبة لا تنتهي.
4: العراق وسباق الفساد، هل تسقط حيتان الفساد في العراق؟ في بلد يعد خامس أكبر منتج للنفط في العالم، وباحتياطيات تجاوزت 104 مليارات برميل، تتداخل أرقام الثروة مع أرقام الهدر والضياع. تقدر تقارير رسمية ودولية أن أكثر من 450 مليار دولار أهدرت أو هربت خارج العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم بسبب ملفات الفساد. ومع الملاحقات الأخيرة التي تقودها الحكومة لملاحقة شبكات تهريب الأموال والفساد المالي، يرتفع في الشارع العراقي صوت الترقب الحذر. هل تقتصر هذه الحملات على صغار الفاسدين والموظفين الصغار، أم تتخطى الخطوط الحمراء لتصل إلى ما يعرفون شعبيا بحيتان الفساد؟ بين الآمال المعلقة والمخاوف الممتدة، استطلعنا آراء الشارع ونقلنا لكم نبض الشارع العراقي بجميع أطيافه. إن المواطن العراقي الذي عانى لسنين طويلة من تراجع الخدمات الأساسية وتعثر مشاريع التنمية، يرى في أي خطوة لمكافحة الفساد استعادة لثروات الشعب المسلوبة، غير أن المطالبة الأساسية تبقى متجهة نحو تفعيل القوانين وتطبيقها بحزم على جميع الجهات. تؤكد رئيسة مركز الإبداع العراقي حلا حميد على المساندة الشعبية لهذه الحملة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تطبيق القانون العراقي بفاعلية وتفعيل دور الجهات الحكومية والرقابية.
5: كنا أنا أعتقد 45 مليون مواطن عراقي كان إيجاباً موافق تماماً على هذه الحملة، لأن هذه تعتبر ممتلكات عامة للشعب العراقي أجمع، فجميع أبناء الشعب العراقي مع مكافحة الفساد واستمرار هذه واستدامة هذه الحملة. لا شك وجميعنا نتفق أنه القانون العراقي من أهم وأفضل أدق القوانين في الشرق الأوسط، لكن مع شديد الأسف هنالك تعطيل لتنفيذ كثير من القوانين اللي هي تجرم وتكافح الفساد وسرقة المال العام وكذلك المال الخاص. القانون العراقي قانون مهم جدا، لكن نطالب بتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع، وتطبيق هذا القانون من قبل الجهات الحكومية والجهات الرقابية. الحكومات السابقة والمتعاقبة خلال هذه الفترة الزمنية أكيد عندها علم بهذا الموضوع، سبب تأخر مكافحة الفساد خلال الفترة السابقة. احنا نشد بأيدي سيد رئيس الوزراء وكافة المكونات والتحالفات والأحزاب السياسية لمكافحة الفساد.
4: غير أن سنوات الهدر الطويلة خلقت فجوة وعدم ثقة بين الشارع والمؤسسات، فالفساد لم يعد مجرد حالات فردية، تطور بأساليبه وأدواته مما يتطلب تشريعات أكثر صرامة ومصداقية تتجاوز صغار الفاسدين لتصل إلى الداعمين والمغطين لهذه الشبكات. عن هذه الأزمة وتطور أدوات الفساد يرى الناشط السياسي زيد سيد عباس أن التحركات تحتاج إلى مصداقية أكبر لتصل إلى الرؤوس الكبيرة.
6: بالأخير هاي الحملة هي مو اليوم أو مو حملة جديدة سابقة، أكو حملات سابقة. إحنا مشكلتنا بالعراق هي أكو فجوة، أكو عدم ثقة بين المواطن وبين الحكومة. بالأخير هاي الحملة ما تكون حقيقية أو واقعية أو بها مصداقية إذا ما وصلت إلى الحقائق أو إلى مثل متنفذين أو يسموهم عندنا بالعراق الرؤوس الكبيرة أو الداعمة أو المغطية للفساد. إحنا بالتأكيد أي حركة ضد الفساد ضد أي شيء مس في هذا البلد إحنا معها ونتمنى أن تستمر، لكن مثل ما قلت لك بالبداية إحنا عندنا أكو أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، لذلك نحتاج إلى مصادق أكثر من الحكومة، إلى تحركات أكثر حتى يكون تأييدنا أكثر لها. تطور وسائل الفساد أو أدوات الفساد نحتاج إلى قوانين أكثر صرامة أو مطورة أكثر لمنع الفساد. طبعا اللي متابع للوضع ما راح ينبهر بحجم هذا الفساد، أكيد العراق الخيرات البي الواردات البي.
4: إن خطورة الفساد لا تتوقف عند حدود الأرقام والميزانيات، إنما تنعكس مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، من أزمات السكن والعشوائيات إلى تدني مستويات المعيشة للشرائح الضعيفة. وهنا يتساءل المواطن عن مدى قدرة الحملة على الصمود بوجه التهديدات والنفوذ. تسلط الناشطة النسوية سندس الزبيدي الضوء على تساؤلات الشارع بشأن مواجهة حيتان الفساد، وكيف يمكن لاسترداد هذه الأموال الهائلة أن يغير واقع السكن والمعيشة للمواطنين.
7: أنا أشد على يد الأستاذ الزيدي في هذه الحملة ومساندة لها بشدة، ولكن هل ستكتمل هذه الحملة في ظل وجود حيتان الفساد المنتشرة التي ممكن أن تطال الزيدي، ممكن يعني أنه توصل تهديدات معينة، ممكن أنه راح يعني يقلل أو يحد من هذه الحملة، لكن إحنا نتمنى وإحنا يعني جميع المساندين أعتقد أنه أغلب الشعب العراقي مساند لهذه الحملة، لأن ما رصد من كمية الأموال الهائلة بالتالي هذه مردودها إلى الشعب العراقي، إلى الموظفين، إلى الناس العزل، إلى الناس الذين يعيشون بدون سكن بدون مأوى. ومثل ما تعرفون حاليا حملة على العشوائيات، يعني هذه أبسط الأمور اللي هي المواطن ما محصله موضوع السكن. إذن هذه الأموال ممكن أن توفر هذه الأمور للشعب العراقي، فأنا أشد وبشدة على يديه على هذه الحملة وأتمنى أنه تستمر.
4: إن التقييم الشعبي لأي إجراء حكومي يظل مرهوناً بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، حيث يبحث الشارع عن محاسبة حقيقية للمتهمين واستعادة الأموال المنهوبة التي أهدرت تحت ذرائع ومبررات مختلفة خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق تقدم معلمة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الحي تقييمها لمسار التحقيقات والمطالبة بالأحكام العادلة.
8: أول رئيس وزراء قام هكذا خطوة كتقييم إلها، لحد الآن يعني نقدر أنطيها 7/10 مو 10/10 لما نشوف المتهمين يأخذون جزاءهم العادل، هنا راح نقدر نقيمها 10/10 وراح نكون أول المساندين للرئيس الجديد ونبقى داعمين إلى نجدد حتى ولايته بعد 4 سنوات إذا ينفذ الحكم العادل على هؤلاء الفاسدين. لفتني الأموال اللي احترقت، أشوف هذا مو من المعقول، أعتقد أنه مجرد اتفاق حتى هذه الأموال يأخذوها إلهم، يعني أنا هذا اللي أقوله يعني، ويا ريت يعني يكون خاطئ تحليلي يعني، لأن نقول أنه حرقوها ننصدم بصدمة واحدة ولا صدمتين أنه هم يأخذوها إلهم ووزعوها بيناتهم ويقولون أنه هي احترقت.
4: على مدى السنوات الماضية انعكس الفساد المالي إيجاباً على ثراء الفاسدين وسلباً على فرص العمل وتعيينات الخريجين والخدمات العامة. لذا يرى الصحفيون والمراقبون أن اجتثاث الرؤوس الكبيرة هو السبيل الوحيد لإعادة التوازن لميزانية الدولة. عن أثر الفساد على ميزانية الدولة وتعيينات المواطنين وضرورة ضرب رؤوسه يحدثنا الصحفي طارق طربوش.
9: بكل تأكيد أي خطوة هي لخدمة البلد ولخدمة المواطن احنا نشد على ايدهم ونقدم لهم الدعم، على اعتبار ان هذه الخطوة هي خطوة جدا مهمة، لان ما يحدث او ما حدث في السنوات الماضية واثر على ميزانية الدولة، اثر على حتى دخل بتعيين الخريجين وتعيين المواطنين. بالتالي اليوم اي خطوة تضرب الفساد احنا كعراقيين داعمين لهذه الخطوات، ونتمنى تكون الخطوات اقوى وتكون على مستوى اعلى، لان هناك رؤوس كبيره من الفساد. بالتالي اليوم يجب ان نجتذ هذه الرؤوس حتى تعود الامور ايجابيه مره اخرى.
4: بينما تستمر التحقيقات والاجراءات الرقابيه، يبقى الشارع العراقي بين امل الاستعاده وحذر التجارب السابقة. فاسترجاع مئات المليارات وشريان الحياة لبناء المدارس والمستشفيات وتوفير العيش الكريم لملايين المواطنين، تبقى الأيام القادمة الكفيل بالإجابة عن السؤال الأهم: هل تقتلع الملاحقات جذور حيتان الفساد، أم تظل ملفات هدر الموارد مفتوحة؟

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن

نطفةٍ أمشاجٍ نبتليه فجعلناه سميعًا بصيرًا. في هاتين الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أولا هذه أداة الاستفهام، يعني كلمة هل هذه مو على معناها الظاهري، إنما هي بمعنى قد. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر، لأن هل تجي بمعنى قد. إذا كان كذلك نرجع نسأل نقول: من هو الإنسان المقصود بالآية

0: لما نرجع الى النظرية العلمية كما يسموها والنظرية الكلاسيكية ما يسمع ابدا. النظرية الكلاسيكية التاريخية تقول ان ادم عليه السلام بيننا وبينك في حدود 13,000 سنة. زين؟ لكن لما نرجع للحفريات وللنظريات العلمية لا نجد اكو اثار للانسان ترجع الى اكثر من 2,000,000 سنة الى 3,000,000 سنة. الان اكو كثير من الاشياء تكتشف جسد انسان يكتشفوه كامل ودرسوه علماء الجيولوجيا فاثبتوا ان هذا يرجع تاريخه الى ما لا يقل عن مجموعة من الملايين من السنين. تفهمت شوي زين؟ ولذلك حتى النظرية اصطدمت بنظرية داروين وان شاء الله الليالي الآتية اذا مرت علينا المناسبة اشرحها لك بصورة شوية مفصلة. يعني اول الكلام ان ادم مو معلوم هو الانسان الاول. يجوز الانسان الاول بهالقارة اللي احنا بيها مثلا بقارة واحدة. والا جائز اكو انسان اول اخر غير ادم يرجع تاريخه الى ملايين السنين. ولهذا المفضل ابن عمر دخل على الامام الصادق سلام الله عليه. سأل الامام قال يا ابن رسول الله هل هناك ادم غير ادمنا وعالم غير عالمنا ام لا؟ هذا العالم اللي نعيش به هو العالم الوحيد. البشر اللي نعيش فيه هو البشر الوحيد. يقول لا هناك ادم غير ادمنا وعالم غير عالمنا. فقال له الامام سلام الله عليه او تظن ان الله لم يخلق الا ادمكم وعالمكم؟ ان لله الف الف ادم والف الف عالم وانتم في اخر تلك العوالم واخر اولئك الادميين. طيب اذا النظرية تلتقي تماما يعني اللي يسموها النظرية العلمية تلتقي مع المأثورات الإسلامية. كيف؟ يعني لما نرجع إلى النظرية العلمية وإلى المأثورات الإسلامية تتلاقى ما تصادم. النظريات العلمية والأثرية الاكتشافات تدل على أن الإنسان الأول ليس بآدم. ما نقدر نقول أن آدم هو الإنسان الأول والحال بيننا وبينه 13,000 سنة على ما يقول التاريخ. والمفروض أكو ناس موجودين بالكرة الأرضية يرجع تاريخهم إلى ملايين السنين. إذا النظرية العلمية تلتقي مع الروايات الواردة المأثورات الإسلامية اللي تدل على أن هناك عالم غير عالمنا وآدم غير آدمنا. واللي يدعم هالنظرية شنو؟ اللي يدعم هالنظرية أن البشر ما نوجد محصور بقارة واحدة. شو التفت لي؟ مثلا البشر ما لقينا بس بقارة آسيا أو بالقارة الهندية مثلا أو بقارة أوروبا. لا البشر موزع على كل القارات. طيب هذا شنو اللي خلاه يوصل من قارة إلى قارة؟ والحال يومئذ ماكو وسائط نقل نقلة. لاكو باخرة ولا يقدر يعرف البحار وبعده مو مخترع الباخرة أو مو مخترع واسطة النقل النهرية حتى يقدر ينتقل بها من مكان إلى مكان. وإن وجد البشر هناك اذا يبدو ان كل قارة بها ادم كل قارة بها عالم كل قارة بها فئة. يعني هذا فيما يخص الكرة الارضية. فيما يخص الكواكب الاخرى الى الان العلم يعمل حديث بشكل جدي ليل نهار يريد يتعرف هل هناك كواكب فيها بشر غير كوكبنا ام لا. فالمسألة الى الان محل كلام. يعني مو معلوم ان ادم هو اول الناس لكن بناء على ان اول الناس بناء على هالمعنى نرجع للآية. لما نقول ان الالف واللام هذه للعهد المقصود بها ادم عليه السلام ابو البشر. الآية تقول هل اتى على الانسان حين من الدهر. هاي اذا كان المقصود بها ادم. واذا المقصود بها انا وانت الانسان يعني الجنس جنس الانسان يعني انا وانت واي انسان اخر يصبح المعنى شكل اخر. بس خلينا نرجع للنظرية الاولى. النظرية الاولى ان معنى قوله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر قد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هاي ترتبط بالرواية ان الله عز وجل لما اراد ان يخلق ادم أوحى إلى جبرائيل قال خذ قبضة من سبخ الأرض وقبضة من عذبها وقبضة من السهل وقبضة من الجبل وامزجها لنصنع منها طينة آدم. يقولون المفسرين فجاء جبرائيل عليه السلام إلى الأرض ليأخذ قبضة من سهلها وقبضة من جبلها وقبضة من السبخ وقبضة من العذب، فقالت أعوذ بالله منك أن تنقصني شيئا، فرجع. زين، فأوحى الله إلى ميكائيل أن يذهب وخذ قبضة من سبخ الأرض وعذبها ومن جبلها ومن سهلها، كذلك أقبل ليأخذ، قالت أعوذ بالله منك، فرجع. فأوحى إلى عزرائيل أن يذهب وخذ قبضة من سبخ الأرض وعذبها وسهلها وجبلها، فلما استعالت منه قال وأنا أعوذ بالله منك أن أرد أمر ربي لأجلك. الرواية ما ممكن نقبلها، ليش؟ عليها ريحة إسرائيلية، عليها التفسير اليهودي، عليها الروح اليهودية. الواقع التفسير مع الأسف عندنا، يعني التاريخ عند المسلمين والتفسير ابتلى بالروايات الإسرائيلية. يعني انت لما تيجي الآن إلى كتب التفسير تلقى كتب التفسير مملوءة بالروايات الإسرائيلية، وهذه ما يعرفها إلا الناقد اللي عنده تخصص في تفسير القرآن، وإلا اللي ما عنده تخصص لا، قد يجي إلى الرواية يأخذها بحسن نية وينقلها كما هي بدون أن يعرفها، بدون أن يعرف عليها بصمات اليهود. الحقيقة لو لست واحد كعب الأحبار وهب بن منبه عبد الله جماعة، يعني مجموعة من اليهود ممن أسلم أو أظهر الإسلام أو ممن أسلم واقعيا وبعد رواسب الفكر اليهودي موجود عنده، هذول ملعون كتب التاريخ وكتب الحديث ملعوها بالإسرائيليات. وهذا موضوع شوية خطر، وقد إن شاء الله لا للآتي أيضا أنبه عليه. زين، المسألة في الواقع بصمات اليهود موجودة على التفسير. على الرواية ما نقدر نقبلها، ليش؟ لأنه يعني بس عزرائيل يعرف يقولها للأرض أنا أعوذ بالله منك أن أرد أمر ربي من أجلك. جبرائيل لم يعرف لها الحجاية، ميكائيل لم يعرف لها. زين، ليش بس هذا يعرف؟ أي وحدة. ثانيا، شنو معنى أن الأرض تستعيذ بالله من تنقصني؟ ومن قال ينقصها؟ ما راح ينقصها، لأنه عندما يأخذ من عندها قرضة هالقرضة بنفس الوقت راح ترجع إلها. شو وقت ترجع؟ ترجع من يموت. حين يشيلوا يحطوا بالترار نفسه، ما نقص من شيء إطلاقا. الرواية إذن ما ممكن أن تقبل، لأن الرواية المقصود من عندها، أنا أقول لك شيء واحد، المقصود من الرواية يقولون من بعد ما أخذ هذه القبضات الأربع صنع منها هيكل آدم وخلاه 40 سنة قبل أن تحل به الروح، مطروح على باب الجنة تسحقه الملائكة بأرجلها، فلما أراد الله أن يحل فيه الروح أدخل فيه الروح من عن طريق الرجلين، بمجرد أن صارت الروح عند إلى الوسط استعجل أراد أن يقوم وقع، ومن ذلك ظهر أن الإنسان مخلوق من عجل. الحكاية كلها لما تلزمها من أولها إلى آخرها تلقى عليها عنصر الأسطورة، يعني ما يمكن تنقبل في واقع الأمر. بس القصد لولا شنو؟ القصد يردون يوحون للإنسان بأنك أنت ترى مبدئيا تسحق بالأقدام. لما الله خلق للإنسان الأول طرحه وخلى الملائكة تسحقه، وبعدين الإنسان نفسه هو أيضا يسحق من يموت، مرة أخرى يعود إلى التراب وتسحقه الأرجل. لابد وأن تمر عليه الأرجل، يعني فيها شيء من الإيحاء للإنسان المغرور أنك شوية قلل من غرورك، لأن أنت بدايتك كنت موطئ للأقدام سحقتك الأرجل، ونهايتك راح تنتهي إلى النتيجة نفسها، راح تعود إلى تراب وتمر عليك الأرجل لتسحقك. مو يقول الخيام في إحدى رباعياته، يقول كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهائي أوجها.
1: تحمل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب الحسناء. المعنى اللي تطرق له من قبل ابو العلاء المعري عندما قال خفف الوط ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تجاحم الارداد ودفين على بقايا دفين من طويل الازمان والاباد. كأن الرواية بها إيحاء للإنسان بأنك مبدئيا تسحق تحت الأرجل وتنتهي بك النتيجة إلى أن تضع خدك على التراب لتسحق بالأرجل مرة أخرى. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. نرجع إلى للآية. الآية تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الهدف الآية تبين أن الإنسان مر عليه دور ما كان شيء مذكور، كان تراب، ومن هالتراب اللي إجا طالع عليه الوجود وطلع إلى الوجود وسوى شيء مذكور هو الخالق. الآية الكريمة تريد أن تنبهنا إلى أن الإنسان حادث ولا بد له من محدث من موجد. تريد أن تشيرنا إلى العلة الأولى، إلى الصانع، إلى الله عز وجل، أنه الذي أطال علينا الوجود، هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا من العدم. لأنه أنت لو تجي تسأل هذا تقول له من الذي أوجدك؟ طبعا احنا عندنا فرض من فروض الثلاثة. لو نسأل أي إنسان تقول له تعال انت سائلني انت ما كنت موجود، طيب ثم صرت، هذا اللون من الحدوث من اللي كونك؟ كونك واحد من ثلاثة. يو تقول ان الام والابو هم اللي سووني، يو تقول الطبيعة، يو تقول الله. هاي تذكروا غير مني ماكو. خلينا نجيهن واحد واحد. الفرض الاول ان الذي كونني لابوان، اجي اقول انا والله امي وابوي سمعة وزوجة وطلعت انا صرت. زين لو كان الام والابو يقدرون ينطون حياة، نعم، كان دفعوا الموت عن انفسهم، كان اعطوا انفسهم حياة. زين هو اللي تصورك واحد يقدر يعطي حياة ويرضى بان يموت؟ اقول لك ماكو واحد يقنع يريد الموت اطلاقا. يعني حتى هذا الكبير السن اللي يشوفه ما يقدر يتحرك، ما يقدر يقوم، ويقول والله تعبت من الحياة ويا ريت يجيني الموت، كذب ابدا. اطمئن ان الانسان يحبها للحياة. ورحم الله ابا الطيب المتنبي يقول ولذيذ الحياة اوقع بالنفس واشهى من ان يمل واحلى. واذا الشيخ قال اف فما مل حياة لكن ما الضعف مل. يقول هذا اذا يقول اخ ما يمل من الحياة لكن مال من الضعف في واقع الامر. الحقيقة ان لو كان الام والابو يملكون اعطاء الحياة ما كانوا يموتون، كان انطوا الحياة لانفسهم. بعدين اكثر من هذا، هو هذا نفس الانسان ما يشعر اطلاقا. يعني الابوان عند اجتماعهما ما مفكرين بالولد بالمرة، مدفوعين بدافع غريزة صرفة وابدا ما له علاقة بالولد. زين اذا هذا الفرض الاول باطل، خلي ننحيه عن الوجود. مو الام والاب هم اللي كونونا، نرجع نقول الطبيعة هي التي كونتنا. نسأل نقول ان هذه الطبيعة التي كونتنا هل تملك عقلا وارادة وتخطيط ام لا؟ اذا تقول الطبيعة اللي كونتنا ما تملك عقل ولا تملك ارادة، ممكن طبيعة جامدة ما تملك عقل ولا تملك ارادة تقدر تكون انسان عنده عقل؟ مستحيل. يعني تفضل انت الان تعال الى واحد امي، تعال الى واحد امي يقول له علمني قراءة وكتابة، يقول لك انا ما اعرف، لو اعرف اعرف روحي. ها لان فاقد الشيء لا يهبه القاعدة الفلسفية تقول. ممكن لما ما يقدر لا يقوى على ان يعطي غيره، تعال للظلام قل له انطيني نور، ممكن الظلام يعطيك نور اطلاقا. الموت ما يعطي حياة ابدا، تراب جامد مستحيل يقدر يمنحك حياة. طبيعة ما عندها تخطيط وما عندها إرادة، ما ما تقدر تخلق انسان، تقدر تخلق خلية بسيطة بيها من الدقة في النظام ما تعجز عنه اعظم معامل العالم. مثل واحد اضرب لك، غدة بسيطة قدر الحمصة،
0: نعم،
1: من الغدد الموجودة في جسم الانسان، تعطي تقريبا 14 نوع من الهرمون. هذه الغدة لما تريد تستبدلها بمعامل تعطي نفس الهرمون، نحتاج الى معامل ممكن تكون باكبر من مدينة دبي
0: نفسها،
1: وهي بقدر الحمصة. طيب هاي تملك عقل، تملك تخطيط، هذه لو تختل بها النشاط الكيميائية يختل سلوك الانسان رأسا على عقل. نبالي ليش نروح بعيد الساعي قد ما تعرف لها. الان هذا البغض الصغير العين ترفع رأسك الى السماء قد تشوف كوكب بينك وبينه فد 1000 سنة ضوئية او 1000000 سنة ضوئية. طيب هذا اللون، هذا العصب الموجود، عصب البصر، هذا خلقته طبيعة جامدة، ما عندها تخطيط، ما عندها ادراك، ما عندها علم. الان اكو واحد جامد جاهل يمكن ان يخلق هذا اللون من الابداع؟ مستحيل،
0: ممكن.
1: جميلا، هاي الطبيعة اللي خلقتني اكو عندها عقل وعندها ارادة وعندها تخطيط. اذا صار عندها عقل وعندها ارادة وعندها تخطيط تلك هي الله. نبهت وجه، لان الله عز وجل شنو، انا ما اقول الله جسم، اقول قوة محيطة بالكون عندها العقل والارادة والتخطيط والعلم والاحاطة، ذلك هو الله عز وجل. ها؟ ولذلك تلقى الفطرة النظيفة، الفطرة المو ملوثة، بس تسألها عن الخلق تربط الخلق بالله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. رأسا الفطرة الصادقة تربط الانسان بالله عز وجل. اذا القرآن يقول هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني عندما كان تراب ما كان شيء مذكور، الله عز وجل افاض عليه الحياة فاوجده من التراب وكونه انسان. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. اتنبه شوي للتعبير، انا خلقنا الانسان، هذا اللون من التعبير الفاعل اذا قدموه في صدر الجملة باللغة العربية يفيد الاختصاص، يعني ان الذي خلق هو الله ليس غيره. نبه تأكيدا للمعنى السابق، انا احنا اللي خلقنا مو غيرنا. انا خلقنا الانسان، نحن الذين افضنا عليه الوجود، قدرناه، اعطيناه هذا اللون. الخلق شنو المقصود به؟ المقصود به التقدير. التقدير شنو؟ تقدير اجزاء النطفة، صورة النطفة، موقع الانسان من الزمن، خواص النطفة. خلي بطل واحد اضرب لك، اضرب لك به المعنى. شكرا تصور الان اكو على سطح الكرة الارضية بشر، الان عندنا تقريبا احنا حوالي 5000 مليون زين الموجودين على سطح الكرة الارضية. منذ وجد الانسان الاول الى الان كم جيل مرت بالكرة الارضية؟ ما نقدر نقول كده، يعني بناء على النظرية اللي تقول منذ 150 مليون سنة، تصور الجيل افرض ياخذ 100 سنة، قسم 150 على 100 150 مليون، تطلع عندك عدد الاجيال. هالاجيال اللي وجدت على ظهر الكرة الارضية منذ ان خلق الله الانسان الى يومك هذا، تقدر تلقاني وجه يشبه وجه 100%؟ والسؤال اسألك، تصور ارجع للكرة الارضية كلها منذ وجدك الى الان، ما ممكن تلقى وجه يشبه الوجه الاخر 100%؟ ارجوك، اي مهندس يقدر يطي هاللون من التنوع؟ نبني شو وزن؟ ادرك عظمة الخالق، شوية تأمل، فكر بين العشاجين، اعرف اعظم مهندس يقدر يطلع لك 20 تصميم، 100 تصميم، 1000 تصميم ويقدر. تعال شوف هالملايين التي لا حصر لها، لا عد لها، تقدر تلقى وجه يشبه الوجه الثاني 100%؟ ابدا، مستحيل. وهذا هو الابداع، هذا سر الابداع عند الخالق. نبه ان الله عز وجل يطي كل واحد شحنة. هسه ليش روح للشحنة؟ الخطوط مال الاصابع، طبعات الاصابع
0: ممكن تتشابه. طيب ايش قد هذا المهندس يقدر يطلع طبعات اصابع غير متشابهة بهالتشكيلة الضخمة بهالاعداد الضخمة منذ ان خلق الله الانسان الى يومك هذا؟ بطبيعة الحال هذا ان دل فانما يدل على ان الله عز وجل مبدع وانه لا يجاريه في ابداعه خالق او مكون، لان الله عز وجل رب الجميع وخالق الجميع ومكون الابداع. إنا خلقنا الإنسان، لكن منين خلقه؟ من نطفة أمشاج. اتنبه لي هالتعليم. الأمشاج المشج الخلط. زين؟ إذا تأخذ تراب مثلا تخليه يفرض ويا نوع من البرازة الحديد تخلطه أو مع سكر تقول مششته يعني خلطته. طيب القرآن لما يقول احنا خالقين الإنسان من نطفة أمشاج، من نطفة مخلوطة، منين مخلوطة؟ انتبه للنقطة هنا. هذه بها ثلاث نظريات. النظرية الأولى أن معنى قوله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، المقصود بها أنها نطفة تختلط فيها عوامل الوراثة مع عوامل البيئة. كيف يعني؟ الان انا وانت او اي انسان اخر سلوكنا هذا اليومي، السلوك اليومي، ما عندنا احنا سلوك يومي، ناكل نشرب ننام نبيع نشتري، السلوك هذا يتأثر بعاملين. العامل الاول العامل الوراثي، يعني قد تلقى واحد تعامل ساعتيا ما يجزع منك، تتعارك وياه تعبه تريد تخليه شوية يحتاج ما يحتاج ابدا، واحد لا شلمتين وصار لك كبريت. النوع هذا طبعا منين جاي؟ هذا جاي من الخواص الوراثية. نبالي هذا اللون من السلوك منحدر من الخواص الوراثية. اكو خواص بيئة. خواص البيئة شنو؟ البيئة الحضارية والبيئة البدوية، عوامل البيئة. اكو واحد متشمس تجري عنده خلفية حضارية، عايش البيئة بها حضارة، بها علم، بها آداب، بها أخلاق، بها معرفة، بها خلفية حضارية. هذا الواقع يريحك لما تتعامل وياه، لأنه متحضر. لما تتفاهم وياه تتفاهم ويا إنسان واحد لا ولا يشلع قلبك لما تتعامل وياه، عايش لك في بيئة عريانة من العلم من المعرفة، جرداء بادية. هذا رأسا تلقاه حدي اول حشاية وتلقاه خالي ما عنده شيء، يعني رأسا حدي تماما. فرأيجونا ان شاء الله نماذج من التمثيل خلال الشهر ان شاء الله اتعرض على المعنى. الواقع الانسان اذا النطفة اللي ينخلق من عندها نطفة متأثرة بعوامل البيئة وبعوامل الوراثة. الانسان اللي ينولد ببيئة حارة الى سلوك غير سلوك الانسان اللي ينولد ببيئة باردة ببيئة جبلية، اللي ينولد ببيئة حضارية الى سلوك غير سلوك الانسان اللي ينولد ببيئة بدوية. اللي ينولد مثلا من ابوين صحيحي المزاج، من ابوين عندهم خواص تكوينية مميزة، يختلف عن الانسان اللي يتكون من ابوين عندهم خواص وراثية متأخرة مثلا. فالنطفة تتأثر بعاملين، تتأثر بعامل الوراثة وتتأثر بعامل البيئة. ولذلك ألفت نظرك، ترى التشريع الإسلامي لما واحد يريد يتزوج يعتبر لنوع من الأمراض، يعتبرها أمراض موجبة للفشخ حتى لا يكون تنتقل الخواص الوراثية إلى الطفل تجني عليه. هو بش مطلوب؟ ما مطلوب بشيء. مثل ايش؟ مثلا ابو عنده حالة عصبية، عنده جنون، هذا يعتبره ولو ادواري ولو يمر عليه بالاربع سنوات مرة يمنع من الزواج، يعتبر هذا الزواج من موجبات الفشخ، لان يقول لك هذا بيش مطلوب راح ينقل مرض الاولاد باشر. هو الشا واحد بعدين راح يطلع له 12 و12 يطلعون 40 وال40 يطلعون 100 وهي خلصها. فالمسألة يعني اكو بعض الالوان الوراثية يقف الشارع في وجهها
1: حتى لا تتسرب الى الهيئة الاجتماعية للبشر. فموضوع الوراثة، خواص الوراثة وخواص البيئة تتأثر به للنطفة. القرآن يقول احنا خلقنا الانسان من نطفة متأثرة بهذين العاملين. هذا رأي. الرأي الثاني ان الآية لم تقصد هذا، وانما المراد من قوله تبارك وتعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، المقصود انها نطفة مخلوطة من ماء الاب وماء الام. هذا شنو معناه؟ العرب كانت اكو عندهم عقيدة، العقيدة اللي كانت عند العرب ان المرأة لا تأثير لها بالولد، الاب هو اللي له تأثير بالولد، الام مجرد وعاء. يعني لما يمرون بالام ينطون الام وظيفة جهاز التفريخ. شلون جهاز التفريخ؟ تشيل البيضة تخليها بيه بجهاز التفريخ، بعد مدة مثلا تنضج تعطيك فرخة. كذلك يتصورون ان رحم المرأة هو مثل جهاز التفريخ، ما الى تأثير على الولد ابدا، تخلي بيه وديعة وتأخذ عنها الوديعة، تلبي بيضة وتطلع البيضة دجاجة مو اكثر. بعضهم يتصور ان الام اتخطر. الحجاج كانت عنده احدى نساء هند، اجى يوم من الايام طب الى البيت، سمعها تقرأ ابيات من الشعر، طلب الى باب الغرفة يريد يسمع شو تقول، واذا بها تردد هذه الابيات: وما هند الا مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغل، فان ولدت مهرا فلله درها، وان جاء اقراف فما انجب الفحل. تقول ان هذا مو ذنب الولد اذا طلع طيب، صدفة، واذا لا ولا طلع مو طيب طالع على ابوه لان اباه بغل. زين، الحجاج انفعل، قال ما رضيت حتى جعلته بغلا، طلقها فورا. مما يدل على ان النظرية كانت شائدة عندهم، شائدة بان الام وعاء تحمل الولد مدة من الزمن وتضعه ولا تأثير لها عليه، وان الولد انما يتأثر بالاب. المعنى كان يأكد عليه المأمون، يعني استغله وكان يأكد عليه. ليش استغله وكان يأكد عليه؟ المأمون كان يقرأ هالبيتين دائما: لا تزدرين فتى من ان تكون له ام من الروم او سوداء عجماء، فانما امهات الناس اوعية مستودعات وللابناء اباه. كان يأكد على هالنظرية. ليش يأكد عليها؟ لان صادفت هوى في نفسه، لان المأمون امه امه، والامه طبعا العرب اذا واحد ينولد من امه يسموها جين، ابوه يعتبروه حر وامه امه يعبرون عنها جين. المأمون كان يشعر بنقص دائما، لان امه مراجل، امه اشتراها الرشيد من بيت مال المسلمين وتزوجها. ولذلك صارت قصة اذكرها لك، قصة شوية طريفة. فاليوم جابوا له واحد صوفي، صوفي جابوه سارق دخلوه على المأمون. المأمون شار راسه اليه، شاف هذا عنده قصة بها اثار سجود، صوفي من اهل العبادة ولجموه متلبس بالسرقة، ويعيب ويعار. تفت شار راسه الى قال له: انت ما تستحي مع هالشكل؟ انت هاللون، الاثار اثار العبادة بجبهتك، والنتيجة لجموك متلبس بجريمة سرقة، سرقت؟ قال له: بلى سرق. قال له: سرق؟ قال: نعم سرق. قال له: ان قلتها ثالثا قطعت يدك. قال له: انا سرق لكنك لا تقطع يدي. قال: لماذا؟ قال: لانك سرقت قبلي فعلمتني السرقة والجأتني للسرقة. قال: كيف؟ قال: انا ابين لك. مو الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقول: ما أعطى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأنا مسكين وابن سبيل ومنقطع بي، لا انطيتني حقي من الفيل ولا انطيتني حقي من الغنيمة، وعندك سجلاتك
2: شوف اعطيتني شيء انت جوعتني خليتني جايع في ظل حكمك الجئتني للسرقة اسرقت انت سرقت قبلي فعلمتني السرقة بس انا تنقطع يدي لا انت لازم تقطع يدك اولا يلا تقطع يدي لانك سرقت فعلمتني السرقة هاي واحدة ثانيا انت انا سرقت ولكنك لا تقدر على قطع يدي لان السارق نجس والنجس لا يطهر نجسا مثله انت قبلي سرقته وانت نجس ما تقدر تطهرني شوف لي واحد نظيف يطهرني غيرك اثنين انا سرقت ولكنك لا تقدر على قطع يدي لانك عبد لي كلا انا عبدك قال نعم قال مو امك مراجل امه ابوك منين اشتراها مو اشتراها من بيت مال المسلمين مو المسلمين كل واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله انا مسلم اقول اشهد ان لا اله الا الله انا لي حق بيت المال هذا المال اللي اخذ ابوك من بيت المال واشترى به امك انا املك جزء منه انت عبد لي بنسبة ما املكه من بيت المال فانت لا تقبل على قطع يدي ارتبك المأمون خلاني اعرف يحكي مع ان المأمون لبق جدا لبق ما استطاع يتكلم التفت المأمون للامام رضا قال ما رأيك يا ابن رسول الله تسمع هذا شي يقول قال الامام قد اجابك بالحق فاجبه جاي يتكلم معقول الرجل رده فانفعل المأمون من الامام رضا وكانت احدى الاسباب اللي تأثر بها المأمون من الامام رضا فالمسألة المأمون كان دائما يأكد على هالمعنى لان امه امه وكان يشعر بالنقص العرب تسمي ابن الامه تسميها جين يعني اذا ينولد من ابو حر وامه حرة يعبروا عنها جين وبالعكس قد ينولد من امرأة حرة ومن مملوك نعم يعبروا عنها جين فعدهم هالقاعدة او هالمعنى ان الانسان يسمى باسم ابوه وان الام لا تأثير لها على الولد ابدا ان الام اثرها على الولد بالمرة مفقود الاثر للاب وهي النظرية طبعا غلط تماما غلط لان بل بالعكس اثر الام على الولد اكثر من اثر الاب ليش لان الاب يلقي نطفة في الواقع وينتهي امره لكن الولد ياخذ كيانة كلها من امه من اجزاء جسمها من تكوينها النفسي ومن تكوينها الجسدي تماما يتأثر الولد بالام اكثر مما يتأثر بالاب لان دور الحمل ودور الحضانة ودور التربية ولذلك هاي المسألة وين يبحثوها الفقهاء الفقهاء يبحثوها بباب التزاحم بين المهم والاهم اكو باب عند الاصوليين يسموه التزاحم هذا هنا يبحثوها الفقهاء ان لو مثلا الولد يريد يصلي ركعتين مستحبات الام قالت له روح صلي ركعتين مستحبات الابو قال له لا تصلي ركعتين مستحبات روح جيب لي ماء المن يطيع يطيع امر الاب ام امر الام يزاحم الامران في هذه الحالة اللي يقولون باهمية الام يقدمون امر الام على امر الوالد يقولون لان امرها اهم لان تعبها على الولد اكثر وتأثيرها بالولد اكثر فيقدم امرها على امر الاب واللي يقول بالتساوي يقول لا يتعارضا وقولين ويشاقا اللي ارجى بينا ان العرب كانت عندها العقيدة عندهم عقيدة ان الولد ابن ابوه والام لا تأثير لها على الولد وان الام مجرد وعاء الحقيقة اجى القرآن يرجع اليوم يقول انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج يعني من نطفة مخلوطة من ماء الام وماء الاب فالولد اذا متكون من الاثنين هذا الرأي الثاني الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج المقصود بالامشاج انها مكونة من تربة الارض المختلفة يعني الرواية اللي ذكرتها لك في صدر البحث ان الانسان مخلوط من نطفة متأثرة ببقاع الارض كافة شنو هي بقاع الارض يعني الانسان عنده صلاحية للتكيف خل اوضح لك يعني انت الان لما تشيل لك فد نوع من النبات نوع من النبات اللي ينبت بالارض الحارة تريد تشيلك توديه للقطب الشمالي مثلا ما يعيش توديه للمناطق الجبلية ما ينزلع بالعكس تجيب نبات من المناطق الجبلية المرتفعة خليه بالمناطق الشهلية او بالمناطق الساحلية مثلا، ما يعيش بالمناطق الحارة. لكن الانسان اذا انولد بمنطقة حارة وتنقله الى منطقة جبلية باردة يعيش يتكيف في المنطقة. بالعكس اذا يجي من منطقة باردة الى منطقة حارة عنده يحمل قابلية التكيف يقدر يعيش. ليش؟ لان الله عز وجل اودع عنده الاستعداد، خلقه من نطفة امشاج بيها خواص البيئة بكل مقومات البيئة بكل اقسامها. نبهلين اذا هو يصلح لان يعيش بالسهل ويعيش بالجبل ويعيش باليابسة ويعيش باليانعة. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. من بعد ما ذكر انه هو الخالق ذكر عز وجل قال نبتليه. شو التفت لي هالنقطة؟ احنا مثلا اول لما سألك الشواحد يقول انا ما جاي اعرف فلسفة الخلق شنو هو، شو اطلع للدنيا راس اليوم وجعه وباشر مريض وودوه للمستشفى وكبر شوية حصل لمكان يدرس يوم ما حصل لمكان يدرس ولقالته بيلبس يوم ما لقالته وحصل شوية طعام رخيص يولا ولقال كرسي مال دراسة او لا واليوم متمرض واليوم صابته مصيبة وتالي شالوه ذبوه بالرملة وخلوه للديدان والحشرة. شنو الفلسفة من هالوجود؟ الغاية من هذا؟ اكو كثير من الناس يقعد يسأل نفسه شنو ليش جيت انا وليش انخلقيت، شنو الغاية وش وراء المصيبة هاي الدنيا اللي كلها مصائب، شنو نتائجها؟ القرآن يجاوب على هيك سؤال. نبه شلون يجاوب عليه؟ تنبه لي شو يقول القرآن. القرآن يقول ان هاي الحياة هذه الدنيا مثل قاعة الامتحان، نبتليه نختبر للانسان. الانسان يدخل الى هذه الحياة اما ان يطلع مكلل بالنجاح واما ان يطلع مكلل بالرسوب. يعني شلون الانسان لما الطفل او الصبي او التلميذ لما يطب القاعة الامتحان يو يطلع يحمل شهادة نجاح يو يطلع يحمل شهادة رسوب، كذلك الانسان في دخوله الى الدنيا. الدنيا مزرعة الاخرة تمر بها الروح في هذه الحياة. اذا كانت روح خيرة تلقاها هنا فعالياتها بالدنيا فعاليات طيبة، تصل الرحم، تدافع عن المظلوم، تعمل الخير، تعين المنكوب، تساعد الضعيف، تدفع الشر، تحب الخير، تسعى بالإنسانية، طبعا هاي تطلع مكللة بالرحمة، تطلع مملوءة بالنجاح. واحد لا والله يدخل الى الحياة ذئب اجرد شرير يعتدي ينهب يشلب يقتل، هذا يطلع يحمل حطاما موبوءا، يطلع يحمل سوء، يخرج من هذه الحياة يحمل شهادة رسوب. اذا الانسان واحد من امرين، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه نختبره حتى نرى هل انه، يعني مو الله عز وجل يختبره، الله ما يصح عليه الاختبار، الله اعلم بالانسان قبل وجوده، لكن هو حتى يبين معدن الانسان يستحق مجازات خير يوم مجازات شر. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه. ولذلك تلقى بعض الناس لما يبتلى ويختبر مثلا اموال، الله عز وجل بعض الناس يرزق اموال، اذا صارت عند الاموال يحيل بها رضيلة يذبها. واحد اذا صارت عند الاموال يصل بها الرحم، يساعد بها الضعيف، يدعم بها الخير، يكرم بها نفسه، يوفر لنفسه الكرامة. طبعا ذني الاموال جنس واحد، لكن واحد يحسن استعمالها واحد يسيء استعمالها. نبهلين هذا يطلع محمود وذاك يطلع مذموم. لا سمح الله الدنيا بيها مصائب، تلقى واحد اذا مرت عليه المصيبة ينهار ينسى ربه وينسى نفسه ويجزع. واحد بالعكس استمر عليه المصيبة يقول انا شو املك شو اقدر ارد. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، تمر عليه يصمد لها يتقبلها برحابة صدر ينقطع بها الى الله. يقول انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك في الجناش موقفهم يختلف بإجاء الابتلاء. وقد ضرب لنا ابو الشهداء الامام الحسين ضرب لنا اشمل امثلة لما مرت عليه المصائب تقابلها بذلك الصدر الرحب. تتصور مرت عليه مواقف يوم العاشر من اشد المواقف فداحة، ولعل من اشدها موقفه لما برز ولده علي الاكبر. صور الحسين الى لحظات مرت عليه لما نزل ولده الى ساحة المعركة يقول حميد بن مسلم نظرت الى الحسين لما راد ولده النزول الى المعركة وضع يده على كتفه قال بني ادن مني حتى اودعك انحنى علي شمه ويودعه الى ان سقط الى الارض مغمى عليهما. اوال من تلاقوا عند الوداع معانا قطوع لما هو للقاع دش ابن لبيع والابلاع تلظى قلوبه من العطش والحر. شخص ببصره الى السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام فاشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقة، وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجهه ثم ودعه وعيناه تلاحقه. ظل الحسين يسمع صوته الى ان اقبل اليه الصوت عليك مني السلام ابا عبد الله. عندئذ انقض عليه الحسين كما ينقض الصقر على فريسته، لاد عنه الخيل يمينا وشمالا واقبل الى ان وصل الى مصرع ولده. جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه.
3: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: العراق وسباق الفساد. هل تسقط حيتان الفساد في العراق؟ في بلد يعد خامس أكبر منتج للنفط في العالم وباحتياطيات تجاوزت 104 مليارات برميل، تتداخل أرقام الثروة مع أرقام الهدر والضياع. تقدر تقارير رسمية ودولية أن أكثر من 450 مليار دولار أهدرت أو هربت خارج العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم بسبب ملفات الفساد، ومع الملاحقات الأخيرة التي تقودها الحكومة لملاحقة شبكات تهريب الأموال والفساد المالي، يرتفع في الشارع العراقي صوت الترقب الحذر. هل تقتصر هذه الحملات على صغار الفاسدين والموظفين الصغار، أم تتخطى الخطوط الحمراء لتصل إلى من يعرفون شعبيا بحيتان الفساد؟ بين الآمال المعلقة والمخاوف الممتدة، استطلعنا آراء الشارع ونقلنا لكم نبض الشارع العراقي بجميع أطيافه. إن المواطن العراقي الذي عانى لسنين طويلة من تراجع الخدمات الأساسية وتعثر مشاريع التنمية، يرى في أي خطوة لمكافحة الفساد استعادة لثروات الشعب المسلوبة، غير أن المطالبة الأساسية تبقى متجهة نحو تفعيل القوانين وتطبيقها بحزم على جميع الجهات. تؤكد رئيسة مركز الإبداع العراقي حلا حميد على المساندة الشعبية لهذه الحملة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تطبيق القانون العراقي بفاعلية وتفعيل دور الجهات الحكومية والرقابية.
1: كنا أنا أعتقد 45 مليون مواطن عراقي كان إيجاباً موافق تماماً على هذه الحملة، لأن هذه تعتبر ممتلكات عامة للشعب العراقي أجمع، فجميع أبناء الشعب العراقي مع مكافحة الفساد واستمرار هذه واستدامة هذه الحملة. لا شك وجميعنا نتفق أنه القانون العراقي من أهم وأفضل أدق القوانين في الشرق الأوسط، لكن مع شديد الأسف هنالك تعطيل لتنفيذ كثير من القوانين اللي هي تجرم وتكافح الفساد وسرقة المال العام وكذلك المال الخاص. القانون العراقي قانون مهم جدا، لكن نطالب بتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع وتطبيق هذا القانون من قبل الجهات الحكومية والجهات الرقابية. الحكومات السابقة والمتعاقبة خلال هذه الفترة الزمنية أكيد عندها علم بهذا الموضوع، سبب تأخر مكافحة الفساد خلال الفترة السابقة. احنا نشد بأيدي سيد رئيس الوزراء وكافة المكونات والتحالفات والأحزاب السياسية لمكافحة الفساد.
0: غير أن سنوات الهدر الطويلة خلقت فجوة وعدم ثقة بين الشارع والمؤسسات، فالفساد لم يعد مجرد حالات فردية، تطور بأساليبه وأدواته مما يتطلب تشريعات أكثر صرامة ومصداقية، تتجاوز صغار الفاسدين لتصل إلى الداعمين والمغطين لهذه الشبكات. عن هذه الأزمة وتطور أدوات الفساد، يرى الناشط السياسي زيد سيد عباس أن التحركات تحتاج إلى مصداقية أكبر لتصل إلى الرؤوس الكبيرة.
2: بالأخير هاي الحملة هي مو اليوم أو مو حملة جديدة، سابقت أكو حملات سابقة. إحنا مشكلتنا بالعراق هي أكو فجوة، أكو عدم ثقة بين المواطن وبين الحكومة. بالأخير هاي الحملة ما تكون حقيقية أو واقعية أو بها مصداقية إذا ما وصلت إلى الحقائق أو إلى مثل متنفذين أو يسموهم عندنا بالعراق الرؤوس الكبيرة أو الداعمة أو المغطية للفساد. إحنا بالتأكيد أي حركة ضد الفساد ضد أي شيء مس في هذا البلد إحنا معها ونتمنى أن تستمر، لكن مثل ما قلت لك بالبداية إحنا عندنا أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، لذلك نحتاج إلى مصادق أكثر من الحكومة، إلى تحركات أكثر حتى يكون تأييدنا أكثر لها. تطور وسائل الفساد أو أدوات الفساد نحتاج إلى قوانين أكثر صرامة أو مطورة أكثر لمنع الفساد. طبعا اللي متابع للوضع ما راح ينبهر بحجم هذا الفساد، أكيد العراق الخيرات البي الواردات البي.
0: إن خطورة الفساد لا تتوقف عند حدود الأرقام والميزانيات، إنما تنعكس مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، من أزمات السكن والعشوائيات إلى تدني مستويات المعيشة للشرائح الضعيفة. وهنا يتساءل المواطن عن مدى قدرة الحملة على الصمود بوجه التهديدات والنفوذ. تسلط الناشطة النسوية سندس الزبيدي الضوء على تساؤلات الشارع بشأن مواجهة حيتان الفساد، وكيف يمكن لاسترداد هذه الأموال الهائلة أن يغير واقع السكن والمعيشة للمواطنين.
3: أنا أشد على يد الأستاذ الزبيدي في هذه الحملة ومساندة لها بشدة، ولكن هل ستكتمل هذه الحملة في ظل وجود حيتان الفساد المنتشرة التي ممكن أن تطال الزبيدي، ممكن يعني أنه توصل تهديدات معينة، ممكن أنه راح يعني يقلل أو يحد من هذه الحملة، لكن احنا نتمنى واحنا يعني جميع المساندين اعتقد انه اغلب الشعب العراقي مساند لهذه الحملة، لان ما رصده من كمية الاموال الهائلة، بالتالي هذه مردودها الى الشعب العراقي، الى الموظفين، الى الناس العزل، الى الناس الذين يعيشون بدون سكن بدون مأوى. ومثل ما تعرفون حاليا حملة على العشوائيات، يعني هذه ابسط الامور اللي هي المواطن ما محصله موضوع السكن، اذا هذه الاموال ممكن ان توفر هذه الامور للشعب العراقي. فانا اشد وبشدة على يديه على هذه الحملة، واتمنى انه تستمر.
0: إن التقييم الشعبي لأي إجراء حكومي يظل مرهوناً بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، حيث يبحث الشارع عن محاسبة حقيقية للمتهمين واستعادة الأموال المنهوبة التي أهدرت تحت ذرائع ومبررات مختلفة خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق تقدم معلمة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الحي تقييمها لمسار التحقيقات والمطالبة بالأحكام العادلة.
4: أول رئيس وزراء قام هكذا خطوة كتقييم إلها، لحد الآن يعني نقدر أنطيها 7/10، مو 10/10، لما نشوف المتهمين يأخذون جزاءهم العادل، هنا راح نقدر نقيمها 10/10، وراح نكون أول المساندين للرئيس الجديد، ونبقى داعمين إله نجدد حتى ولايته بعد 4 سنوات إذا ينفذ الحكم العادل على هؤلاء الفاسدين. لفتني الأموال اللي احترقت، أشوف هذا مو من المعقول، أعتقد أنه مجرد اتفاق حتى هذه الأموال يأخذوها إلهم، يعني أنا هذا اللي أقوله يعني، ويا ريت يعني يكون خاطئ تحليلي، يعني لأن نقول أنه يحرقوها ننصدم بصدمة واحدة ولا صدمتين، أنه هم يأخذوها إلهم ووزعوها بيناتهم ويقولون أنه هي احترقت.
0: على مدى السنوات الماضية انعكس الفساد المالي إيجاباً على ثراء الفاسدين وسلباً على فرص العمل وتعيينات الخريجين والخدمات العامة، لذا يرى الصحفيون والمراقبون أن اجتثاث الرؤوس الكبيرة هو السبيل الوحيد لإعادة التوازن لميزانية الدولة. عن أثر الفساد على ميزانية الدولة وتعيينات المواطنين وضرورة ضرب رؤوسه يحدثنا الصحفي طارق طربوش.
5: بكل تأكيد أي خطوة هي لخدمة البلد ولخدمة المواطن احنا نشد على ايدهم ونقدم لهم الدعم، على اعتبار ان هذه الخطوة هي خطوة جدا مهمة، لان ما يحدث في السنوات الماضية وأثر على ميزانية الدولة، أثر على حتى دخل بتعيين الخريجين وتعيين المواطنين. بالتالي اليوم أي خطوة تضرب الفساد احنا كعراقيين داعمين لهذه الخطوات، ونتمنى تكون الخطوات اقوى وتكون على مستوى اعلى، لان هناك رؤوس كبيره من الفساد، بالتالي اليوم يجب ان نجتذ هذه الرؤوس حتى تعود الامور ايجابيه مره اخرى.
0: بينما تستمر التحقيقات والاجراءات الرقابيه، يبقى الشارع العراقي بين امل الاستعاده وحذر التجارب السابقة، فاسترجاع مئات المليارات وشريان الحياة لبناء المدارس والمستشفيات وتوفير العيش الكريم لملايين المواطنين. تبقى الأيام القادمة الكفيل بالإجابة عن السؤال الأهم: هل تقتلع الملاحقات جذور حيتان الفساد، أم تظل ملفات هدر الموارد مفتوحة؟
6: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته

فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدمه فدأس قلبي وكان القلب منزله فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فابقوا معنا.

أحبتي المستمعين الكرام، النفط دائما يتعلق بأذهاننا بما نستخدمه في حياتنا اليومية لأغراض ملء السيارة بالبنزين أو بالغاز أو استخدام الزيوت في إدامة المحركات والمولدات، ولكن لا يتساءل منا أو يتساءل بعضهم في استخداماته الأخرى التي تدخل في الكثير الكثير الكثير من القضايا، منها القميص الذي قد ترتديه صباحا هو قد يكون من منتجات النفطية، يعني إذا كان من البوليستر على سبيل المثال فهو ناتج من نواتج البتروكيماويات مثلا. فالموضوع لا يقتصر بتاتا على كيفية إدارة القضايا النفطية في التدفئة، في الغاز المصاحب، في تعبئة السيارة بالبنزين أو تعبئة السيارة بالغاز إذا كانت تشتغل على الغاز أو زيت الغاز. الموضوع يتعلق بأن النفط يتعلق بالكثير من القضايا، كثير من الأمور البلاستيكية التي نستخدمها هي من منتجات الثانوية للنفط. البوليستر الذي يدخل في الملابس خصوصا الرياضية، الشورتات والتيشيرتات وغيرها، هو من النفط. بل إن بعض الشركات رفعت شعار، ومنها شركة نايكي موف تو زيرو، التحرك نحو صفر كربون، من خلال تدوير منتجات نفطية أو بتروكيماوية اللي هي البلاستيك بالدرجة الأساس، فيأخذون هذه قناني الماء وغيرها ويحولوها إلى بوليستر ويصنعون منه أقمشة تيشيرتات وشورتات تستخدم في الرياضة. بل إنها فيها تقنيات يعني تحمي الجسم من أشعة UVA واليوفي بشكل عام، اللي هي الأشعة فوق البنفسجية اللي تؤذي الجلد، تسمح بمرور ودخول الهواء، تنفس الجلد كما يسمى، وأيضا تمرر العرق يعني لا تسمح بتكدسه داخل الملابس أو بوجوده أصلا داخل الملابس، لأن هي تعمل على تجفيف الجسم من العرق. إذن نحن أمام منتجات كثيرة كثيرة جدا يدخل فيها أو تدخل فيها الصناعات النفطية، يعني واحدة منها الملابس، واحدة منها البلاستيك، واحدة منها بعض القضايا المستخدمة في المنظفات على سبيل المثال، المنظفات الكثير منها تدخل بها المنتجات النفطية. لذلك عندما تكون هنالك أزمة بالنفط عالميا بصراحة تنسحب على الكثير أو تفتح باب للكثير من الأزمات عالميا، لأن النفط ومنتجاته يدخل في الكثير من الصناعات، وهذه هي النقطة التي ينبغي أن نتوقف عندها وأن نشير إليها، بأن موضوعة النفط هي موضوعة ليست جانبية في الأزمات، ولا تتعلق فقط بوقود السيارات وبتصدير النفط لكي توزع الرواتب، لا، النفط يدخل في كل شيء. لذلك وجهة نظر الكثير من الخبراء الذين يدرسون السياسة وما شابه، إن العرب بعضهم يصدر النفط بأثمان بخسة ويرجع يستورد من الصين ومن الولايات المتحدة ومن بريطانيا المنتجات الثانوية من الصناعات النفطية بآلاف الدولارات. يعني هاي النقطة الفارقة، الكثير من مما يدخل في صناعة السيارات، البلاستيك المعروف إيش، الجلد الموجود، مو جلد طبيعي، بعض السيارات تستخدم جلد طبيعي ولكن الغالبية هو جلد صحي، كلها منتجات نفطية. بالنتيجة أنت عندما تبيع النفط بثمن بخس ترجع تستورد سيارات بملايين الدولارات، فهذا هو العنصر الأساسي. يعني أنت متى تستخدم صناعتك النفطية في تطوير أدواتك الصناعية؟ وهذه هي المعرفة النفطية. بعض الدول بدأت تخطو خطى لا بأس بها، لا أقول ممتازة ولكن أقول لا بأس بها، ومنها على سبيل المثال المملكة العربية السعودية أو حتى الإمارات العربية المتحدة، هذه الدول أو قطر نوعا ما، وحتى إيران بصراحة، هذه الدول تستخدم النفط في منتجات كثيرة وتصنع الكثير. كثير من القضايا البلاستيكية اللي يستوردها العراق هي نتيجة منتجات ثانوية للمنتجات النفطية تصنعها هذه الدول الثلاث، إيران، السعودية، الإمارات، أو الأربعة خلينا نقول قطر. بعض الدول حقيقة التي لا تستخدم النفط في منتجاتها، وعلى رأسها الكويت التي تصدر النفط الخام، ولكن لا توجد

0: فيها صناعات نفطية مهمة يتم الاعتماد عليها، سواء يمكن فقط هذه بعض قناني المياه وغيره، وهذه لا تعد بالصناعات النفطية ذات شأن كبير، ولكن هنالك من يوظف النفط في صناعاته وبشكل مستدام. طبعا احنا ما نتحدث عن الدول الكبيرة، وعلى رأسها الصين اللي يبلغ مخزونها الاستراتيجي من النفط كذا، وهي تؤمن النفط لديها. لماذا؟ لأن المنتجات الصينية تغزو العالم وكلها يدخل فيها أو تدخل فيها المنتجات النفطية أو ما نسميه عفواً مو المنتجات النفطية، إنما ما نسميه الصناعة الثانوية للنفط، اللي هي منتجات البتروكيماويات التي تدخل في البلاستيك، في الملابس، في الأسمدة، نعم، وفي أغراض المنزل وغيرها. إذن أحبتي، تحول المكونات الثقيلة إلى منتجات أقل كثافة ودخولها في الكثير من التفاصيل، بل حتى أن بعض علب الدواء تصنع من النفط أو يدخل في صناعتها النفط. هذه كلها والكثير من التفاصيل عبر هذا التقرير بصوت لبنى الفضل.
1: قد يبدو الأمر غريبا، لكن آخر مرة استخدمت فيها النفط ربما لم تكن عندما ملأت سيارتك بالوقود، بل عندما ارتديت قميصك صباحا، أو أمسكت هاتفك، أو فتحت عبوة دواء. فبينما يرتبط النفط في أذهان الكثيرين بمحطات الوقود، فإن الجزء الأكبر من حضوره في حياتنا اليومية يختبئ داخل آلاف المنتجات التي لا تحمل أي رائحة للبنزين. وتكشف بيانات وكالة الطاقة الدولية أن المواد الأولية المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 12% من الطلب العالمي، أي ما يقارب 12 مليون برميل يومياً، مما يعني أن برميلاً واحداً من كل 8 براميل لا يتجه إلى خزانات المركبات، بل يدخل مساراً مختلفاً تماماً لإنتاج أكثر من 6000 منتج حيوي. وتتحول المصافي النفطية إلى مجمعات هندسية وفنية معقدة لفصل وتكسير مئات المركبات الهيدروكربونية، حيث ينتج البرميل الواحد الذي يبلغ حجمه 40 جالونا أمريكيا، ما يقارب 45 جالونا من المشتقات، بفضل عملية كسب المعالجة التي تحول المكونات الثقيلة إلى منتجات أقل كثافة. وفي المتوسط يمنح البرميل 19 جالونا من البنزين و12 جالونا من الديزل، بينما تتوزع بقية النسب بين وقود الطائرات وفحم الكوك والغازات المسالة، فضلا عن الأسفلت الذي يمثل 90% من الطرق المعبدة وزيوت التشحيم الحيوية التي بلغت قيمتها السوقية نحو 182 مليار دولار. ورغم أهمية الوقود، فإن المجمعات البتروكيماوية تشكل المحطة التي تضفي القيمة الاقتصادية الأعلى على الذهب الأسود، حيث ينظر إليه كمادة خام لإعادة التشكيل الكيميائي. وتبدأ هذه الرحلة المعقدة باستخلاص النفث والغازات الخفيفة كالإيثان والبروبان، وتحت درجات حرارة قاسية تتجاوز 800 درجة مئوية، تنكسر السلاسل الهيدروكربونية الطويلة لإنتاج مركبات أولية مثل الإيثيلين والبروبولين والبيوتادين، وهي اللبنات الأساسية لصناعة البلاستيك والمطاط والألياف الصناعية والأدوية. إن هذه التحولات الكيميائية تضمن استدامة الطلب العالمي على النفط، وتؤكد أن هذا المورد الطبيعي سيبقى العصب المجهول الذي تقوم عليه المدنية الحديثة والصناعات المتقدمة لسنوات طويلة قادمة.
0: إذن أيها الأحبة، يمنح البرميل الواحد 19 جالونا من البنزين و12 آخر من الديزل، بينما تتوزع بقية النسب بين وقود الطائرات وفحم الكوك والغازات المسالة، فضلا عن الإسفلت الذي نبلط به الشوارع والذي يمثل 90% من الطرق المعبدة، وزيوت التشحيم الحيوية التي بلغت قيمتها السوقية نحو 182 مليار دولار. ورغم أهمية الوقود، فإن المجمعات البتروكيماوية تشكل المحطة التي تضفي القيمة الاقتصادية الأعلى على النفط، لذلك هو الذهب الأسود، حيث ينظر إليه كمادة خام لإعادة التشكيل الكيميائي للكثير منها. وتبدأ هذه الرحلة المعقدة باستخلاص النفث والغازات الخفيفة كالإيثان والبروبان اللي يستخدم في غازات الطبخ، في غاز الطبخ عفوا، وتحت درجات حرارة قاسية تتجاوز 800 درجة مئوية. تنكسر السلاسل الهيدروكربونية الطويلة لإنتاج مركبات أولية مثل الإيثيلين والبروبيلين والبيوتادين، واللي تستخدم لصناعة البلاستيك والمطاط والألياف الصناعية مثل البوليستر والأدوية والألياف الصناعية التي تدخل في صناعة الملابس، وكذلك في صناعة السجاد. لذلك شاع عندنا في الآونة الأخيرة سجاد الأكريليك، اللي يحبون السجاد الإيراني، السجاد الإيراني الذي كان يغزل من الصوف والحرير أصبح يغزل من الأكريليك، والأكريليك هي خيوط صناعية تستخدم أو عفوا تصنع من منتجات نفطية خام، لكنها تعالج معالجة فائقة وتمنح نعومة كبيرة تشبه نعومتها نعومة الصوف الطبيعي، لكنها لا تصل إلى الصوف الطبيعي ولو بعد 100 عام.

0: أحبتي، الجانب في الفضاء بصراحة لا أقول مبهم، ولكن سيبقى مبهم. هسه هاي شلون نحلها؟ يعني نحن نقول تم الكشف عن كذا وتم الكشف عن كذا، وهنالك تمدد في الكون، الانفجار العظيم حصل قبل 13.8 مليار سنة، ولكن هل انتهت الحفلة؟ هل استطعنا أن نكتشف؟ نحن لم نكتشف سوى أقل من 1% مما يجري ومما يحصل في الكون. لذلك في أواخر التسعينيات، يعني بداية الألفية خلينا نقول الثانية، جاءت مفاجأة كبيرة من العلماء باكتشاف أن تمدد الكون يتسارع. يعني الكون الذي نراه اليوم بصراحة هو ليس كونا ساكنا، هو ليس كونا واضح المعالم. ما هي المادة المظلمة؟ نحن نتحدث عنها، لكن لها وجود ولها تأثير كبير. فلذلك المادة العادية اللي موجودة بالكون هي 5%، بينما تشكل المادة المظلمة 27%، والطاقة المظلمة 68%. إذن هنالك طاقة مظلمة، هنالك مادة مظلمة، وهنالك مادة عادية. هذه كلها تفاصيل. مثلا المادة العادية تدخل فيها الكواكب والنجوم والسدم والغازات وغيرها، والغبار الكوني، وأكو غبار نووي يبحث عنه ترامب منذ أشهر ولكن لم يحصل عليه. فهذه كلها تفاصيل، تفاصيل مهمة في قضايا الكون. فالمادة المظلمة على سبيل المثال تجمع المجرات، الطاقة المظلمة تقوم بالمهمة العاكسة تماما بدفع الفضاء للتسارع. يعني هنالك طاقة تشكل 68% هي اللي تسارع الفضاء، هي اللي تسارع الكون، هي اللي تخلق مجرات جديدة وتصير مادة مظلمة، تمام؟ وداخل هذه المجرات هنالك كواكب ونجوم، وهي المادة العادية اللي تشكل 5% فقط. يعني كل ما نراه في الكون من كواكب من نجوم هي مادة عادية، كل ما يحصل في الكون من تسارع هي طاقة مظلمة، تمام؟ أو عفوا مادة مظلمة، أو طاقة مظلمة عفوا. أما المادة المظلمة فهي المجرات، مجرة عبارة عن مادة لكن مظلمة، لا نعرف ماذا يجري داخلها وماذا يحصل، وهي وين ذاهبة، هل فيها حياة، هل توجد هنالك كائنات أخرى غير البشر تسكن في هذا الكون الممتد، لا أقول الكون الفسيح لأنه يمتد بتسارع، وهذا التسارع يحسبه العلماء لكنه غير محسوب وغير منظور حتى. لذلك اكتشفت آثار الطاقة المظلمة عام 1998 عبر دراسة المستعرات العظمى البعيدة اللي هي المجرات البعيدة. فعندما عرفنا أن هنالك مجرات بعيدة استطعنا أن نكتشف أن هذه المجرات البعيدة كيف أصبحت بعيدة هكذا. إذا الكون يتسارع، يتمدد، من الذي يمدده؟ هنالك طاقة مظلمة تمدده، تصنع مادة مظلمة مجرات، وهذه المادة داخلها مادة اعتيادية كواكب ونجوم. فهو هذا التفصيل البسيط اللي احنا نعرفه عن الكون. ولكن ما يجري بصراحة في امتداداته، ما يجري في معانيه الكبرى، معانيه الكبرى، نعم الكون له معنى ومعناه كبير، معناه يختزل الإنسان برمته وليس العكس. لأنه الإنسان عندما ينظر إلى امتدادات الكون الفسيحة يقول أنا شنو في هذا الكون، الأرض شنو، ماذا تمثل، مجرتنا ماذا تمثل، درب التبانة لا تمثل شيء بصراحة، لا تمثل إلا نفسها، واضح؟ لذلك العلماء الذين اشتغلوا في هذه المفاهيم دخلت عليهم الفلسفة من أوسع أبوابها، وظلوا يتساءلون عن معنى الحياة ومغزى الحياة. وهذه نقطة أساسية، أنه أنا ماذا تعني لي الحياة إذا كان الكون فيه ملايين المجرات وفيه ملايين النجوم وفيه ملايين الكواكب وقد تكون فيه ملايين المجاميع الشمسية؟ إذن ماذا تعني لي الحياة؟ ما هي الحياة هذه التي تعيشها 80 سنة، 70 سنة، 60 سنة، 50 سنة؟ ما هي إلا لمح كالبصر كما يقال. لذلك إعادة صياغة السؤال الأكبر عن الوجود وعن الخلق هذا المتنامي والمتمدد والمتسارع هو مثار دراسة العلماء ومثار أفكار العلماء. والعلماء دائما ما يتبنون النظريات الكبرى في عملية الخلق والتكوين، ودائما ما يجمعون علماء الفيزياء وخصوصا علماء الكون بين الفلسفة والفيزياء. لماذا؟ لأنه أنت عندما ترى كل هذا العلم، ترى كل هذه الطاقة المظلمة، تأتي لك التساؤلات الفلسفية، من الذي خلق الكون، ومن هو الذي يعني جاء بكل هذا الخلق، ومن الذي أبدع كل هذا الخلق وغيرها، ويأتي وجود الله أمامك وترى أمامك كل هذه التفاصيل. لذلك العلماء يتساءلون دائما تساؤلات كونية معرفية أمام التساؤلات العلمية التي يفرزها تمدد الكون. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: منذ أن بدأ الفلكيون في مطلع القرن العشرين بقياس حركة النجوم، ظهرت مفارقة أذهلت العلماء، فسرعات دوران المجرات كانت أعلى بكثير مما تسمح به كتلتها المرئية. وقدم الفلكي فريتز زيفيكي أول دليل على الكتلة المفقودة في ثلاثينيات القرن الماضي، ثم عززت الفلكية فيرا روبن هذه الفكرة في السبعينيات بإثبات دوران أطراف المجرات بسرعة مراكزها. وفي أواخر التسعينيات جاءت المفاجأة الكبرى باكتشاف أن تمدد الكون يتسارع، مما قاد لفرضية الطاقة المظلمة، والتي تشير القياسات الكونية الحديثة إلى أن كل ما نراه من نجوم ومجرات لا يمثل سوى 5% من محتويات الكون، بينما تتكون النسبة الباقية من مادة وطاقة مظلمتين تشكلان أعظم ألغاز الفيزياء. وتكشف أرصاد المراصد الفضائية ومنها مهمة إكليدس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية أن المادة العادية لا تتجاوز 5%، بينما تشكل المادة المظلمة 27%، وتستحوذ الطاقة المظلمة على 68%. ويصف العلماء هذا المشهد بلعبة شد الحبل الكوني، حيث تحاول جاذبية المادة إبطاء التمدد، بينما تنتصر الطاقة المظلمة بدفع الفضاء للتوسع. ولا تصدر المادة المظلمة ضوءا أو تعكسه، إلا أن وجودها يظهر عبر تأثيرها الجانبي وظاهرة عدسات الجاذبية. ويشبه الباحثون المادة المظلمة بهيكل عظمي بنيت عليه المجرات، وترجح النظريات كونها جسيمات دون ذرية لم تكتشف بعد مثل الإكسيونات. وإذا كانت المادة المظلمة تجمع المجرات، فإن الطاقة المظلمة تقوم بالمهمة المعاكسة تماما بدفع الفضاء للتسارع. واكتشفت آثارها عام 1998 عبر دراسة المستعمرات العظمى البعيدة. واليوم يعمل مشروع دي سي الأمريكي إلى جانب مهمة إكليدس على رسم خرائط لملايين المجرات لمعرفة ما إذ كانت خصائص الطاقة المظلمة ثابتا كونيا أم تتغير عبر الزمن. وهو السؤال الذي قد يعيد صياغة فهمنا للوجود. وتشارك في هذا السباق العلمي مؤسسات دولية كبرى، منها وكالة ناسا ومختبر فيرمي الوطني، لتطوير أدوات أكثر دقة لرصد الكون الخفي. فكل خطوة في هذا المجال تقرب الإنسانية من حل اللغز الكوني الأكبر وتفكيك أسرار المستقبل.

إذن أيها الأحبة، المادة المظلمة تجمع المجرات، والطاقة المظلمة تقوم بالمهمة العاكسة تماماً بدفع الفضاء للتسارع، واكتشفت آثارها كما قلنا وأسلفنا عام 1998. ويشبه الباحثون المادة المظلمة بهيكل عظمي بنيت عليه المجرات، وترجح النظريات كونها جسيمات دون ذرية لم تكتشف بعد، مثل ما يسمى علميا بالأكسيونات. ولا تصدر المادة المظلمة ضوءا أو تعكسه، إلا أن وجودها يظهر عبر تأثيرها الجاذبي وظاهرة عدسات الجاذبية. المادة المظلمة تشكل فيما تشكل جزء كبير من الجاذبية في الأرض وفي الكواكب وفي المجرات.

0: بصراحة لا تهدد أوروبا فحسب، تهدد العالم برمته، ولكن النمو الاقتصادي والجانب الاقتصادي في أوروبا تأثر بشكل كبير خلال عام 2026، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، وإذا استمرت موجات الحر بالوتيرة التي نراها بها اليوم بصراحة قد تشكل خطورة مؤداها أن الكثير من المنتجات في القارة الأوروبية يكون مصيرها أن تقل أو أن تضمحل. واحدة من هذه المنتجات بصراحة التي تأثرت كثيراً بالحر هي منتجات أو منتج زيت الزيتون. احنا تحدثنا عن هذا الموضوع، ولكن تحدثنا بجانب الآفات الزراعية في أوروبا، ولكن موجات الحر اليوم الشديدة التي ضربت أوروبا، إسبانيا، هذا حوض البحر المتوسط المعروف بنتاجه الغزير للزيتون، اليونان، تهدد أشجار الزيتون وبشكل كبير، لأن أشجار الزيتون دائما تميل إلى الأجواء اللطيفة المعتدلة لكي تستطيع أن تنتج، ومن ثم أنت تستحصل الزيتون ومنه تحصل على زيت الزيتون. ولكن في حقيقة الأمر، بل في واقعه، اليوم أوروبا تأثرت وبشكل كبير، ومن هذه المنتجات العنب الذي يدخل في صناعات كثيرة، وكذلك الزيتون، وكذلك الأعشاب والأعلاف التي تدخل في ماذا؟ في صناعة منتجات الحليب، لأن الأبقار تتغذى عليها. الحر الشديد أثر بشكل كبير في منتجات الأعلاف أيضا، وأسهم بشكل مباشر في إضعاف هذه الناحية. إذن موجات الحر الشديد هي موجات مهددة، وقد تكون موجات سالبة للكثير من المحاصيل. بشكل عام الحرارة في أوروبا تضغط عبر 4 مسارات رئيسية: تراجع إنتاجية العمالة والمحاصيل، لأنه العمالة ما يتحملون درجات الحرارة العالية، فتقل العمالة يقل إنتاج المحصول، انخفاض إنتاج الكهرباء بلا شك، تعطل النقل، وهذا ما حصل في فرنسا، والخدمات اللوجستية. ولذلك واحدة من الأمور اللي يعني وقعت فيها فرنسا إسبانيا هذا العام هو الإقبال الشديد على مكيفات الهواء. وفي فرنسا بلديات هذه الدول أو عواصمها لا تسمح بنصب مكيفات الهواء لأنها تشوه الواجهات الخارجية، فأصبح يعني نصب عملية نصب مكيف هواء أولا باهظ الثمن، وثانيا صعب جدا استحصال موافقات. لذلك هذه السنة بدأت الناس تتساءل عن ضرورة تغيير القوانين، لأن درجات الحرارة بدأت تأخذ مأخذها في الجنوب الأوروبي وحتى في الشمال الأوروبي. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال عام 2026، حيث قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، بما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار يورو، وتقتطع هذه الخسائر معظم النمو الذي توقعته المفوضية الأوروبية، في وقت يمر فيه اقتصاد منطقة اليورو بضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية. ووفقاً لتقرير بنك تريودوس الهولندي، فإن الحرارة تضغط عبر 4 مسارات رئيسية: تراجع إنتاجية العمالة والمحاصيل، وانخفاض إنتاج الكهرباء، وتعطل النقل والخدمات اللوجستية. وتشكل إنتاجية العمالة العبء الأكبر بخسارة 0.6% من الناتج الإجمالي نتيجة التغيب وتباطؤ العمل في قطاعات البناء والصناعة والزراعة. وتوقع التقرير أن تكون فرنسا الأكثر تضرراً باقتطاع 0.4% من نموها، مما يدفع اقتصادها للانكماش، تليها إيطاليا وإسبانيا وهولندا، بينما تبقى بولندا أقل تأثراً. وفي قطاع الزراعة يتوقع تراجع الإنتاج بين 3% و7% للمحاصيل الصيفية كالذرة وعباد الشمس. أما في الطاقة فيتسبب الجفاف في خفض إنتاج الكهرباء بمقدار 60 تيراوات بالساعة بسبب قيود التشغيل في المحطات النووية والهيدروليكية وتراجع كفاءة الألواح الشمسية، مما يرفع معدلات التضخم. كما تتأثر حركة النقل والسكك الحديدية والممرات المائية، حيث أدى انخفاض مناسيب المياه في نهري الراين والدانوب لتقليص حمولات السفن وفرض قيود على سرعة القطارات لتمدد القضبان. وأكد مرصد الجفاف الأوروبي أن الجفاف بلغ مستويات حرجة في غربي القارة وجنوبها خلال يوليو، ورغم أن التقديرات تبقى أولية مع استمرار الصيف، إلى أن البنك أشار إلى أن إجراءات التكيف كالمداورة في مواعيد العمل وتطوير الري وعزل المباني قد تخفض خسائر إنتاجية العمالة بنحو 40%. إن هذه الأزمة البيئية تؤكد أن التغير المناخي لم يعد مجرد التزام بيئي، بل هو العصب الحاكم لاستقرار الاقتصاد الكلي والأمن القومي للقارة العجوز.

0: إذن أحبتي، تشكل إنتاجية العمالة العبء الأكبر بخسارة 0.6% من الناتج الإجمالي نتيجة التغيب وتباطؤ العمل في قطاعات البناء والصناعة والزراعة. وتوقع تقرير بنك تريودوس أن تكون فرنسا الأكثر تضرراً باقتطاع 0.14% من نموها، مما يدفع اقتصادها للانكماش، تليها إيطاليا، إسبانيا، هولندا، بينما تبقى بولندا أقل تأثراً. وفي محورنا الأخير، مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي. أحبتي، المواضيع الصحية التي نتناولها من باب إعلامي، يعني إيجاد الـ ما نسميه الوعي حولها، لأن كل ما نتناوله من أعراض قد يشعر بها الإنسان عليه أن يراجع طبيب، وكل ما تتناول تقاريرنا من معلومات طبية ومعالجات أيضا يجب أن تخضع لفحص طبي واضح، لأنه إحنا ليس من اختصاصنا. ولكن التحذيرات لدى العلماء من مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، والذي يصيب نحو ثلث البشرية بفعل أنماط الحياة المعاصرة، على رأسها المأكولات المصنعة، وتطور المرض لدى الكثير من الناس ليصل لالتهاب حاد، وترتفع هذه النسبة لتتجاوز النصف لدى مرضى السكري من النوع الثاني، مما يرفع مخاطر التليف وسرطان الكبد للأسف الشديد، كلها بفعل الأغذية الكثيرة والأغذية المصنعة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: في عمق الجسد البشري يقبع الكبد كمعمل كيميائي فريد يدير أكثر من 500 وظيفة حيوية بالغة التعقيد لتنقية الدماء وإمداد الجسد بالطاقة، غير أن هذا العضو الصامت يواجه اليوم عدو خفيا هو مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، والذي يصيب نحو ثلثي البشرية بفعل أنماط الحياة المعاصرة والمأكولات المصنعة، ويتطور المرض لدى 30% من المصابين ليصل لالتهاب حاد، وترتفع هذه النسبة لتتجاوز النصف لدى مرضى السكري من النوع الثاني، ما يرفع مخاطر التليف وسرطان الكبد. وتصاحب هذه الحالة مقاومة الأنسولين التي تحفز الكبد على تخليق أحماض دهنية ثلاثية من فائض الكربوهيدرات وسكر الفركتوز المستتر في العصائر والحلويات، لتتراكم الدهون الحشوية وتغمر العضو بعبء يفوق طاقته الأيضية. وتكمن الخطورة في القناع الخفي للمرض، إذ يتعايش الإنسان معه لعقود دون أعراض حادة سوى خمول عابر، ويبدأ التدهور بنسيج التشحم البسيط القابل للعكس، لكن استمرار الضغط الأيضي يفرز مركبات التهابية تؤدي لسمية دهنية وإجهاد تأكسدي في الميتوكوندريا، فتنشط الخلايا النجمية لتفرز الكولاجين وتصنع جسورا ليفية صلبة. ومع مرور السنوات يدخل الكبد مرحلة التشمع والتليف النهائي غير الرجعي، حيث تضيق المسارات الدموية وترتفع مخاطر القصور الوظيفي وسرطان الخلايا الكبدية. ولا تقف المخاطر عند الكبد فحسب، بل تمتد لرفع احتمالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين والتهاب الكلى المزمن. وتاريخيا كانت الخزعة هي الوسيلة الوحيدة للتشخيص رغم مخاطر النزيف، أما اليوم شهد الطب ثورة تشخيصية غير تداخلية تعتمد على المؤشرات الحيوية المصلية مثل مؤشر التليف الرباعي لفرز الحالات عبر متغيرات روتينية كالعمر وأنزيمات الكبد، كما يبرز الفحص المطاطي الانتقالي بجهاز الفايبروسكان لقياس سرعة الاهتزازات داخل الأنسجة وتحديد درجة الصلابة، بينما يتربع التصوير بالرنين المغناطيسي المطاطي على قمة التقنيات بدقة تفوق السونار التقليدي وتغني عن العمليات الجراحية. إن الكشف الاستباقي المبكر باستخدام هذه الوسائل الحديثة يمثل الخط الفاصل لإنقاذ الأرواح وحماية منظومة الجسد الأيضية من التدهور الشامل.
0: إذن أحبتي، تصاحب حالة الكبد الدهني مقاومة الأنسولين التي تحفز الكبد على تخليق أحماض دهنية ثلاثية من فائض الكربوهيدرات وسكر الفركتوز المستتر كما أسماه التقرير في العصائر والحلويات. لذلك التقليل من الحلويات هو ليس موضوع ترف، يعني دائما عندما تجد الحلويات أمامك قلل منها. لماذا؟ لأن زيادة الحلويات في الجسم تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، ومقاومة الأنسولين تؤدي أو تحفز الكبد على تخليق أحماض دهنية ثلاثية من فائض العصائر والحلويات، لتتراكم الدهون الحشوية في منطقة البطن خصوصا، وتغمر العضو بعبء يفوق طاقته الأيضية، تغمر الكبد، في حين لو كان الكبد يعني يعيش في جوف خالي من الدهون، لا أقول خالي، قليل الدهون، سوف يكون أقل ارتياحا. وتكمن الخطورة كذلك في القناع الخفي للمرض، وهذه نقطة خطرة، إذ يتعايش الإنسان معه لعقود دون أعراض حادة عن الكبد الدهني سوى خمول عابر، ويبدأ التدهور بنسيج التشحم البسيط القابل للعكس، لكن استمرار الضغط الأيضي يفرز مركبات التهابية تؤدي لسمية دهنية وإجهاد تأكسدي في الميتوكوندريا، فتنشط الخلايا النجمية لتفرز الكولاجين وتصنع جسورا ليفية صلبة. مع تمنياتنا للجميع بالصحة ودوام العافية وموفورها، وأن لا يقع الإنسان في أسوأ اختياراته، خصوصا بتناول مزيد من الحلويات والسكريات التي قد تؤدي إلى أمراض عديدة لا حصر لها، ومنها مرض الكبد الدهني.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. تقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انساهم العالمي، ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، تايم سكوير أف أم، سحر.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

قرار عراقي يحسم النفوذ في السماء الرمادية، المسيرات دون موافقة عمل إرهابي. هل يعكس تريث الفصائل تحولا في موازين القرار الأمني العراقي؟ ومن الكوت إلى البصرة، شوارع الجنوب أو الشارع الجنوبي يفرض معادلة جديدة على بغداد. العراق يغرق في حرب الشائعات. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم, وفي أولى صفحات عددي هذا اليوم نبدأ في الشأن العراقي وأبرز الأخبار والأحداث وآخرها ما كشف عنه مصدر أمني عراقي أن وفدا أمنيا رفيع المستوى توجه أو وصل إلى المملكة العربية السعودية هذا اليوم صباحا برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس المخابرات حميد الشطري. الوفد وبحسب ما معلن سيبحث خلال زيارته ملف الهجمات الأخيرة بطائرات مسيرة التي استهدفت السعودية, وقالت الرياض إنها انطلقت من العراق. تأتي الزيارة زيارة الوفد العراقي إلى المملكة بعد زيارة قام بها وفد سعودي إلى بغداد قبل أيام برئاسة رئيس الاستخبارات السعودية خالد بن علي الحميدان, حيث التقى رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي. وأكد للزيدي خلال اللقاء حرص حكومته على تعزيز التعاون مع السعودية, وجدد التزام بغداد بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتنفيذ أعمال تمس دولا أخرى. أيضا تتركز المباحثات في زيارة الوفد العراقي إلى المملكة العربية السعودية على التنسيق في الجهود الاستخبارية والأمنية لمنع تكرار الهجمات إن حدثت من العراق, وفقا للمصدر الرفيع الذي لم يكشف عن اسمه وكشف عن تفاصيل الزيارة بالتالي.

الذي يسعى فيه أو تسعى الحكومة إلى تثبيت دعائم كامل دون الاعتماد على غطاء دولي. هذا التحول البارز يثير تساؤلات عميقة حول قدرة المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية على ملء أي فراغ قد ينشأ، خاصة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب تعزيز سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة. يرى مراقبون أن الإصرار الحكومي على هذا الموعد يبعث برسالة مزدوجة، الأولى للداخل العراقي بضرورة استعادة الثقة بمؤسسات الدولة الرسمية وتطوير القدرة الذاتية، والثانية للشركاء الدوليين والإقليميين بأن بغداد قادرة على صيانة سيادتها الوطنية ضمن إطار التعاون الثنائي المستقبلي بدلا من الصيغة التحالفية المباشرة. وقد أثار هذا القرار صدى واسع وردود أفعال مقتضبة متباينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا المنصات الإعلامية، حيث عبر مغردون على منصات التواصل الاجتماعي عن مواقف متناقضة. يعني يقول أحدها على سبيل المثال أن تحدي أيلول كموعد أو تحديد أيلول كموعد النهائي هو نقطة تحول الحقيقية حول استعادة القرار الوطني المستقل، بينما يتساءل متابع آخر في تغريدة أخرى هل تمتلك قواتنا المسلحة الغطاء الجوي والتقني الكافي لمواجهة أي خروقات أمنية بعد هذا التاريخ؟ كما أجمعت تصريحات وسائل إعلام محلية ودولية على أن مرحلة ما بعد أيلول ستكون المحك الحقيقي للحكومة العراقية في إثبات نجاعة خططها الأمنية والاستباقية وحفظ الاستقرار الداخلي وسط ترقب عام لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من ترتيب في ميادين السياسة.

0: وفي هذا السياق وبقرارات القائد العام للقوات المسلحة ومنها وأبرزها منع استخدام الطائرات المسيرة، وأيضا أي طائرة مسيرة تستخدم دون ترخيص تعتبر عملا إرهابيا وتحاكم وفق قانون الإرهاب العراقي. هذا القرار والتغييرات اللي ترافق مع تغييرات أمنية، تغييرات في القيادات الأمنية على مستوى القيادات الأمنية العامة في العراق، هذا قدم رسالة وصورة للداخل العراقي وللخارج أيضا. كما أشرنا للداخل العراقي، الرسالة كانت أنه الدولة بدأت تعيد ترتيب الأوراق الأمنية مقابل تحركات أمنية رافقت هذه التغييرات القيادية في الداخل، واللي أيضا بدورها نقلت رسالة إلى الخارج مفادها أن الحكومة قادرة على إعادة صياغة وإعادة ترتيب وضعها الأمني نحو الاستقرار، مع الإيفاء بوعود عدم استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لهجمات على الخارج. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: يشير توصيف الطيران المسير غير المرخص في العراق بأنه عمل إرهابي إلى انتقال الدولة من مرحلة ضبط السلاح التقليدي إلى توسيع تعريف الخرق الأمني ليشمل أدوات الحرب الحديثة، وهو ما يضع الفصائل أمام معادلة جديدة تقيد قدرتها على المناورة. وعقدت اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله المتحدث باسم اللجنة اللواء مقداد ميري عن جملة من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بإجراءات ضبط الأسلحة وتنظيمها في عموم البلاد. وعلى صعيد الخروقات الجوية والأمنية، شدد ميري على أن أي طائرة مسيرة تنطلق دون الحصول على الموافقات الرسمية ستعامل معاملة الأفعال الإرهابية وفق أحكام القانون، مؤكدا ضبط 49 طائرة مسيرة خلال عام 2025. القرار يعكس إرادة سياسية لفرض مركزية القرار العسكري وتجفيف أي مصادر قوة خارج مؤسسات الدولة، خصوصا بعد الكشف عن مقرات وهمية ومحال أسلحة غير مرخصة. كما أن إنشاء بنك معلومات ضخم وتوسيع شبكة المكاتب الرقابية يمنح الحكومة قدرة تقنية على تتبع حركة السلاح والطائرات المسيرة، ما يحد من استخدام هذه الوسائل في الصراع السياسي أو الأمني. وفي السياق نفسه، فإن ضبط 49 طائرة مسيرة خلال عام واحد يرسل رسالة ردع واضحة للفصائل بأن المجال الجوي لم يعد مساحة رمادية. القرار وإن كان أمنياً يحمل أبعاداً سياسية مباشرة تتعلق بإعادة تعريف حدود النفوذ وترسيخ احتكار الدولة لأدوات القوة. وأعلن اللواء ميري خلال المؤتمر عن إنشاء بنك معلومات شامل يضم بيانات 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، إلى جانب تشكيل 845 مكتبا يتولى متابعة وتنظيم هذا الملف في جميع المحافظات. وأفاد ميري بأن الجهود الميدانية أسفرت عن إغلاق 71 مقرا وهميا كانت تدعي انتماءها للحشد الشعبي، فضلا عن إغلاق 119 محلا لبيع الأسلحة لانتهاء تراخيصها العملياتية. وفيما يتصل بملف الترخيص والضبط، أشار المتحدث إلى منح وتجديد الإجازات لأكثر من 160 ألف قطعة سلاح وتسجيل أكثر من 500,000 قطعة للمواطنين، مقابل ضبط أكثر من 143 ألف سلاح مختلف واستعادة 2,668 سلاحا مسروقا، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 32 ألف بندقية صوتية بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية.
0: وما زلنا في سياق آخر التطورات الداخلية الأمنية في العراق وملف حصر السلاح بيد الدولة وتسليم سلاح فصائل المقاومة. نتوقف عند تصريحات كتلة صادقون التي تحدثت عن أن ونقلا عن المتحدث باسم الكتلة محمد البلداوي قال أن الحركة حركة عصابه الحق يقصد هنا سلمت سلاحها المتوسط والثقيل المتمثل بالصواريخ والمسيرات إلى ألوية الحشد الشعبي، مبينا أنه في الوقت ذاته تسعى الحركة لبناء دولة مدنية رشيدة لا يشعر فيها المواطن بالخوف من أي سلاح خارج إطارها. وذكر البلداوي خلال حوار صحفي: نؤمن بأننا جزء من الدولة ولا بد أن تكبر المواجهة أو تكبر حضورنا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهذا لا يمكن إلا بتقويتها، يقصد الدولة، وتعضيدها، لكن البعض يريد ضمانات أكثر لأنهم لم يدخلوا في قلب الدولة السياسي. أضاف أيضا أن الحكومة أو الحكومات السابقة والحكومة الحالية لم تكن لها خطوات جادة لامتلاك قوة والسلاح مثل إيران التي تجابه أمريكا والكيان الصهيوني، وقد اجتمعهم اجتمعوا في حرب لا زالت يعني إيران تملك بها كعبا عالي وقدرة على مواجهة أكبر دول عسكرية في العالم. يقول البلداوي: لا تزال عصائب ضمن تنسيق المقاومة، وسلمنا السلاح المتوسط والثقيل من المسيرات والصواريخ إلى ألوية الحشد الشعبي، ونعتقد أن الحشد قوة عقائدية تستطيع الدفاع عن الدولة ونثق بها.

0: التكتيكات السياسية والسلاح المقدس وهيكلة الفصائل التي ترسم خريطة النفوذ والسلطة في البلاد منذ 2014 وحتى الآن، وهنا في هذه الأيام تتجه الأنظار نحو مهلة 30 من سبتمبر أو 30 من أيلول المقبل التي حددتها الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة. ففي وقت تفرض فيها السلطات إجراءات أمنية مشددة وتغلق عشرات المقار الوهمية وتتبع ملايين قطع الأسلحة، تجري عمليات تسليم سرية لبعض الأسلحة تحت إشراف أمني رفيع دون الكشف عن تفاصيلها للملأ لحساسيتها العالية. المشهد لا يخلو من انقسامات حادة، إذ أعلنت أطراف بارزة كعصائب أهل الحق وسرايا سلام تحولها للعمل السياسي وفك ارتباطها بالحشد مقابل رفض قطعات مثل الفصائل الأكبر تسليحا ونفوذا مثل كتائب حزب الله والنجباء، والتي تحاول إعادة تحريك مخازنها وتتمسك بعقيدة السلاح للردع الخارجي. الغموض يتسيد الموقف بشأن طبيعة الأسلحة المسلمة وسط شكوك حول الاحتفاظ بالتفوق النوعي كالمسيرات والصواريخ البعيدة، بينما تلوح بغداد بإنهاء فترة الانتظار والانتقال لتطبيق الصارم لقانون مكافحة الإرهاب ضد أي سلاح خارج المؤسسة الرسمية بمجرد انتهاء المهلة المحددة. وبالتالي هذا التريث في التحرك الفصائل نحو تسليم سلاحها، هل سيؤدي إلى تحول في موازين القوى والقرار الأمني العراقي، أم هو تكتيك يحاول تأجيل كما أشار البعض تأجيل الموعد لحين إعادة ترتيب الأوراق أمام الفيتو الأمريكي؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تكشف التطورات المتسارعة في بغداد عن معركة نفوذ متجددة بين مؤسسات الدولة والقوى الفصائلية، بعدما نجح زعيم منظمة بدر هادي العامري في إقناع فصائل المقاومة الإسلامية بتأجيل ردها العسكري على الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي وأوقعت العشرات. ووجه العامري نداءه داعيا إلى العض على الجراح وترجيح المسار الدبلوماسي في وقت رفعت فيه قيادات العمليات مستوى الجاهزية القتالية بأمر من رئيس الوزراء علي الزيدي. وبينما أعلن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي التزامه بالتريث مع إبقاء خيار الرد قائما، ذهب الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي إلى موقف أكثر تشددا، معتبرا الدبلوماسية مع الرياض غير مجدية ومتمسكا بأن الرد لا يكون إلا بالمثل. في المقابل شدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر إسكندر وتوت على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار حكومي لا يرتبط بأسماء أو شخصيات سياسية، معتبرا استجابة الفصائل نتيجة ضغط مؤسساتي لا استجابة شخصية للعامري. وتفاعل مستخدمو منصة إكس وفيسبوك بشكل واسع مع الجدل بين مؤيد لخيار التهدئة باعتباره حماية لسيادة العراق ومهاجم للعامري بوصفه أداة لتمرير إرادة خارجية على حساب القرار الوطني، فيما تصاعدت وسوم داعمة لكل من الموقفين المتقابلين خلال الساعات الأخيرة. وتتجه الأنظار نحو مهلة 30 من سبتمبر المقبل التي حددتها الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، ففي وقت تفرض فيه السلطات إجراءات أمنية مشددة وتغلق عشرات المقرات الوهمية، تجرى عمليات تسليم سرية لبعض الأسلحة تحت إشراف أمني رفيع دون الكشف عن تفاصيلها للملأ لحساسيتها العالية، المشهد لا يخلو من انقسام حاد، إذ أعلنت أطراف بارزة كعصائب أهل الحق وسرايا السلام تحولها للعمل السياسي وفك ارتباطها بالحشد مقابل رفض قاطع من الفصائل الأكثر تسليحا ونفوذا مثل كتائب حزب الله والنجباء، والتي تحاول إعادة تحريك مخازنها وتتمسك بعقيدة السلاح للردع الخارجي. الغموض يتسيد الموقف بشأن طبيعة الأسلحة المسلمة وسط شكوك حول الاحتفاظ بالتفوق النوعي كالمسيرات والصواريخ البعيدة، بينما تلوح بغداد بإنهاء فترة الانتظار والانتقال للتطبيق الصارم لقانون مكافحة الإرهاب ضد أي سلاح خارج المؤسسة الرسمية بمجرد انتهاء المهلة المحددة.

وفي زيارة غير معلنة أجرى قائد فيلق القدس إسماعيل قاني لقاءات في العراق مع فصائل عراقية في بغداد لمنع صدامها مع الحكومة، وفي نفس الوقت لإقناع الزيدي بضرورة عدم إضعافها. حيث مساء يوم الاثنين تنقل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني بين عدة مواقع في العاصمة بغداد في زيارة لم يصدر إعلان رسمي بشأنها، وهو أمر معتاد في حالته، فكل زياراته السابقة كانت غير معلنة. جاءت الجولة الليلية قبل 50 يوما من المهلة 30 من أيلول، وهي المهلة التي وضعتها الحكومة العراقية للفصائل من أجل تسليم سلاحها. قاني الذي لا يزور بغداد إلا لأمر جلل وفقا لقيادات في الإطار التنسيقي الحاكم، جاء هذه المرة لوأد فتنة على حد وصف أحد المصادر للحديث عن ضرورة عدم الصدام بين الحكومة والفصائل المسلحة الموالية لإيران. وخلال وجوده عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من قادة الإطار التنسيقي ومع قيادات في الفصائل المسلحة. ويرتبط الإطار التنسيقي، وهو ائتلاف سياسي للقوى الشيعية في العراق، بعلاقات وثيقة مع فصائل المقاومة اللي توصف أنها موالية لإيران، ويحاور رئيس الحكومة علي الزيدي الموازنة بين هذه العلاقة وجهود حصر السلاح. قبل هذه الزيارة، زيارة قاني، كان من المفترض أن يتوجه وفد من الإطار التنسيقي إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث الملف نفسه على أن يكون النقاش هناك لا في بغداد، لكن معلومات وصفت بالعاجلة وصلت إلى قاني غيرت الخطة ودفعته إلى المجيء بنفسه إلى بغداد بدلا من استقبال الوفد في طهران. يأتي ذلك فيما يسعى الزيدي إلى إنهاء ملف السلاح وحصره بيد الدولة قبل المهلة التي حددتها الحكومة، والتي تقضي بالتعامل وفق قانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة بعد انقضائها حسب بيانات حكومية متعاقبة. ومنذ أيام تحركت أفواج من جهاز مكافحة الإرهاب نحو بغداد في رسالة حاول الزيدي أن يبعثها إلى الفصائل التي ترفض الانصياع لقرار الدولة. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها مصادر صحفية ونشرت منذ ليلة أمس بأن الزيارة ركزت على ملف في سلاح الفصائل، لكن ما استدعى مجيء قاني وفق مصادر في الإطار التنسيقي هو ملف جرف الصخر، وتحديدا فقد وصلت إلى الجنرال الإيراني معلومات من داخل الفصائل نفسها تقول أن رئيس الوزراء يعتزم دخول المنطقة التي سميت لاحقا جرف النصر. تبعد هذه الناحية، ناحية جرف النصر، نحو 60 كيلومتر جنوب غرب بغداد، وتتبع لمحافظة بابل، وكان يسكنها نحو 140,000 نسمة بحسب تقديرات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أغلبهم من عشيرة الجنابيين ومعظمهم مزارعين أغلبهم من السنة. أيضا تنظيم داعش احتل هذه الناحية في منتصف عام 2014، ثم استعيدت منه في عملية عاشوراء التي انطلقت في 24 أكتوبر من العام نفسه، وشاركت فيها قوات عراقية وفصائل من الحشد الشعبي من بينها كتاب حزب الله وعصائب أهل الحق. ومنذ ذلك اليوم بقيت الناحية مغلقة عسكريا، وتقول معلومات متداولة أنها تضم مقرات ومخازن سلاح ومعسكرات ومصانع للطائرات المسيرة. البلدة معزولة تماما، لا يدخلها حتى مسؤولون في الحكومة والجيش، ولم يعد إليها سكانها منذ نحو 12 عاما. تقول مصادر في الحكومة العراقية أن قوات من جهاز مكافحة الإرهاب وقوات عسكرية أخرى كانت في موضع استعداد للدخول الناحية في أي لحظة. وتضيف المصادر أن المعلومة تسربت من قيادات من الفصائل إلى طهران، والتي تنظر إلى جرف الصخر بوصفها موقعا استراتيجيا، وبعد ذلك بوقت قصير وصل قاني إلى بغداد. وبالتزامن مع هذه الاستعدادات، اخترق جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز مخابرات العراقي شبكة مسلحة كانت تخطط لهجمات بطائرات مسيرة، وفقا لمصادر تحدثت إلى وسائل إعلام أجنبية. واعتقل أفراد الشبكة خلال انتشار القوات المسلحة، وصدرت معدات ومسيرات، وحدث ذلك في محافظة بابل نفسها التي تضم جرف الصخر. في اجتماعاته سعى قائد فيلق القدس إلى الحديث عن أهمية الاتصال والأوضاع الراهنة، والتي لا يجب أن تصل إلى صدام بين القوات الأمنية والفصائل، لكنه في الوقت نفسه
حث قادة الإطار التنسيقي إلى الحديث مع الزيدي بشأن أهمية عدم كسر الفصائل وإضعافها وفقا لقيادي في الإطار. لكن الزيدي بحسب المؤشرات التي يمتلكها الإطار كما يقول القيادي نفسه الذي رفض الكشف عن اسمه يصر على الذهاب باتجاه مواجهة أي فصيل لا يتخلى عن سلاحه بعد الفترة التي حددتها الحكومة العراقية. في المقابل هناك حديث ومفاوضات ومساع من قيادات شيعية لخلق حالة من التفاهم بين الفصائل والزيدي تقوم على عدم نزع السلاح وعلى عدم توجيه ضربات للمصالح الأمريكية أو دول الخليج التي تستهدفها طهران. واعتبر مصدر مقرب من الزيدي في حديث صحفي بأن هذا الطرح غير مقنع، وأكد أن رئيس الوزراء ذهب باتجاه تثبيت قوى الدولة والأمر لا يخضع للتسويات على حد قوله. لم يخرج قائد الحرس الثوري بنتائج من زيارته التي لم تنتهي حتى مساء الثلاثاء، ولم يتمكن حتى ذلك الوقت من لقاء الزيدي. ويقول مصدر مقرب من الزيدي أن رئيس الحكومة العراقية يبحث عن علاقات سياسية مع إيران لا علاقة عسكرية، ولن يقبل استقبال قائد عسكري، وتضغط الولايات المتحدة باتجاه تجريد الفصائل العراقية الموالية لإيران من سلاحها. وقد تعهد الزيدي بذلك خلال زيارته لواشنطن التي التقى فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يتوجه إلى طهران. وترى إيران بأن حكومة الزيدي أقرب إلى واشنطن منها إلى طهران، وهو ما يجعلها قلقة على مصالحها، خاصة حلفائها في الفصائل المسلحة والذين ساندوها خلال الحرب الأمريكية الصهيونية.

0: بالتوازي مع هذه التطورات الأمنية والعسكرية والتي تنعكس على الوضع السياسي بالضرورة في البلاد، بدأت بعض المدن العراقية تشهد حراكا شعبيا مطالبا بالخدمات وعلى رأسها الكهرباء. مشاكل بدأت في الكوت ووصلت إلى الناصرية، بعض مدن الجنوب، شمال البصرة، بعض المناطق اللي تشهد تظاهرات تطالب خدمة بالخدمات. وشفنا الحراك اللي صار بالناصرية مؤخرا، وأيضا ما نتج عن حراك الكوت اللي قرابة الشهر صار مستمر. هذا الحراك اللي يتزامن مع كل هذه التوترات اللي ذكرناها، واللي يتجه يعني أو بدأ العد العكسي لموعد 30 أيلول، اللي هناك تخوف من بعض المصادر قد يستغل هذا الحراك بإنتاج فوضى من نوع ما، فوضى قد يراد لها أو تستغل في التسقيط السياسي بدل المطالبات الخدمية للناس. وشفنا كيف اليوم صار الحديث يستغل بهذه التظاهرات، حديث طائفي، حديث مناطقي، مثل ما صار بمحافظة ذي قار وتظاهرات ذي قار اللي هددت بقطع الماء عن البصرة إذا ما انطونا كهرباء. وبدأت الحديث يعني شعارات هذه التظاهرات تساق بهذه الطريقة، بالطريقة المناطقية. هسه بعيدا عن أنهم مستحقين كهرباء أو ما مستحقين كهرباء، البصرة مستحقة ما يجي من البدعة أو ما مستحقة، لكن تهديد يعني أو استخدام هذه اللغة، لغة التهديد هذه بهذه الطريقة تشير إلى أنه المقبل في هذه التظاهرات لا يخلو من الاستغلال السياسي والأمني اللي قد ينتج عن التحديات ما بين الحكومة والجهات المسلحة التي يراد منها أن تنزع سلاحها. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تتصاعد حدة الحراك الشعبي في محافظة وسط وامتداداته الرأسية عبر المحافظات الجنوبية، رسما لملامح مشهد سياسي يغلي على جليد التفاهمات الهشة. لم تعد التظاهرات القائمة مجرد اندلاعات خدمية عابرة، بل تحولت إلى ممارسة نقدية تعبر عن عمق الفجوة الهيكلية المتجذرة بين القواعد الشعبية والمؤسسة الحاكمة. وفي مدينة الكوت ومحاورها الرابطة يسود انضباط ميداني لافت يرافقه شلل جزئي في شرايين الحركة الحيوية، حيث يرفع المحتجون مطالب تتجاوز التنديد التقليدي بأزمات الطاقة والبطالة المستشرية، لتصل إلى المطالبة الجادة بإعادة هيكلة إدارة الثروات المحلية وتفكيك آليات المحاصصة. وتؤكد القراءات التحليلية إن هذا التمدد يمثل مرحلة متقدمة من العصيان المنسق، إذ تتقاطع فيه تطلعات القواعد النقابية مع التجمعات الشبابية، ما يمنح الديناميكية الاحتجاجية بنية أكثر تنظيما تنأى بها عن نمط العفوية السابقة. وعلى امتداد الرقعة الجنوبية من ذي قار وصولا إلى البصرة، تشير تحليلات إلى اتساع نطاق العدوى الاحتجاجية عبر شبكات التضامن الاجتماعي والميداني. وعبر متابعة التفاعلات الرقمية في منصة أكس، تصدر رسوم تطالب بتغيير الهيكلي وسط تداول واسع لخطابات تؤكد حتمية تحسين الحراك ضد محاولات الاحتواء السياسي أو التفتيت الجغرافي. التداول مغردون خطابا تضامنيا جاء فيه: من الناصرية والبصرة إلى وسط، وحدة الساحات ليست مجرد شعار بل صياغة جديدة لوعي جنوبي يرفض أنصاف الحلول والمناورات الإدارية التشريعية. ويرى مراقبون أن تجاوز الحراك في الجنوب النمط العفوي ليتحول إلى عصيان منظم وتقاطعات نقابية وشبابية بامتياز، يضع المعادلة السياسية أمام اختبار إعادة التوازن بين المركز والمحيط، وهو ما يجسد حالة الوعي المتنامي لدى القواعد الشعبية المتظاهرة. وتضع هذه المعطيات المتراكمة المشهد السياسي العراقي أمام لحظة مفصلية بين سلطة تسعى لامتصاص الصدمة عبر حزم الوعود الإدارية العاجلة، وشارع متوثب يبدو أنه تجاوز سقف المناورة الجزئية، معلنا أن المحافظات الجنوبية تخوض مخاضا يعيد رسم حدود العلاقة بين المواطنة والمركز.

وننتقل لموضوع آخر وصفحة أخرى في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا وإلى آخر تطورات المفاوضات أو الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث استمر الخلاف القائم بين إيران والولايات المتحدة حول الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء دائم للحرب. قال مصدر إيراني رفيع المستوى أن المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في حزيران أو وضع جدول زمني لتنفيذه لم يشهد إحراز أي تقدم. وشكل هذا التعليق ضربة أخرى لآمال التوصل إلى حل سريع للأزمة في أعقاب هجومين على سفينتين في المنطقة مساء الثلاثاء، مما أدى لارتفاع أسعار النفط. ونص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في حزيران على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، لكنه سرعان ما انهار مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 7 يوليو/تموز أنه انتهى، وإعلان وزارة الخارجية الإيرانية تعليقه بعد ذلك بأسبوع. تتهم الولايات المتحدة إيران بعدم الوفاء بالتزام يقضي بفتح مضيق هرمز، وتقول طهران أن واشنطن نكضت بمعاهداتها، ومنها رفع الحصار على الموانئ الإيرانية والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة. قال المصدر الإيراني إحدى القضايا التي يجري مناقشته عبر الوسطاء هي عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المؤقت الذي انسحبت منه، وتحديد إطار زمني لتنفيذ الالتزامات، ولم يحرز أي تقدم أو يحرز أي تقدم على الإطلاق بشأن هذه المسألة. ترامب يوم الأربعاء يوم أمس قال سيطرت الولايات المتحدة على مضيق هرمز بالكامل، لكن هيئة إدارة المضيق في الخليج وهي الجهة التي أنشأتها إيران لإدارة الممر المائي قالت إنها أو أنه لا يزال هذا المضيق مغلقا ولن يعاد فتحه إلا ما لم يتم قبول الشروط الإيرانية. ترامب بالمقابل قال على منصة روث سوشيال لا يصدر من إيران سوى الكلام لكن لا أفعال. ويواصل ترامب منذ بدء الصراع إطلاق تهديدات بالتصعيد أو تصريحات بأن اتفاق السلام بات وشيكا.

أيضا في هذا السياق الذي سبق نفى مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إجراء مناقشات مع الولايات المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار في إطار اتفاق مؤقت، إذ أكدت إيران أن على واشنطن العودة إلى الاتفاق وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها. وأدلى المصدر بهذا التصريح بعدما نقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول يوم الأربعاء عن مصادر من الحكومة الباكستانية قولها أن طهران وواشنطن اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار الذي كان لمدة 60 يوما بموجب مذكرة تفاهم بينهما. قال المصدر من بين القضايا التي تناقش عبر الوسطاء عودة الولايات المتحدة للاتفاق المؤقت وتحديد إطار زمني لتنفيذ الالتزامات، ولم يحرص تقدم يذكر في هذا الشأن. ونص الاتفاق الذي وقعه الجانبان في حزيران على إنهاء فوري دائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، لكنه سرعان منهار. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 7 تموز أنه انتهى، واتهم طهران واشنطن مرارا بانتهاك التزاماتها. أضاف المصدر لوكالة رويترز لا يوجد حديث عن تمديد، فمن وجهة نظر إيران لم تكن هناك فترة بدأ فيها وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده، وانتهكت الولايات المتحدة الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من التوصل إليه وانسحبت منه بعد أيام قليلة. وتشير فترة 60 يوما في الاتفاق إلى إطار زمني قابل للتمديد كان من المتوقع أن تتوصل خلاله إيران والولايات المتحدة لاتفاق نهائي يحد من البرنامج النووي لطهران ويرفع العقوبات الأمريكية عن الجمهورية الإسلامية. واعتبرت سلسلة من الشروط مثل وقف إطلاق النار في لبنان وحرية الملاحة في الخليج ومنح إيران إعفاءات من العقوبات لبيع نفطها ضرورية قبل الدخول في جولة مفاوضات أخرى. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية يوم أمس الأربعاء أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليمي وتطورات أخرى في المنطقة. قال المتحدث باسم الوزارة طهران أندربي للصحفيين في إسلام أباد بأن وزير الداخلية يناقش العلاقات الثنائية والأمن والاستقرار الإقليمي والانخراط البناء بين الأطراف في المنطقة والتطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن حكومته أي باكستان تلعب دور الوسيط لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. على صعيد منفصل قال وزير خارجي الإيراني عباس عراقچي أن الولايات المتحدة أخطأت في تقديراتها مرارا بسبب إخفاقات استخباراتية، معتبرا أن الحرب على إيران مثال على ذلك. وأضاف عراقچي في منشور على منصة إكس أن واشنطن ترتكب حاليا بحسب قوله خطأ أكبر في تقديراتها بشأن مضيق هرمز. وحذر وزير خارجية الإيرانية من الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية قائلا أن ما هو أسوأ من الأخبار الكاذبة هو الاستخبارات الكاذبة، ودعا إلى توخي الحذر. أيضا قائد قوات الباسيج شبه العسكرية في إيران حسين طائب قال صباح هذا اليوم أن مضيق هرمز تحت السيطرة أو تحت سيطرة وإدارة إيران وفقا لما نقلته وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية. وجاءت تصريحات طائب بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على الممر المائي الاستراتيجي. وفي سياق ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء أنه لا يثق في إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل. وتعليقا على تقرير صحفي أو تقارير صحفية أفادت بأنه استقل طائرة بديلة عن طائرة الرئاسية الشهر الماضي خوفا من تهديدات إيرانية باختياله، قال ترامب واجهوا كثير من التهديدات كأي رئيس حازم. ولفت إلى أن الطائرة التي استقلها بعد أن غادر سرا على متن رحلة جوية عسكرية من تركيا الشهر الماضي كانت معرضة لخطر أكبر، وتضمن ذلك التغيير نقل الرئيس على متن شاحنة لنقل الطعام من طائرة إلى أخرى، وذلك بسبب مخاوف بشأن تقارير عن تهديد أو تهديدات إيرانية محتملة باختياله. يوم الأربعاء الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن مقاتلة من طراز F/A-18 تستعد للإقلاع على متن حامل الطائرات USS جورج بوش التي تبحر حاليا أو تبحر حاليا في مياه المنطقة. وقالت سنتكوم في منشور على أكس أن المقاتلة ستنطلق من سطح طيران الحاملة التي تشارك في دعم تنفيذ الحصار البحري الأمريكي على إيران والذي تطلق عليه واشنطن اسم الجدار الفولاذي.
أيضا في الوقت الراهن خفف الرئيس الأمريكي من حدة تهديداته بشأن الضربات المدمرة، كما تراجع عن لهجة الوعود بتحقيق انفراجات دبلوماسية وشيكة، وهي رسالة دائبة على تكرارها منذ شن الحرب على إيران إلى جانب إسرائيل قبل أكثر من 5 أشهر. قال محسن رضائي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يوم الثلاثاء الماضي أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران لإنهاء الحرب، وهي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحروب في أنحاء المنطقة بما في ذلك لبنان وغزة. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن رضائي قوله: ما دامت أمريكا لم تغير سلوكها ولم تقبل شروط إيران فلن يفتح مضيق هرمز. ولم تعلق واشنطن بعد على أحدث التعليقات الإيرانية.

0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا وإلى العراق أيضا والساحة العراقية التي تغرق بالشائعات والتي تتغذى هذه الشائعات بسيل كبير وهائل من المعلومات الحقيقية وغير الحقيقية. وبسبب غياب الشفافية عن هذه المعلومات الأمنية السياسية الاقتصادية وغيرها من المعلومات، واللي على رأسها كانت ملف مكافحة الفساد على سبيل المثال، أو ما سمي بصولة الفجر اللي قم بها رئيس الوزراء والحكومة الحالية لمحاربة الفساد، وأيضا اللي أدت إلى كثير من المعلومات حقيقية غير حقيقية، إلى أنه وللأسف هذه المعلومات وهذه الشائعات تحولت إلى أخبار، أخبار بدأت تتلاقفها وسائل الإعلام. على سبيل المثال واحد من هذه الأخبار اللي صار ترند واللي أخذتها وسائل إعلام عالمية واللي بدأ يعني بصورة مفبركة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت صورة لملابس داخلية نسائية مصنوعة من الذهب زعم أنها ضبطت في بيت النائبة المتهمة بقضايا فساد والملقى القبض عليها عليا صيف، واللي نشر هذه الصورة بذيل الخبر وكالة الأناضول التركية. بعد هذا الخبر أخذ رويترز، وكالة رويترز للأنباء أخذت هذه الصورة، فيما بعد وكالة رويترز اعتذرت عن هذه الصورة المرفقة مع هذا الخبر وقالت أن هذه الصورة مفبركة. الناس بعدها لحد الآن تتداولها وسائل إعلام مصرية وبعض الإعلاميين أيضا عرب وغربيين بعدهم معتمدين هذه الصورة كأنها صورة حقيقية نقلت عن هذا الخبر. بالأمس تصدر خبر أصبح ترند وتناقلته وسائل الإعلام وإعلام يعني إعلاميين يعني يصفون نفسهم أو إعلاميون يصفون نفسهم يعني بأنهم مصادر للأخبار، ناقلوا خبر إلقاء القبض على واحدة من الفاشينستات المشهورة في مطار بغداد لارتباطها بعدنان الجميلي بقضايا فساد عدنان الجميلي واستحصالها على أموال والقي القبض عليها في بغداد، في حين أنه هذه الفتاة وبحسب ما المعطيات الموجودة حاليا ومن مصادر يعني شبه رسمية أنه هي هذه الفتاة أو المرأة الملقى القبض عليها في مطار بغداد ومنعها من السفر واقتيادها للجهات الأمنية هي على خلفية دعوة بالسب والشتم والتشهير، وهي مطلوبة للتحقيق في هذه القضية في قضية سب وشتم لطرف آخر ما إلها علاقة بعدنان الجميلي أو غيره. لكن للأسف يتم تناقل الخبر، وحتى موعد بث هذه الحلقة على الأقل أنا نسمع من مصادر ومن وسائل إعلام محلية بأن هذه الفتاة الملقى القبض عليها في مطار بغداد هي واحدة من يعني ملفات أو صفحات عدنان الجميلي والفساد والأموال المنهوبة من الدولة من قبل عدنان الجميلي. هذه الشائعات اللي يتم تداولها بهذه الطريقة هسه الناس يعني نلوم الناس اللي تصدق أي شيء بالمقابل، بس بالمقابل اللوم الأكبر يقع على الجهات الرسمية اللي تحتاج شفافية أكثر بتداول المعلومات خصوصا بهذه القضايا. يعني اليوم واحد من القضايا الحساسة والمهمة إلقاء القبض على أسلحة وطائرات مسيرة، صواريخ وطائرات مسيرة تم إلقاء القبض عليها، وصار الموضوع ترند وصار تبادل لهذه الصور اللي تم إلقاء القبض عليها، ومصادر أشارت إلى أنه هذه القضايا أو هذه الصور هي لحاد إلقاء القبض على أسلحة قبل 3 أشهر كانت قديمة مو حقيقية الطائرات المسيرة، في حين مصادر رسمية تقول هي اللي يعني تم إلقاء القبض عليها مؤخرا في بابل وكانت يعني معدة للإطلاق على دول الجوار، ولحد الآن ماكو شفافية في هذا الخبر. أخبار أخرى مهمة مثل على رأسها خلينا نقول إذا نريد نرجع لقضايا الفساد وملفات مكافحة الفساد وإلقاء القبض وكيف يستخدم هذا الملف للترويج أو للتسقيط السياسي واستغل نتيجة غياب الشفافية عن هذه القضايا اللي يعني أصبح يعني مساحة للشائعات. وزارة الداخلية العراقية أشارت إلى أنه عدد الشائعات هائل جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي منصات الإخبارية الإعلامية المحلية. وبالتالي محتاج فعلا إلى وقفة يعني ليست أمنية فقط، إنما توعية للناس بمواجهة هذه الشائعات والأخبار الكاذبة. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: تكشف وتيرة تداول الأخبار المفبركة والمعلومات المضللة في العراق عن أزمة تتجاوز حدود المنصات الرقمية لتلامس عمق الصراع السياسي وهيكلية الأداء الحكومي، حيث يؤدي غياب الإفصاح المبكر وسعي المؤسسات الرسمية لاحتكار المعلومة إلى خلق فراغ تتولى الشائعات ملأه وتوجيه الشارع من خلاله. وتحول التضليل الإعلامي من مجرد منشورات عابرة إلى انعكاس ملموس لهشاشة المشهد السياسي. تشير معطيات المتابعة إلى استغلال الجيوش الإلكترونية لهذه البيئة لتضخيم روايات محددة واستهداف الخصوم، ما يحول الشائعة إلى أداة ضغط سياسي تزعزع الثقة بالمؤسسات الأمنية والخدمية. ورغم تحذيرات وزارة الداخلية العراقية ورصدها المستمر لحملات تعتمد المقاطع القديمة والمعلومات المغلوطة، يرى مراقبون وباحثون أن الملاحقة الأمنية لمروجي الأخبار الكاذبة لا تكفي وحدها. ارتفاع مستوى الشائعات يعود بالأساس إلى ضعف التواصل المؤسساتي وأزمة الثقة المستفحلة بين المواطن والدولة. أن حجب المعلومة الرسمية أو تأخرها يمنح الفضاء الرقمي فرصة إعادة إنتاج التسريبات وتوجيه الرأي العام وفق مصالح الضغط السياسي. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً عكس هذا الانقسام والتوجس، حيث كتب أحد الناشطين عبر منصة إكس متسائلاً: لماذا ننتظر ساعات لنعرف حقيقة ما يجري من صفحة غير موثوقة بينما الصمت يخيم على الجهات الرسمية؟ في حين علق مدون على فيسبوك بالقول: الشائعة في العراق لم تعد خطأً فردياً، بل أصبحت صناعة سياسية منظمة لإرباك الشارع. وفي المقابل شددت تصريحات أمنية وردت عبر وسائل إعلام محلية على أن اعتماد المصادر الرسمية هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على الحملات المنظمة التي تستهدف الأمن المجتمعي وتستغل سرعة التداول الرقمي. وتؤكد هذه المعطيات أن مواجهة التضليل في العراق تتطلب حلولاً بنيوية تبدأ من تعزيز الشفافية الحكومية والإفصاح الاستباقي لردم الفجوة المعلوماتية، منعاً لتحول الصراعات السياسية والإعلامية إلى وقود دائم يغذي الشائعات ويمس بالاستقرار الداخلي.

0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلوت موديلات عصرية.

0: تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم بطلها آدم شاب، لكن قبل آدم أرجع إلى الأب اللي هو الحجي أبو الحاج عبد الكريم. الحاج عبد الكريم تزوج من سنوات قبل أن يكون آدم ابنه موجود من امرأة اللي هي زواج الأول، تزوج من بنت عمه لم ينجب منها، انتظرها طويلا إلى 15 سنة تقريبا. يحترم العلاقة العائلية الاجتماعية، خلق البنت، قرابة الدم، صمد ويأس ما تزوج عليه، إلى أن الله سبحانه وتعالى كتب له الموت، ماتت بمرض عضال. تزوج مرة أخرى بعد 3 سنوات من وفاته، ومن امرأة غريبة، وأنجب من عدها البنت الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومن ثم جاء الحمل الخامس بذكر، وهو بطل حكايتنا اليوم آدم.

نعم صار آدم. تخيلوا أب تزوج وانتظر 15 سنة ما صار شيء، توفى زوجته، تزوج بعد سنتين من وفاة الزوجة، رجل يعني عنده ضوابط اجتماعية وأخلاقية، تزوج من ثانية غريبة، أنجب 4 أطفال بنات من عتها، الخامس ذكر. تخيلوا كيف يمكن أن تكون ساعته. حظي آدم بدلال استثنائي، لكن علينا أن نعرج إلى مسألة، إنه هذا الأب هو الحاج عبد الكريم، شخصية يعني ضروري نوضحها، شخصية تعتبر في العرف العشائري يعني شبه الشيخ، رجل يؤخذ لحل المشاكل والنزاعات وإلى رأي في عشيرته وعلى أخوانه وعلى كل الناس، محبوب ومحترم ومتدين وخلوق ومثقف، رب أبناء على الديمقراطية على الصداقة، وهذا ما حظيت به البنات. إجا آدم اللي هو فرحة العائلة، أيضا كان هذا الولد ربي على الدلال لكن بضوابط واحترام للعادات والتقاليد وللأخت وللجار وللشخص الكبير، أكو انضباط في بناء شخصيته، مدلل نعم وفروا للي يحتاجه لكن أكو خطوط حمراء. كبر الولد على الاجتهاد بالدراسة وعلى احترام الكل، عدم إيذاء الأخت، يعني احنا نلاحظ اليوم نشوفه أنه بعض الأفراد بعض العوائل بهم فرد واحد، مثلا بنات كثر وولد واحد، شوفوا متسلط.

مهتم في هذه الحكاية بصراحة، لأن فيها رسائل كثيرة، فيها رسائل الحياة، وفيها رسائل متغيرات، وفيها صدمات. لما آدم ينتقل من الابتدائية إلى المتوسطة وهو محتفظ ببراءة الطفولة، إلى أن تتغير هرمونات المراهقة ويبدأ بظهور أثر الشارب على فوق الشفاء أو فم آدم.

من الابتدائية هذا الطفل المهذب الجميل المدلل الوحيد في الذكر في العائلة، انتقل من الابتدائية بحسن سير وسلوك إلى المتوسطة، متوسطة بعد طفل أول متوسط ثاني متوسط الثالث بينت ملامح المراهقة وبين الصاحب ساحب. شلون يعني الصاحب ساحب؟ والله الصاحب ساحب. لذلك الوصية المهمة عند الآباء أو أولياء الأمور بشكل عام هو الاهتمام بنوع الصداقات للأبناء، أي نوع صداقة، بنت كانت أو ذكر. يعني نتعرف اليوم على مجمل من الحكايات الواقعية في حياتنا اللي تغير شخصية الأبناء. شوفه من هذا الشخص الهادئ المحترم المتدين يبى تغير هرموني، إيه لكن أكو تعزيز اجتماعي وسلوكي وأخلاقي. لا تمشي ويا هذا، لا هي يعني هذا العمر هو عمر الحيرة، هذا العمر هو العمر الأخطأ الأخطر. وإلا نلاحظ على وسائل التواصل الاجتماعي ظهور، كلكم شاهدتوا إنه ذول الأولاد، شوف هذا العمر، هذول اللي يشمرون حجار على القطار، أنتم انتبهوا لهذا العمر، هذا العمر الأخطر، هذا إذا ما ينبني بناء أو ربما بني بناء صحيح، أب موجه وأم موجه، ما معقول هذول يتحولون إلى وحوش. هو هذا نفسه اللي يشمر حجار على القطار، هو نفسه اللي يخدم بالمواكب، هو نفسه اللي يوقف يم جيرانهم من تصير عندهم فاتحة، هو نفسه اللي يقضي مشاوير العائلة، هو نفسه، هو نفسه اللي عنده حب لأهل البيت والحسين. بس هو شنو المشكلة؟ المشكلة السيء اللي يسحب. أنا على يقين إنه مبادرة قذف القطار بالحجارة بدت من أنفار، لكن جرت هذه التسلية بحكم أنه ماكو معايير ثقافية. اليوم إحنا ما نزرع عند أبنائنا الدين فحسب، والله الدين ما يغير سلوك بقدر ما يغير الوعي. هذا قاعد يما وسولف له أبا صديق عنده بهذا العمر، عندهم مجموعة أسئلة فأنت لازم تكون مستعد للإجابة عليه، أو أنت تخلق لمجال الأسئلة حتى يحصل على الإجابات وتبني. وترى تربية مو أروح للشغل وأجيب أكل لأولاد وأوكل بهم وما تدري بالدنيا أنت طشت لو رشد. نعم نحترم هذا الشيء إنه الانشغال والحياة وظروفه، لكن أنت من ابنك الساعة ما راجع بالوحدة وما تسألك أثر. القصة راح توضح هذا الأمر اللي أنا تكلمت فيه، راح توضح لك الصورة والمتغير الخطير في حياتك. تبني وتأسس صح وشوف المصايب اللي تصير.

شنو اللي صار؟ اللي صار بالمتوسطة تغيرت هرمونات آدم، هسه هاي بيد رب العالمين، ومو كل الناس تتغير يوصلون للمراهقة يتحولون إلى مدمنين أو مجرمين أو كذا، لكن البيئة والظروف اللي لازم نحمي أولادنا منها. كثير عندنا هسه ناس فشلوا دراسيا وتركوا هذا الأمر، يعني تركوا أن يدرسون وراحوا بإنشغلوا. ليش؟ مو لأنه ذك، هو كلش ذك وأذكى من اللي راح لكلية الطب، لكن هو راح إلى انحرف إلى مكان آخر، قبل بالصناعة وقبل بالثالث بس وركوه ذكي، لكن البيئة اللي محيطة به ما ساعدت. هنرجع لآدم، آدم شنو اللي تغير بي يعني؟ بمدرسة والمدرسة جيدة، لكن وما أدراك ما وراء المرافق عطلان لجلكم الله مرحيض المدرسة، مجموعة شلالية من الشباب اللي يرسبون، تشوفه شوارب ولحية هو بالثالث، لأنه راسب لثلاث سنوات وما شاء الله يعني دولتنا احنا يعني سنة ثانية وثالثة ودخول وعام ويعني رباك، ماكو نظام. فتشوف هذا قاعد مسترخي لا وراء عسكرية أذبه بجيش ويخاف فيدرس وتنصنع شخصيته. ليش انبنت المجتمعات؟ أنا ما يعني ألوح إلى التجنيد الإلزامي إلى أنه نظام عام يبني شخصية الأبناء، اللي ما قدرت تصنعه في البيت تصنعه للعسكرية، تربي تخليه يتذكر النعم اللي عايشه. وهذول اللي أزجهم، هذول اللي شملوا قم بالقطار، شملوا على القطار طابوك وغيرهم وغيرهم من اللي الدراجات والسرقات والخطف، وهذول كلهم أذبهم بالجيش. خليه يحب وطنه ويحب بيته ويحترم ويتذكر لقمة أمه النظيفة اللي يسألها شنو غدانا، تقول له كذا، قل له أوه لا هذا أذبه بالعسكري، ويعرف الصمون العسكري شلون طعمه، أو القصعة ما بيها معجون ولا طماطم، فهي يعني تغمس بماي. مجموعة من الأصدقاء، تعال يا آدم أنا أقلكم فد مسألة، أغلب السيئين من المراهقين ذول اللي هم فشلوا شو يسوون؟ ما يروحون لأمثالهم الفاشلين، دول سهلين في الالتقاط، لكل لاقط ساقط أو لكل ساقط لاقط، اثنين يشتغل إيه، هذا يروح يشوف وين المدلل المرتب النازك الشاطر، عقد نفسية، ممتلئين بالعقد النفسية والله العظيم. دول العلم المفروض عندنا في المدارس مو أكل ضوء كتلة بس وعاقبة وجيبه لأمرك، لا أكو عيادات سيكولوجية نفسية، تعال ليش أنت ابني هيج، ليش أنت جاي تتصرف، ليش أكل ضوء مرة بجقاير، أكل ضوء مرة بموضوع يعني سيء، عالج هذا مريض. الكذب اليوم هو يعني يصنف بأنه هذا الكذاب هو يعني ليس به عيبا أخلاقيا، لكن هو به عيب نفسي، كذاب به عيب نفسي. فمجموعة من الأشخاص التقطوا الدومي آدم، التقطوا قالوا هذا كم واحد اثنين ثلاثة من هذول يشربون جقاير وراء شو اسمه ويطفرون السياج، ومن الصير الحلة يرجعون وي اللي حلوا وما يديحون في هذه. فمجموعة انتبهوا هذا المرتب النازك حنجره إلى منطقتنا، يريد يخربونه، يشعرون بمرض نفسي اتجاه الناجحين، اتجاه المرفه، اتجاه جابوا صادقوا كذا، تعال شوف جر لك نفس، جر نفس. والإنسان أو بهذا العمر يصبح الشخص فضولي، حب يجرب يعني، بعدين يبرر. كل الأخطاء هي تبدأ يعني بالاستسهال، كل خطأ استسهل، جقارة جر لك نفس كلش حلوة، هذا جر نفس وشعر بهاي الخدر وقح وكذا، استسهلها، جروا إلى الجقارة الأولى، الجقارة الثانية، لا والله آدم ورنص السنة مال الثالث متوسط وطالب بكالوريا، الباكيت ضامة في مكان فوق السطح.

طبعا هنا الانقلاب الأول في شخصية آدم، تحول من هذا الوليد الطيب المؤدب، طبعا للعلم هو عند أبوه خط أحمر، أمه خط أحمر، لكن أبوه استثناء، إله ثاني، وهذا تقدير حقيقي للآباء اللي يستاهلون، مع يعني احترامي وتقديري لكل الآباء، ويجب أن يكونون الأبناء ببر مطلق لكن بر عادل. على كل حال بدأ الخراب الأول، بدأ السوس يشتغل في شخصية آدم. العائلة لم تلحظ هذا التغيير بداية، لأنه دائما قبل نص السنة نتائج بالدراسية أوراق اللي يجيبهم كله 90 ما ينزل على 90 وينقهر إذا 80. فشنو صار عندهم سياق أنه آدم ناجح، ما نتعب تعب نفسنا ونتابعه. وحتى من يروح أبوه في الاجتماعات اللي يتنظمها المدرسة أولياء الأمور وغيرها، يروح يسأل بالفيزياء، يسأل بالاجتماعيات، لا روعة. وقبل هذا كل شيء يقولوا له ما شاء الله أخلاق زين. هنا بدأ النخر يبدي، امتحن نص السنة وهاي درجاته زينة، بدأ يهبط. تعال بعض المدرسين يلحظون هذا، شبيك يا ابني أنت درجاتك شو جاي تنزل، عندكم ظروف خاصة كذا كذا. والله معك أستاذ، هذا ملتي بالجقاير. وبعدين التحفيز، خلينا نكون واضحين وواقعين، وهذا أمر حقيقي ومر على الكثير، تجي تدخل هذه المجلات الإباحية وتدخل الأشياء والسوالف ونقالات زين. بدأ تحولت الججارة إلى ماذا؟ الججارة مع التدخين العادية شنو صارت؟ الكارثة فراش المدرسة، وهاي المصيبة، مثل ما صارت في مدارس بنات. البنات مدرسة عرفت بأنها أكثر المدارس، أنا ما راح أذكر الأماكن، مدرسة اللي بيها مخدرات، بنات يشربن مخدرات، وقصة طويلة ورويتها في مرة من المرات وبشكل ساخن، كانت التو ظاهرة. شنو فراش المدرسة اللي عنده بيت ساكن بي باني، شايفين هاي في مدارسنا، الفراش حصل على موافقة من تربية وكذا، وكو تعاطف من قبل المدير، يا بخطية بلوكات يبني له غرفتين وهذا، وأيضا أنا أخدم وحافظ على ملكية الدولة وكذا، ويقولهم جيوب وتخريجات، فبالتالي يقعد، مو كلهم طبعا، أغلب الناس فقراء خطية يعيشون في مدرسة وإلى الآن. فقاعد الفراش بغرفة وعنده زوجة، هذا الفراش يريد مداخيل، هم اللي يبيعون مخدرات شلون؟ حسا واحد يقول هو منظم هذا أو غير منظم ما نعرف، بس هم عندهم ذولي أهل المخدرات يحطون عيونهم على من يروج للمخدرات أكثر، ومن اللي ما عليه عين يروحون للفراش المتوسطة، المتوسطة مراهق يريد يجرب كل شيء، ويتحول المدرسة، يحولها إلى سوق مدمر لجيل يسوق، يروح للأكثرهم أكبرهم وأرعنهم وأشقاهم، ويروح يغوي، تعال جرب هاي الججارة يمي بتطيك مزاج، المزاج الحشيشة، هذا المزاج يريد يجربه مرة واثنين وثلاثة، الاسترخاء والكذا. فراح جاب هذا واحد من عندهم اللي يعرف بينهم علاقة، هذا صار راسب ثلاث سنين مدر أربع سنين بالثالث، وشوارب ولحية، ويروح يقعد يم الحارس يشرب جقاير، جابه هو، سحب الحارس، سحبه، علمه على الحشيش، علم المجموعة تعالوا روح نقعد يم هذا الحج، ورا ما يحلون يروحون للبيت، صار عندهم موعد موي هذا الولد، هذا الحارس بالمدرسة، يقعدون يلفون جقاير ويحطون الفلتر ويسحب نفس، بالبداية جقارة تفتر عليهم ويشترونها هذه الجقاير ببالغ. هم ليش راحوا لهذا الولد؟ يروحون أيضا يسحبون، كم واحد عنده فلوس أبوه حالته زين أيضا راح تشتغل الخراب، هذا الولد قد ما صرف كل يوم يعطونا مثلا الأبو زين يطبنا 5000، أكو ناس 5000 الابن بالمتوسطة وأكثر، هذا يبيع يلا يا بخن جرب هذه الججارة، جربوا هذه الججارة مع الحشيش، اشتغل الانتعاش المؤقت والمدمر، وبعدين صار عندهم موعد يومي يروحون لهذا الفراش، يقعدون ويشربون ويدخلون ججاير، شنو هي حشيشة، واللي طلب آدم وأبوه متمكن ماديا يلقاه، بل أساسا الفلوس موجودة فوق السلاجة وجوزدان أمه، يأخذ ما محسوب الأمور ما تبين. تغير الولد،
اللي يشرب حشيشة هواي وبكثرة يصير عالدارق ما ينام. لذلك أكو دول يعني طلاب في دراسات في بعض الدول اللي يشربون حشيشة حتى أثناء الامتحانات لأنه يريد يسهر ويدرس، ووقعوا في المحظور دول يعني كانوا واهمين إنه نعم يعطيك تركيز عالي، يعطيك الإحساس بعدم الملل والتعب وسعادة وكذا، وهذه الكذبة بالتالي يدمروا. لا، بدأ التغيير على وجه ماكو نوم فجأة، يعني شخصيته انفعالية ما يشوفونه. ليش ما يشوفونه؟ قليل من يروح يغلب غرفته يقعد يسكت، وجباته بالغرفة. ليش؟ أنا أقول لكم أكو طريقة. كل المتعاطين وفق دراسة، كل المتعاطين للحشيشة هم أناس باللاوعي يشعرون بأن كل الناس عارفة أنه هم يدخنون، فيصير عندهم عزلة اجتماعية، لأن كل الظن نفسيا وباللاوعي أنه يحتقد بكل مجرم، عبالي كل الناس تعرف بجريمته، فهو هذا الشيء يسوي، يعتزل العالم، ما يريد ينفضح، ما يريد يشوف الناس هالات، هو ينطلق فقط مع مجموعته اللي شبهه، تغير سلوكه، ما يقعد ويا أهله يتغدى، ما يقعدون يشوفوا لهم مسلسل أو برنامج، ولا تتغير. وين رايح يا ابني؟ أدرس عند صاحبي. كارثة اليوم ما أروح أدرس عند صاحبي. وين صاحبك وشلون؟ يعني أنا يفترض بالآباء أن وين راح أروح؟ بابا رايح أدرس ويا صاحبي، إحنا مجموعة نقعد وندرس وعندنا واحد طالب كلش ذكي يدرسنا. لا والله، جيب لي الأب الحقيقي بصراحة، جيب لي رقم أبو هذا الولد وجيب لي رقم أبو هذا، بس الله يساعدكم يا جاي يدرسون يمكم، تعرفني أنا والد وأنت والد، اتصل بي وعرف شو الموضوع، أنا راح أبات عند هذا الصديق لأنه راح نسهر ونتعب وندرس وباكر عندنا امتحان كذا ومن الصبح. وتطلع على الآباء، وشلون آباء اليوم؟ أهل النقالات الكاب نقالة و24 ساعة مدنك، بالدائرة مكنك، بالبيت مكنك، وبسيارته مكنك، وكارث غائب عن الوعي. يعني ترى هذا يعني هو سلاح ذو حدين، يعني وسائل التواصل الاجتماعي، بس مو لدرجة أنه تتحول أيضا إدمان، وصارت إدمان هي بصراحة، وخربت بيوت وغير الشغلات الأخرى. نرجع القصة، تغير آدم ولحظ الأب والأم هذا التغير.

نعم لحظة، الأب والأم ماذا تغير؟ شلون ما يلاحظون؟ المدمن مبين عليه. وللعلم بشيء، ترى الحشيشة ما تؤدي إلى الإدمان إنما على إلى التعود، والجسد يبدي أي شيء أكثر من عنده. طبعا رسب في الثالث متوسط، ومن لاحظ الأم والأب هذا التغير قالوا هذا قلق وحرص، وكل الطلاب يحسون بضغوطات، وكل طلاب حتى انتحروا، يعني ليش نضغط على ابننا؟ يلا بابا عيد. عاد السنة وما طلع من عتب، وتحول التدخين هنا الانتقالة الأخرى، بدأ الجسم ما يكتفي بالحشيشة، تحول إلى الكوكايين، والتحول والغرام بيش بدأ النوم يسرق آدم، بدأت تختفي محابس من ذهب من الأم، بدأ البنات يلحظن خسارات في حصالات في فلوس، يعرف التوقيتات اللي يطلع البيتهم كان في أمان، الفلوس مع البنية تعرف أختها وين، والأم يعرف وين، والأب وكلهم مخلين فلوسهم، شايفين أكو أسر، بابا أريد فلوس أخذ روح افتح الكذا أو فوق الثلاجة أو عادي، يعني ما عنده ثقة بابنه، وين يدري المتغيرات؟ وهذا خطأ، أن يكون المال متاح ومباح، ما نعرف شنو يصير بالشارع، ابنه وإن كان بالمدرسة ترى هو بالشارع، يعني بمعنى من أقصد في الشارع أكو مجموعة من النماذج اللي ما تشبه ابنه اللي راح تلوثه ويكون يشبهه، هنا تكمن الخطورة. الكوكايين وإن تعاشت الكوكايين، عاد السنة رسب سنتين طلع من بالدفعات، يلا ما يخالف خلي يطلع، راح للرابع، كبير ولد شاب شخصيته سيئة، من أبوه موجود أول شيء يسويه من يدخل أبوه يسأل عنه، يجي الأبو يبوس راسه يبوس إيده، قال له تفضل بابا أنا موجود، قال له جاي يسوي جاي يدرس، خذ راحتك كليتي، شوفونه تعبان وجهه ذبلان أكله قليل نومه كثير تغيب عن المدرسة، الأم هنا تطمطم، لا اليوم راح واجى، اليوم غايب ما عندهم شيء، اليوم طبعا هو اللي يتعاطى يصير عنده التهاب بجسمه، فيعتقدون هو مسخن دائما وذبلان، وديك للطبيب، من يسمع طبيب يعني اكو تحليل، ومن اكو تحليل دم يعني ينكشف، فيقلب لا ما بي اشياء، يتحامل على نفسه، شوف هذا صراع اخر كارثه، قعدت في قعدت، شوف الكوارث اللي راح تصير. عزمهم واحد من جماعتهم وين؟ ببيت هذا اللي حولهم الحارس، الحارس اللي بالمتوسط لو يروحوا له يتعنوا له، وصارت مجاميع. تعالي الى مساله تحولك من الحشيشة الى الكوكايين الى الحبوب، هذه الكوارث. جمعهم في يوم من الايام قال لهم تعالوا هاي قاعده، ويريد يصرف بضاعته، الفراش يريد يسوي له غريفه خاصه، يجمعهم ابو النارقيل بنارقيلته وابو الكذا وصاره والدخنة، ويخلون الباب مسدود ما يفتحونه، يريدون يستمتعون بهذا الدخان ما يقبلون، فبين واحد يقولون فتحوا اختنا قنوا احنا، وهذا يقول له لا خليه مفتوح، يا بدخل بس جقاير لحد يدخل نارقيله، صار مشادة بين آدم وشخص واحد الشباب اللي على شاكلته كبر وجسم وانفعال، واللي يزقنبونه هذا يدخلونه إلى أجسامهم، هو أساسا يغيب العقل ويجعل الإنسان اعتقاده أنه هو أسد، فذاك شتم آدم شتيمة تخص الأمر، الأم هذا ما تحمل، قام الضربة، الولد ضرب آدم، آدم عنده دراجة، في هذه الدراجة سكينة، ركض إلى الدراجة اللي طلع سكينة حتى يقتل، ناوي يقتل هذا الولد اللي شتم أمه بأشنع الشتائم وشتم أبوه، راح وضاربه وراح يجيب السكينة يقضي عليه، لكن شوف رسائل الله سبحانه وتعالى اللي ما ينتبه لها الإنسان، هذه رسالة أولى، انتبه لرسائل الله، مثل آلام الجسد يطيق ضربات يقول لك روح راجع، شنو اللي صار؟

شنو رساله الله سبحانه وتعالى؟ ده يطلع السكينه من الدراجه في هذه اللحظه مدنك لابس اسود، الدنيا ظلمه ودراجته سوداء. اودي الدنيا لي اجت سياره لاحد الجيران دار بهذه اللحظه ضربه بش اسمه ضرب ادم هو دراجته. يا ما بيشق امر ولد شارب مدخن هو، وهذا الرجال ما يدري. قال له عمي قوم اوديك المستشفى. قال لا لا، وصار عصبي التمت العالم. اللي اختلف معه اخذوه جماعته وطلعوا حتى لا تصير مشكله، من شافوا ادم تعرض الى الدعمه. هذا الحكي كله قريب من هذه المدرسه اللي كانت مدرسه المتوسطه مالتهم. هذا جار المدرسه الفلانيه ورجل طيب واعتذر واوديك للطبيب، سيارته دراجتك بيه شيء، ركب دراجته وراح. في هذه اللحظه لو ما اخذ السكين راح طاعن الولد ضاربه ويدخل للسجن. وسمعته رجع الى البيت، دخل الى غرفته ما طلع من عتها، حالته مزريه لكن انتبه. قال يعني من لو ما اخذ السكينه وضارب الولد واكيد راح تصير عفكه وتصير مشاكل وراح تصير فصول يذبوني بالسجن ويمكن ما يتنازلون ويضيع مستقبلي وسمعه ابوي وسمعه امي. هاي رسالة أولى، انتبه للرسالة هذه اللي الله سبحانه وتعالى نجامنته. لكن قاعد الصبح مارس ذات النشاط، تدخين، ما عنده شيء في الدنيا سوى كل شيء ما يداوم مدرسة. عرف الأب أنه ابنه تار، يعني إجالة تبليغ من المدرسة بأنه ابنه اقترب يعني على شفا حفرة، راح ينذب بالسجن، نعفو انفصله. إجا ابنه قال له يا ابني ليش يعني شنو يا حبيبي يا كذا، ليش تغيب؟ قال لي أنا ما لي خلق ونفسيتي تعبانة. وهنا الأب يشوف هذا وحيد، قال لي خلنا نروح الطبيب نفساني يشوفك شنو هاي الكآبة اللي صارت عندك، ما تختلط ويانا ولا تقعد ويانا بأكل، ووضعك الصح مو زين وتاكل بغرفتك ودائما ما متواجد، ليش يعني شنو وين تروح؟ قال ما أروح ولا كذا. زين ليش تنام هواي؟ مشكلة النوم هاي اللي عندك مصيبة، ما معقولة تشرب حبوب تشرب كذا. صار عصبي، لا بابا ولا أنا أشرب حبوب. طبعا ضغط الأب على الزر، بس يجي التصور يعني ظنا أو من باب الاستفسار، تشرب بيك شيء؟ يعني إحنا مرات إذا أولادنا ينامون هواي تقول له شنو مشرب أنت 24 ساعة نايم؟ لا تسأل، يسأل أبنى. ما معقولة شخص مكتفي 8 ساعات نوم جرها إلى 15 إلى 20، ما معقولة ليلك نهار ونهارك ليل وكله مقلوبة. ترك على راحته، ما يريد يضغط عليه باعتقاد الأب أنه ضغط على الابن يمكن أن يولد شيء سيء. إن الرسالة الثانية، عزموهم جماعتهم، يا أبا خلي نسوي سفرة، وأنا عندي خيمة، وهذا قال نجيب النار قيلة، وذاك قال نجيب اللحم ونشو وندخن وكذا، وببر وبراحتنا وعده مكان خوالي يروحوا له. يا أبا يلا توكلوا بيش الساعة باكر ننطلق. يا أبا ننطلق كم يوم نبات وياهم طبعا الحبيب آدم، كل من يجيب شغلته والخيمة يجيب الخيمة ويجيبونا فرش، وهذا عليه الكذا وهذا النارقيلة وهذا عليه كل من على قسموه، كل من يدفع فلوس حتى أكو هذا اللي يروح يجيب. زين بيش ساعة نطلع؟ يا أبا نطلع الصبح يعني العصرية، نطلع نبقى يعني ورا الظهر نطلع ونبقى منا من خيم وكذا، وهذا جاب كسرية وكذا وماشي حلو يلا. بس هنا شنو موضوع التدخين؟ راحوا للفراش، الفراش مراقب، والفراش من ضمن يعني راح يجيب له الشاب، راح بعد أن لموا الفلوس راح لهذا الحارس، وبالتالي اشترى المجموعة اللي تكفي مال 3 أيام هو وربعه، راح يجرون لينهار. زين راح بدراجته جاب لهذا، قال تبقى يمي هاي البضاعة. قال لجماعته شربوا بليل هدخنوا يعني، وشربوا حبوب وكريستال وحشيش ولعبان نفس. فول هذا راح للبيت، أبوه كان نائم، رجع إلى بيتهم، الباب مسدود مقفول خارجي ضفر نسيان. راح الباب المطبخ لقاه مفتوح والأم تنتظره قاعدة. قلت له وين راح؟ شنيت أبوك نام سأل عندك وكذبت عليه. قلت له أنا دزيت للسوق وظل أنا أكذب وأنا كذا عصبي وبشارب مدخن، ما يريد يسمع كلام، يريد نفسه يجي منسي في هذا العالم الواقعي، منسي عايش على الإيهامات وعلى التخيلات وعلى الغياب العقل. هزيده وراح نام،
أزيده وراح نام والنومة نومة، هو جاي متأخر وجماعته ويجرها نومة إلى ما بعد المغرب. جماعته راح وقال أوف، وراحوا جماعتي يعني الله خلي يروحون. عدة مجموعة ثانية خابرهم ها نقعد نشرب اليوم ندخن وكذا، جماعتي أنا ضربتهم بموري وكذا، قالوا له أوكي راح. في هذا المساء مو مراقبين هذا الفراش السيء، كاظين الفراش تعال من اللي تطيهم، قال لهم أكو مجموعة رأيتهم سفرة فيها كذا مكان وأركض ورقضوا إلقاء القبض عليهم. واحد أجلكم الله رايح يعني يقضي حاجته في مكان وإجت الدورية واختفى وراء شجرة، ألقوا القبض عليهم، هذا الولد شرد قدر بشكل أو بآخر يطلع، شاف لناس سيارة كذا بات إلى يوم الصبح قدر يطلع، هذول ألقى القبض عليهم كلهم ما عدا هذا الولد الناجي والنوم اللي أخذت آدم. اللي عرفه آدم أنه هذا لزمو اللي بيع لهم حشيش، واتصل به هذا الولد قال له صار بينا كذا وكذا وأنا شردت ولابد ببيت خوالي وخاف يذكرون اسمي بالتحقيق وخاف أنت تجيك هاي المسألة. قال له ما وينت جينا ولا حيوانا، راح أروح أدخن على جماعتنا ذولي تجوا يا؟ قال لا أجوا ياك. ما يبطلون المصيبة، ما يبطل أبو المخدرات بعد، هو عليه حجر لازم أحجره ولا. لكن شنو اللي صار وغير؟ وهذا لا يحدث دائما أبدا لكن قد يحدث، وحدث لآدم. شنو اللي قل لآدم عليك أن تتوقف؟ كما نقول أو يقول المثل، رب كلمة قالت لصاحبها توقف. لكن اللي صار مع آدم، هل الكلمة اللي قالت لصاحبها توقف أم شيء آخر؟ رح نعرف.

نعم، كما يقول المثل أو هذا القول، رب كلمة قالت لصاحبها توقف. آدم سمع كلمة من أبوه وقال خلي توقف، لا، إجا مدخن وشارب كحول ويريد يصعد لغرفته، والعيون هالات وحمر وجاحظات، جاي يصعد الدرج ونزل الأب من الدرج، تلاقوا اثنينهم بالدرج. طبعا الأبو صاعد فوق يريد يشوف ابنه نايم، لأن الأم قالت له نايم فوق تستر عليه، وهذا الخطأ اللي ترتكبه بعض الأمهات تستر على ابنها. صعد لقى مخدرات في غرفته، ولقى كحول في غرفته، ولقى حبوب في غرفته، هاي يخليهن للعازة، من يصحب نص الليل بعده يريد جسمه يطلب يطق له وحده وينام. فتلاقوا، تخيلوا هذا المشهد، تلاقوا على الدرج، سلم على أبوه، الأبو عمره ما شايف هذه النظرة، نظرة الأب، الأب اللي ما يستاهل كل هذا، ما ضربه ولا نطق بكلمة. الشيء الذي جعل آدم يتوقف هي دمعة الأب، دمعة أبوه اللي صفن بوجه ابنه وعرف ابنه تدمر وما يقدر، ضاعت الأمور. لكن الأسف والقهر والحسرة ما قدر، كل الأشياء تكونت وصنعت دمعة، العطاء، التسامح، المحبة، الود، الحرية، المال، كلهن، كل أخلاقيات العطاء وهباته تحولا إلى دمعة، دموع نزلت من الأب. لو صافعة وراكلة وحابسة ما راح تكون تأثيرها على، لأنه آدم يحب والده، وتذكر أنه هو ما أمام إنسان يبكي لأنه هو السبب. نزل الأب وتركه وراح هو إلى غرفته، تأمل المشهد المؤلم، مضرب على وجهه، بدأ يبكي ونام، وقرر وهو كل الأشياء اللي تركها أبوه، ترك الشرب والهذا كلهن، قام يعني أتلفهن، وتغير آدم بسبب دمعه. إذن أكو فرص كبيرة لإيقاف أبناء، يمكن هاي دمعة أب أوقفت آدم على إدمان المخدرات. وما أقولكم شن اللي سواه لوليت هذا اللي فصل من مدرسته، درس خارجي واشتغل، راح إلى عمل يشتغل به، دور عمل، طبعا ما درس فورا، بس يريد يثبت لذاته ويثبت لأبوه، وهو نوع من العلاج. راح سوى بحث عن عمل أكون يشتغل به 14 ساعة 12 ساعة، عمل منهك، وفعلا لقى مكان اشتغل به في أحد المولات، يشيل عن هذا اليوم، هذا ما يجي كيف هو يقوم بالنيابة عنه، وقت كل جسمه يريد، كل ما يريد مخدرات يقاومه بالعمل وبالحركة وبالرياضة، ودخل الجيم وبدأ كل ما يطلب جسمه مخدرات يبدي يلعب رياضة. وفي ذاكرته القيمة الأعلى والأسمى هي دمعة الأب.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم.

0: بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: العراق وسباق الفساد، هل تسقط حيتان الفساد في العراق؟ في بلد يعد خامس أكبر منتج للنفط في العالم وباحتياطيات تجاوزت 104 مليارات برميل، تتداخل أرقام الثروة مع أرقام الهدر والضياع. تقدر تقارير رسمية ودولية أن أكثر من 450 مليار دولار أهدرت أو هربت خارج العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم بسبب ملفات الفساد، ومع الملاحقات الأخيرة التي تقودها الحكومة لملاحقة شبكات تهريب الأموال والفساد المالي، يرتفع في الشارع العراقي صوت الترقب الحذر. هل تقتصر هذه الحملات على صغار الفاسدين والموظفين الصغار، أم تتخطى الخطوط الحمراء لتصل إلى ما يعرفون شعبيا بحيتان الفساد؟ بين الآمال المعلقة والمخاوف الممتدة، استطلعنا آراء الشارع ونقلنا لكم نبض الشارع العراقي بجميع أطيافه. إن المواطن العراقي الذي عانى لسنين طويلة من تراجع الخدمات الأساسية وتعثر مشاريع التنمية، يرى في أي خطوة لمكافحة الفساد استعادة لثروات الشعب المسلوبة، غير أن المطالبة الأساسية تبقى متجهة نحو تفعيل القوانين وتطبيقها بحزم على جميع الجهات. تؤكد رئيسة مركز الإبداع العراقي حلا حميد على المساندة الشعبية لهذه الحملة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تطبيق القانون العراقي بفاعلية وتفعيل دور الجهات الحكومية والرقابية.
1: كنا أنا أعتقد 45 مليون مواطن عراقي كان إيجاباً موافق تماماً على هذه الحملة، لأن هذه تعتبر ممتلكات عامة للشعب العراقي أجمع، فجميع أبناء الشعب العراقي مع مكافحة الفساد واستمرار هذه واستدامة هذه الحملة. لا شك وجميعنا نتفق أنه القانون العراقي من أهم وأفضل أدق القوانين في الشرق الأوسط، لكن مع شديد الأسف هنالك تعطيل لتنفيذ كثير من القوانين اللي هي تجرم وتكافح الفساد وسرقة المال العام وكذلك المال الخاص. القانون العراقي قانون مهم جدا، لكن نطالب بتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع وتطبيق هذا القانون من قبل الجهات الحكومية والجهات الرقابية. الحكومات السابقة والمتعاقبة خلال هذه الفترة الزمنية أكيد عندها علم بهذا الموضوع، سبب تأخر مكافحة الفساد خلال الفترة السابقة. احنا نشد بأيدي سيد رئيس الوزراء وكافة المكونات والتحالفات والأحزاب السياسية لمكافحة الفساد.
0: غير أن سنوات الهدر الطويلة خلقت فجوة وعدم ثقة بين الشارع والمؤسسات، فالفساد لم يعد مجرد حالات فردية، تطور بأساليبه وأدواته مما يتطلب تشريعات أكثر صرامة ومصداقية، تتجاوز صغار الفاسدين لتصل إلى الداعمين والمغطين لهذه الشبكات. عن هذه الأزمة وتطور أدوات الفساد، يرى الناشط السياسي زيد سيد عباس أن التحركات تحتاج إلى مصداقية أكبر لتصل إلى الرؤوس الكبيرة.
2: بالأخير هاي الحملة هي مو اليوم أو مو حملة جديدة، سابقت أكو حملات سابقة. إحنا مشكلتنا بالعراق هي أكو فجوة، أكو عدم ثقة بين المواطن وبين الحكومة. بالأخير هاي الحملة ما تكون حقيقية أو واقعية أو بها مصداقية إذا ما وصلت إلى الحقائق أو إلى مثل متنفذين أو يسموهم عندنا بالعراق الرؤوس الكبيرة أو الداعمة أو المغطية للفساد. إحنا بالتأكيد أي حركة ضد الفساد ضد أي شيء مس في هذا البلد إحنا معها ونتمنى أن تستمر، لكن مثل ما قلت لك بالبداية إحنا عندنا أكو أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، لذلك نحتاج إلى مصادق أكثر من الحكومة، إلى تحركات أكثر حتى يكون تأييدنا أكثر للحكومة. تطور وسائل الفساد أو أدوات الفساد نحتاج إلى قوانين أكثر صرامة أو مطورة أكثر لمنع الفساد. طبعا اللي متابع للوضع ما راح ينبهر بحجم هذا الفساد، أكيد العراق الخيرات البي الواردات البي.
0: إن خطورة الفساد لا تتوقف عند حدود الأرقام والميزانيات، إنما تنعكس مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، من أزمات السكن والعشوائيات إلى تدني مستويات المعيشة للشرائح الضعيفة. وهنا يتساءل المواطن عن مدى قدرة الحملة على الصمود بوجه التهديدات والنفوذ. تسلط الناشطة النسوية سندس الزبيدي الضوء على تساؤلات الشارع بشأن مواجهة حيتان الفساد، وكيف يمكن لاسترداد هذه الأموال الهائلة أن يغير واقع السكن والمعيشة للمواطنين.
3: أنا أشد على يد الأستاذ الزبيدي في هذه الحملة ومساندة لها بشدة، ولكن هل ستكتمل هذه الحملة في ظل وجود حيتان الفساد المنتشرة التي ممكن أن تطال الزبيدي، ممكن يعني أنه توصل تهديدات معينة، ممكن أنه راح يعني يقلل أو يحد من هذه الحملة، لكن احنا نتمنى واحنا يعني جميع المساندين، اعتقد انه اغلب الشعب العراقي مساند لهذه الحملة، لان ما رصد من كمية الاموال الهائلة، بالتالي هذه مردودها الى الشعب العراقي، الى الموظفين، الى الناس العزل، الى الناس الذين يعيشون بدون سكن، بدون مأوى. ومثل ما تعرفون حاليا حملة على العشوائيات، يعني هذه ابسط الامور اللي هي المواطن ما محصله موضوع السكن. اذا هذه الاموال ممكن ان توفر هذه الامور للشعب العراقي، فانا اشد وبشدة على يديه على هذه الحملة، واتمنى انه تستمر.
0: إن التقييم الشعبي لأي إجراء حكومي يظل مرهوناً بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، حيث يبحث الشارع عن محاسبة حقيقية للمتهمين واستعادة الأموال المنهوبة التي أهدرت تحت ذرائع ومبررات مختلفة خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق تقدم معلمة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الحي تقييمها لمسار التحقيقات والمطالبة بالأحكام العادلة.
4: أول رئيس وزراء قام هكذا خطوة كتقييم إلها، لحد الآن يعني نقدر أنطيها 7/10، مو 10/10، لما نشوف المتهمين يأخذون جزاءهم العادل، هنا راح نقدر نقيمها 10/10، وراح نكون أول المساندين للرئيس الجديد، ونبقى داعمين إله نجدد حتى ولايته بعد 4 سنوات إذا ينفذ الحكم العادل على هؤلاء الفاسدين. لفتني الأموال اللي احترقت، أشوف هذا مو من المعقول، أعتقد أنه مجرد اتفاق حتى هذه الأموال يأخذوها إلهم، يعني أنا هذا اللي أقوله يعني، ويا ريت يعني يكون خاطئ تحليلي، يعني لأن نقول أنه يحرقوها ننصدم بصدمة واحدة ولا صدمتين، أنه هم يأخذوها إلهم ووزعوها بيناتهم ويقولون أنه هي احترقت.
0: على مدى السنوات الماضية انعكس الفساد المالي إيجاباً على ثراء الفاسدين، وسلباً على فرص العمل وتعيينات الخريجين والخدمات العامة. لذا يرى الصحفيون والمراقبون أن اجتثاث الرؤوس الكبيرة هو السبيل الوحيد لإعادة التوازن لميزانية الدولة. عن أثر الفساد على ميزانية الدولة وتعيينات المواطنين وضرورة ضرب رؤوسه يحدثنا الصحفي طارق طربوش.
5: بكل تأكيد أي خطوة هي لخدمة البلد ولخدمة المواطن احنا نشد على ايدهم ونقدم لهم الدعم، على اعتبار ان هذه الخطوة هي خطوة جدا مهمة، لان ما يحدث ما حدث في السنوات الماضية وأثر على ميزانية الدولة، أثر على حتى دخل بتعيين الخريجين وتعيين المواطنين. بالتالي اليوم أي خطوة تضرب الفساد احنا كعراقيين داعمين لهذه الخطوات، ونتمنى تكون الخطوات اقوى وتكون على مستوى اعلى، لان هناك رؤوس كبيره من الفساد، بالتالي اليوم يجب ان نجتذ هذه الرؤوس حتى تعود الامور ايجابيه مره اخرى.
0: بينما تستمر التحقيقات والاجراءات الرقابيه، يبقى الشارع العراقي بين امل الاستعاده وحذر التجارب السابقة، فاسترجاع مئات المليارات وشريان الحياة لبناء المدارس والمستشفيات وتوفير العيش الكريم لملايين المواطنين. تبقى الأيام القادمة الكفيل بالإجابة عن السؤال الأهم: هل تقتلع الملاحقات جذور حيتان الفساد، أم تظل ملفات هدر الموارد مفتوحة؟
6: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
7: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: أزمة التوظيف وتحديات القطاع الخاص في العراق. لعقود شكلت الوظيفة الحكومية في العراق المسار الأكثر جاذبية وأماناً للشباب والخريجين، وكانت أداة رئيسة استخدمتها الحكومات المتعاقبة لامتصاص البطالة، لكن هذه المعادلة أصبحت أكثر صعوبة في الوقت الراهن، فمع تضخم حجم الجهاز الحكومي وارتفاع كلفة فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية، باتت قدرة الموازنة على استيعاب المزيد من الموظفين محدودة، لا سيما في ظل اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على مبيعات البترول. ومع الضغوط المالية الحالية وتراجع صادرات النفط بفعل أزمة الملاحة في هرمز، تضيق مساحة التوظيف الحكومي أكثر، فيما زال القطاع الخاص غير قادر على خلق العدد الكافي من فرص العمل أمام مئات الآلاف من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً في البلاد. بين أروقة الجامعات وأحلام التخرج تصطدم طموحات الشباب بظلال هذا الواقع المعقد. خريجون يقضون سنوات في الدراسة أملاً في أمان وظيفي يضمن مستقبلهم، لكنهم يجدون أنفسهم أمام خيارات ضيقة ومفاضلة صعبة بين قطاع حكومي مغلق وقطاع خاص لا يوفر الحماية الكافية. عن هذه الفجوة ومعاناة البحث عن أمان وظيفي تتحدث الخريجة فاطمة واصفة واقع تجربتها.
1: تخرجت عام 2019 من جامعة البصرة كلية الزراعة. حاليا ماكو وظائف في مجال الزراعة، على الرغم من انه البلد اللي ما عنده زراعة يكون اقتصاد مالته فاشل، ويعني هذا المجال كلش مهم اصلا. هسه يعني نص الموظفين ما مستلمين رواتب، فما اتوقع انه توجد فرص عمل. الوظيفة الحكومية اولا تكون احسن من القطاع الخاص. اولا يكون عندك كل نهاية الشهر انه راتب ثابت ما ينقطع. بالقطاع الخاص راح يكون انه انت ذا يوم ما حضرت للدوام، اجازة، مريض، فانه راتب راح ينقطع. اضافة الى ذلك ان الرواتب راح تكون جدا قليلة، فيكون الوظيفة الحكومية افضل. كان يعني قبل اكو رواتب قوية، البلد ما شاء الله يعني الخزينة مالته بها فلوس، ما اكو وظائف. هسه ما اتوقع انه ما عندي امل الحصول على فرصة عمل في الوضع الراهن بسبب الظروف الحالية.
0: قصة فاطمة ليست حالة فردية، بل هي صورة مصغرة لما يواجهه آلاف الشباب الذين يصطدمون بواقع القطاع الخاص وتطبيقات القوانين على الأرض. ورغم وجود التشريعات، يبقى تطبيقها والتزام المؤسسات بها عقبة تؤرق رجال الأعمال والمستثمرين وتعيق توفير بيئة عمل مستقرة للشباب. حول هذه التحديات التشريعية والتطبيقية في سوق العمل يستعرض رياض التميمي نائب رئيس اتحاد مقاولي البصرة أبعد المشهد قائلاً:
2: التحديات هي كبيرة حقيقة، تحديات بتطبيق القوانين وليس تحديات بالقانون. كثير من القوانين جيدة جداً هي القطاع الخاص، بس للأسف تطبيقها هو سيء يعني، أو يكاد يكون شبه معدوم. السبب هو دائماً القطاع الحكومي أو القطاع الحكومي أو الموظف اليوم بالحكومة للأسف يطبق أي قرار على القطاع الخاص يطبقه بحذافيره، يمكن يشوفه منشور بالسوشيال ميديا يجي يوم ثاني يطبقه على المقاول أو رجل الأعمال أو التاجر، بس للأسف القرارات لما تكون في صالح المقاول صعب جداً بأنه يطبقها. هاي واحدة من المشاكل والتحديات الكبيرة، بالإضافة إلى تحديات كبيرة جدا يعني جاي تواجهها صرف المستحقات المالية، التعثر، عدم إحالة المشاريع بطريقة عادلة، يعني الكثير من الأمور اللي جاي تواجه القطاع الخاص.
0: وأمام هذه الصرخات والتحديات تقف لغة الأرقام لتكشف حجم العبء المالي الذي تثقل به فاتورة الرواتب كاهل الدولة. فبين ملايين الموظفين والمتقاعدين والملايين ممن ينتظرون دورهم، تبدو الهيكلية الاقتصادية بحاجة إلى مراجعة شاملة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر. وعن كواليس الأرقام وضغط الموازنة وهجرة التوظيف، يوضح المحلل الاقتصادي علي باسم هذه الأرقام بالقول:
3: سنوياً العراق يخرج 700,000 طالب، ايش قد تريد تعين؟ احنا الآن عندنا 4.5 مليون موظف، إضافة إلى 4 إلى 5 ملايين متقاعد، إضافة إلى 3 مليون رواتب نعطي رعاية ورواتب معين، مجموع رواتب الموظفين سنوياً 62 تريليون، إضافة إلى عندنا 12-20 تريليون الدولة تمول صندوق التقاعد، طبعاً احنا عندنا صندوق التقاعد صندوق كذبة، صندوق التقاعد الدولة تموله من الموازنة العامة للدولة لأن صندوق خاسر. احنا مجموع التقاعد سنويا 10% يأخذون من الراتب الاسمي ما يقارب 3 تريليون، بينما احنا مجموع التقاعد ندفع 22 تريليون، فهذا المبلغ الفائض يتمول من الموازنة. يعني انا الآن عندي ما يقارب 4 مليون مواطن يشتغل بالقطاع الخاص. انا متأكد هسه اذا تروح تفتح باب التوظيف 90% من الأربعة مليون اللي يشتغلون بالقطاع الخاص راح يقدمون على الوظيفة. ليش؟ لسهولة العمل بالوظيفة، وكذلك الامتيازات اللي ياخذها الموظف عن الكاس بالعامل بالقطاع الخاص. لذلك العالم تحولت الهجرة من القطاع الخاص إلى القطاع الوظيفي.
0: تظل أزمة التوظيف في العراق أكبر من قرار يتخذه متخذ قرار أو درجة وظيفية تطلق في موازنة سنوية. إنها قصة إعادة بناء الثقة بين الشباب وسوق العمل وتنظيم البيئة القانونية للقطاع الخاص ليصبح شريكاً حقيقياً يحمي حقوق العاملين ويستوعب طاقاتهم. وبينما تقف البلاد عند مفترق طرق اقتصادي، يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الطاقة الشبابية الهائلة من عبء على الموازنة إلى محرك ينبض بالحياة في كافة مفاصل الاقتصاد الوطني.
4: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القفر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
5: رواتب تموز المتأخرة، اقتصاد العراق في مواجهة اختناق التصدير. عشرة أيام مرت على موعد الرواتب في تموز يوليو الماضي، والأيادي ما زالت تقلب شاشات النقال أمام منافذ الصرف ولكن دون جدوى. تأخر الرواتب هذه المرة نزل كالصدمة على السوق، وكشف عن اتساع خطير في أزمة السيولة التي تحاصر مالية الدولة. نحن أمام واقع يتلخص في معادلة واحدة: نفقات حكومية تتعاظم مقابل إيرادات نفطية تتهاوى تحت ضربات اضطراب التصدير عبر هرمز، ليجد الشارع العراقي نفسه مجدداً في قلب عاصفة مالية لا يد له فيها. في سوق البصرة وفي مقاهي العشار، تحسب العوائل حساب الدينار قبل الشراء. المتقاعدون تحديداً يستشعرون الخطر في كل يوم تأخير، لأن الراتب بالنسبة لهم هو ثمن الدواء وسلة الغذاء الأولى. من صميم هذه المعاناة يتحدث لنا المتقاعد أبو حسين.
6: المتقاعدين ما عندهم وسيلة غير الراتب الحالي اللي موجودين يعيشون من عنده. تأخير الرواتب لها مسببات كثيرة، من عندها سيولة المعيشة، من عندها مراجعة المريض، من عندها احتياجات البيت. جاي نعاني معاناة احنا بسبب الحكومة وتأخير رواتب المتقاعدين، وما نعرف السبب وين. السبب بالحكومة، السبب بالبنوك، السبب بالأموال اللي تدخل. يمكن بكل الدول ما موجودة هاي المعاناة اللي احنا جاي نعاني من عندها. نطلب من الحكومة بأن تراعي المتقاعدين وتراعي الناس المرضى، بأن تدير بالهم، يسهلون أمر المتقاعدين. يعني ناس تسلم يوم 20، ناس يوم 25، احنا يستلمون يوم 3 يوم 4، وبعد لك الله يا المتقاعد.
5: لكن ما ينطق به الشارع بعفوية تترجمه الأرقام في الموازنة بلغة صريحة ومغلقة. فالإنفاق التشغيلي يلتهم الموارد، والاعتماد على الخام جعل الخزينة مكشوفة أمام أي هزة في الأسواق العالمية. يقرأ لنا هذا المشهد بالأرقام الدكتور نبيل المرسومي، خبير الاقتصاد والمال.
7: الفجوة كبيرة اليوم، 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. هذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية، في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا، الناجم عن إغلاق مضيق خرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
5: ضائقة السيولة لم تقف عند حدود الجيوب، امتدت لتشل مفاصل حيوية كالصحة، بعد أن أصبحت الأولوية المطلقة لتأمين الرواتب على حساب التزامات الدولة الدوائية. نستمع إلى تفاصيل هذا الضغط من وزير الصحة عبد الحسين الموسوي بعبارته الترند للأسبوع الفائت: فلوس ماكو.
8: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح لليل أروح أقعد يم رئيس وزراء، همهم من واحد بالشهر 29 بالشهر أنا توفر شنو؟ أنا توفر الرواتب 10 تريليون و800 مليار شهرياً، 10 تريليون و800 مليار شهرياً، وأنت تصديرك للنفط صار لك 4 أو 5 أشهر ما يتجاوز المليار، مليار ونص دولار، يعني بحدود التريليونين، تريليونين ونص. فلوس ماكو، مستشفيات بناها التحتية تعبانة، العقود مع الأدوية كيمادية المفروض الكيمادية الشركة العامة لتسويق الأدوية المفروض تأخذ أموال على مود تستورد، عندها عقود متعاقدة بال 24 و 25، ما أبرمنا أي عقد، إحنا أي عقد ما أبرمنا، عندها عقود سابقة فاتحة اعتمادات. إحنا الآن بالشهر السابع ما واصل لكيمادية أكثر من 15% من استحقاقها اللي تأخذها بهاي السنة، والناس موقفة علينا توريد الأدوية اللي متعاقد عليها.
5: هذه الأزمة المالية في الداخل تقابلها جغرافيا تصديرية حرجة في الخارج، إذ يقف هرمز كمنفذ الرئيس يمسك برئة الاقتصاد العراقي. يحلل هذا البعد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية مزاحم التميمي.
9: العراق هو الأكثر تضرر من دول الخليج، بسبب أن دول الخليج لديها احتياطيات، لديها إمكانية أن تصرف نفطها عبر منافذ أخرى ربما عند الكويت، فالعراق متضرر جدا مثل مضيق هرمز، وما كان هناك مشكلة قبل أن تحصل الاعتداء الأمريكي على إيران والحرب الأمريكية الإيرانية، كان مضيق هرمز مفتوح، لكن بسبب نتائج الحرب يبدو أن المعادلة تغيرت الآن، وهناك ضغوطات من قبل إيران، وأيضا ربما سيكون عمان كذلك باعتبار الطرف العربي والطرف الغربي من المشاطئ لهذا المضيق سيفرضون قيود على حركة الملاحة، وهذه أمر من الصعب تحمله حقيقة. يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر أو المرور البريء كما نسميه من دون تأثير لأي جهة أخرى.
5: حين تتباطأ حركة النفط في البحر تتوقف العجلة في الشارع. أزمة رواتب تموز يوليو أثبتت مجدداً أن بقاء الاقتصاد العراقي رهيناً لمنفذ واحد وريعاً نفطي هو رهان صعب يدفع ثمنه المواطن أولاً. تحريك العجلة يقتضي معالجة جذرية، وإلا ستظل الأسواق تنتظر إشعار الصرف مع نهاية كل شهر.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: أسعد وأطيب الأوقات أتمناها لكل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر الموجة 102.5 FM من داخل أروقة مول بصرة تايم سكوير. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة رح يبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. الإنسان عنده ماضي بمواقف حلوة، قرارات، إنجازات يمكن يفتخر بها، وبنفس الوقت أكو أخطاء يمكن يتمنى لو ما صارت. بس السؤال، من يجي شخص جديد لحياتنا نفتح دفتر ماضية ونحكم عليه من خلاله؟ لو نقول الإنسان مو بماضية، وإنما هو شنو صار اليوم وشنو تعلم من تجاربه. أكو ناس تشوف أن الماضي يكشف شخصية الإنسان، ويعتبرون أخطاء السابقة هو إنذار لازم ما نتجاهلها. وبالمقابل أكو ناس تؤمن أنه الإنسان يتغير، وهذا من الظلم نبقى نحاسب شخص على أخطاءه مرت عليها سنين. فاليوم نريد نناقش، تحكم على الإنسان من ماضيه لو تنطيه فرصة جديدة حتى يثبت لك من هو اليوم؟ تعالوا خلنا نسمع.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا. أهلا.
0: أم منو؟
1: أم ريفان.
0: أم ريفان، أهلا وسهلا. أم ريفان، إحنا اليوم نريد نسمع وجهة نظرك بموضوع حلقتنا لليوم. إذا التقيتي بإنسان، إنسان محترم، إنسان طيب، حباب، حسب اللي أنت تشوفينه قدام عينك، وعرفتي عنده ماضي مليان بالأخطاء، تحكمين عليه من ماضيه ولا تحكمين عليه من أنه هو هسه إنسان تشوفينه قدامك؟
1: أحكم عليه من هو اللي هسه قدام، يعني
0: تشوفينه
1: قدام. بس إذا سوى أخطاء أو شيء فأرجع للماضي طبعاً.
0: المواقف اللي إحنا هواي مواقف نمر بحياتنا، مرات نحط بمواقف معينة نلجأ بيها إلى الماضي، نروح ندور دفاتر قديمة، نرجع للماضي هذا الإنسان. شو وقت هاي هذا الموقف اللي تمرين به، شو وقت لازم ترجعي لماضي الإنسان؟
1: مثلاً من موقف مرض أو مشكلة مثلاً عائلية أو شيء عن حياة، مثلاً الشريك كذا كانوا يازين مثلاً، ومثلاً عنده سابق مثلاً غير شخص وياه، ترجعين للماضي تشوفين نفس التصرفات، شنو هو تصرف بالماضي جاي يصرفه وياك حالياً، هيك شيء يعني.
0: شنو أسوأ حسب وجهة نظرك تحسين أنه هذا الموضوع صعب عليك، أنه إنسان عنده ماضي سيء وأخطاء هواي واعترف فيها، لو إنسان ماضية مجهول وما تعرفين عنه شيء؟
1: لا يعترف طبعاً أحسن طبعاً.
0: إذا إجا شخص واعترف لك، نقول مثلاً شريك حياتك واعترف لك بأخطاء، يراودك شكوك، ويعني مرات إحنا حتى نوقف عند نقاط معينة مع أنه هي ماضي، والحاضر أحسن من الماضي، توقفين عدهن؟
1: الحاضر الحاضر أهم شيء، وياي شنو هو الشخص هاي هو
0: زين. أنت شخصياً تحبين تعرفين ماضي الشخص قبل ما يعني نتقرب له ولا لا؟ هذا شيء مو مهم بالنسبة إليك؟
1: لا مو مهم، أهم شيء الشخص وياي شنو هو.
0: لو عندك شخص بحياتك تغير للأفضل، تنسين أكو شغلات هو اعترف لك بها، تنسين ماضيه تماماً؟ لو يبقى الماضي نسترجعه بأخطاء تصير بحياتك،
1: إذا شخص مذيني بأخطائه وتندم طبعاً أتذكر، لازم شخص يذكر ماضيه، بس يعني حسب الظروف مثلاً، حسب الشخص تقدري مثلاً تنسيه أو ما تنسيه الماضي مالك.
0: تنطين فرص؟
1: إيه طبعاً لازم الحياة تطين بيها فرصة مرة مرتين.
0: الشخص لو أكو أشخاص معينة أنا أنطي فرصة المرة والمرتين حتى لو أعرف عنده ماضي؟
1: مو كل شخص تطين مرة مرتين لا.
0: زين، حسب وجهة نظرك منو اللي دائما يدور على ماضي الإنسان أو ماضي الشريك أو ماضي شخص دخل حياته يعني جديد، منو الأكثر، المرة ولا الرجال؟
1: أكثر شيء المرة الفضولية. المرة الفضولية تحب مثلا تنكد على حياته أو على الشريك وياها، تحب ترجع للماضي.
0: إذا انطيتي، أنت قلتي أنا أنطي فرص، إذا انطيتي أكثر من فرصة يعني تعتبرين هاي موضوع ثقة كاملة راح انطيه؟ لو بس مجرد فرصة،
1: مجرد فرصة لا شخص تطيني أكثر من مرة، مجرد فرصة تطيني الشخص يتغير الأفضل لو لا.
0: شو وقت تنطين الثقة الكاملة مع أنه هو عنده أخطاء وتعرفين ماضية، بس شو وقت أثق به؟
1: ما يعني أنا أثق به إذا شفته بحياتي شلون يمشي بالحاضر وياي، يمشي عجيل ما يأذيني، طبعا أنطي الثقة.
0: منين هسه قدامك اوكي انسان ظهرك؟
1: مستحيل اعطي شخص ثقه ما تقريبا، يعني اشخاص اعطيهم ثقه

0: آدم، ما حد يظل نفس ما هو، خاصة الإنسان كل ما يكبر تتغير تصرفاته تفكيره،
1: كل ما يتقدم بالعمر يتغير، ولا كل ما يمر بظروف معينة ممكن أكو ظروف قاسية تغير الإنسان؟
0: طبعا الظروف والعمر هم يعني حسب.
1: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا أنا.
0: يا مرحبا. أبو منو؟
1: أبو زهراء.
0: أبو زهراء، أهلا وسهلا بك أبو زهراء. أبو زهراء، أخواي بحياتنا يدخلون أشخاص جدد، بس هاي مرات إحنا نحكم على الإنسان من خلال اللي اللحظة والوقت اللي تعرفنا به إنه هو خوش إنسان، محترم، طيب، كذا كذا كذا، أوكي؟ في بعض الأحيان لا، أكو ناس ترجع لماضي الإنسان وتحكم عليه من ماضيه. فأنت تحكم عليه من ماضيه، لو تحكم على الإنسان الجديد اللي توك تعرفه يعني قدام عينك هسه اللي حكمت عليه باللي تشوف عينك،
1: هو الشخص يبقى على طبيعة السواقة، يعني أفعال الماضية يمكن، يعني على قولتهم أبو طبع ما يجوز من طبعه،
0: يعني ما يتغير الإنسان من يتقدم بالعمر، من يمر بظروف صعبة قاسية، ما تحس إنه الإنسان يتغير؟
1: يجوز، لأن هاي الحياة تتعلم الإنسان هواي أمور، أي يجوز يتأقلم يتغير، بس طبيعة الإنسان من يشوف هذا الشخص يمكن جرحه في اليوم أو تأثر من عنده في اليوم يبقى بداخله بأن هذا الشخص تأذى من عنده، أي فهذا الشيء مو بالسهولة أن ينساه أو يمسح هذا الشيء من هذا الشخص، تبقى على الشخص اللي يبادر بالطيب يبادر بالهذا الشخص، إذا شافه بالزين للأحسن يحاول يعني يمسح الماضي ويبدي صفحات جديدة، هذا الشيء.
0: أنت تنتظر من هذا الشخص الجديد اللي تعرف عن أخطاء أو مساوئ السابقة، إذا حسيتك تغير ننسى،
1: ماكو مشكلة، لا كلش كلش ماكو مشكلة.
0: مريت بهيك شخصية بحياتك تعرف أنه إنسان عنده ماضي سيء وعنده هواي أخطاء، بس قدامك حسيته بدأ يتغير كل ما تمر الأيام والمواقف، حسيته يكون إنسان ثاني؟
1: هو الإنسان يعني أنا دائما بطبيعتي مسامح، أحاول أن أنسى الماضي للشخص، أي يعني أنا مساء من طيتك وجهة نظر عامك أغلبية الناس، بس بالنسبة لي لا، أحاول أكون سمح ويا الناس، يجوز مرة بظروف خلت يصير قاسي معاي مثلا أو ويا أشخاص ثانية، بس الحمد لله أنا ما مريت بهيك ظرف، لقيت الناس كلها زينة وياي والطيب موجود والحمد لله.
0: جوز لين أنت إنسان طيب ومسامح، تحس الناس كلها طيبة.
1: أكيد اليوم اللي سامح يلقى الناس للسامحة، لابد التزرع تحصد،
0: صح.
1: إن زرعت الطيب تحصد طيب، وإن زرعت الشر وخليت الناس كلها تلومك وتحكي عليك فأكيد أنت إنسان مو قد مسؤولية، هذا شيء.
0: بس أنت أول بداية أبو زهراء ذكرت أنه الإنسان أبو طبع ما يغير طبعه، فأكو فعلا أكو بعض من الأطباع صعب على الإنسان أنه يغيرها، زين إذا هذا الطبع ما تغير عنده هم تسامحه؟
1: مو قصة التسامح، إنما أحاول أبتعد عنه، أبتعد حتى تجنب، يبقى هو شخص بعيني فرد شيء بسيط أو إنسان عابر، أي من هذا المنظور أخلي أنا أصون كرامتي، يجوز يجرحني قدام الناس يسيء لي ظرف معين، فخليني أنا أتجنبه وأكون بعيد عنه أفضل إلي، أن لا أحسس بهذا الشيء وأنا مبتعد عنه أفضل إلي.
0: برأيك ماضي الإنسان المليء بالأخطاء يعني فعلا هو هذا الماضي يكشف حقيقة شخصية الإنسان، ولا لا هي مجرد تصرفات أو على قولتك ظروف ممكن خلت يكون ماضية مليء بالأخطاء؟
1: يجوز ظروف أو البيئة اللي كان عايش بيها،
0: يعني مو شخصيته؟
1: قلت لك إنما الحياة هي تعلم، يجوز مبدأ أو عيشته اللي خلته يصير بهذا المستوى، يجوز من يصحى بعد فوات الأوان أو يصحى على ما هو يتزوج يصير عنده أطفال يصير ذيك الساعة نظريته للعالم شيء ثاني، إيه ممكن يتغير، بس بهيك اللحظة يكون هو يجوز خسران هواي أمور هواي أصدقاء، يخسر في سبيل مثلا المادة أو الأشياء الثانية الشغلات اللي يحسها بس إله ملكه.
0: شنو الفرق عند أبو زهراء من شخص يغلط مرة واحدة وشخص يعيد الخطأ ألف مرة وما يتعلم من خطأ؟ شنو الفرق بالنسبة إلك أنت؟
1: بالنسبة إلي اليوم اللي يخطأ خير الخطأ هو اللي يعترف بخطأه، يعني أنت اليوم إذا خطأت وعرفه وخطأ اعترفت بخطأك هذا فرق شيء زين، أكيد أكيد، لأن أنت عرفت بين خطأك هذا أنت راح تبادر وتحكي تقول عمي أنا خطأت بفلان شيء، واطلب التسامح. بالعكس هذا يرفع من شأن الإنسان. بس إذا الشخص يبقى على الخطأ ماله ويظل مستمر، هنا راح يظل الناس تبتعد عنه ويظل على الخطأ ماله، ما يتغير. إيه، لأن ما يلقى الشخص اللي يوقفه مثل ما تقول على الخطأ.
0: شكرا لك، ورأيك أبو زهرة، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب. أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: أهلا بيك، الله يعزك.
0: أم منو؟
1: أم سلام.
0: أم سلام، أهلا وسهلا بيك أم سلام. أم سلام، إحنا اليوم نريد نسولف على الإنسان، تحكمين عليه ترجعي لي ماضية وأخطاء القديمة ولا لا أحكم عليه على أشوفه قدام عيني، إنسان حباب محترم؟
1: يعني الإنسان إذا أنت اليوم تتعاملين ويا شخص ما تعرفينه، أو مثلا هسا خلينا نقول إحنا دائرة جديدة، يجي موظف جديد للدائرة، يعني إحنا بالصورة الواضحة قدامنا هو إنسان مثلا شخص محترم، كفو، متعاون، متسامح، ما عنده يعني دغش نقول ولا شيء، راح نكون عادي، لأن هو أصلا الإنسان عامل بما تعامل. يعني أنت اليوم راح تشوفين من عنده الطيب، أكيد ما راح يطلع من عندك غير الطيب. أما أنه أنا أبحوش على ماضية وأشياء تخصه وخصوصياته، ومثلا يجوز حتى أنه مثلا إذا عنده فتشي خطأ مسوي، ما تعرفين الظرف اللي عايش بيه شنو هو، كان ظرف استثنائي بحياته، جاز أنه الشخص اللي مقابله سائله حتى تصرف وجدت هاي الحكاية القديمة، خلينا نقول إذا عنده هو صورة مو واضحة، يعني فما أقدر. أو مثلا يجوز ظروفه بذاك الزمان، كل إنسان إلى مراحل، وكل مرحلة إلها يعني نوع من أنواع التقدم الفكري. اليوم أنت من تشوفين شخص قدامك، مو شوفين شخص قدامك، يعني اليوم أنت نفسك، أنت اليوم نفسك من كنتي عمرك 5 سنوات و10 سنوات و15 و20 وبعدين عمرك 50، أكيد مراحل. فما أقدر يعني ما يصير واحد يحكم على الإنسان على ماضيه.
0: شو وقت شنو الموقف اللي تمرين بيه بحد تقولين لا خل أرجع خل أسأل عليه بالله؟
1: هذا في هاي يعني هاي الحالة إلا إنه أكون عندي ارتباط بي شخصي، يعني هذا اليوم أنا من أرجع على أي شخص لازم يكون هو قريب إلي، أو هو أرد مثلا على قولت نريد الناس به، نريد نعرف شنو هو ماضية أو شنو يعني بيئته، لأن على مثل ما يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألوا عن العرق فإن العرق دساس. هذه نرجع نرسل على الماضي، أي بس إنسان سطحي بحياتي مستحيل أرجع الماضي، أنا ما لي دخل، ما لي خصية أنه أدخل الماضي وأعرف شيء.
0: تتوقعين اللي يرجع للماضي على قولتك ويبحث ويدور هذا نوع من الفضول؟
1: مو بس فضول، هذا مرض، مو فضول، مرض.
0: أكثر شيء موجود عند من؟ عند الرجال ولا النساء؟
1: لا، ما هي صفات ينتقصها الإنسان من حياته، يعني هاي الشغلات إذا أنت اليوم تريدين تعرفيها تعرفين لازم المجتمع كان عايش بيه، المحيط اللي كان عايش بيه، ها البيئة، أي البيئة تخلق الإنسان، البيئة تخلق إنسان مثقف، إنسان واعي، إنسان متعلم، إنسان جاهل، إنسان. أكو عوائل يربون أولادهم بالتقاطع، أنا أعرف كل الزين، وأكو عوائل يمكن فقرة وما عندهم بس شنو يجاهدون على مود يودون أولادهم مدارس ويوصلوهم مراحل من حياتهم حتى لو ظروفهم صعبة. يعني أنا كنت أعرف ناس ما محتاجين بس هم يتسولون، ما محتاجين بس يتسولون، هذا يعني هذا اللي يعني هيك اكو ليش اقول لك عايشوا اولادهم على هيك بيئه. فمن يكبر هذا الشخص راح تلقينا بهواي عيوب، مو مثل الانسان اللي عاش مثقف ومرتب ودرس حتى لو امه وابوه مثلا تعبانين تلقينا يريدون ينظروا له بصوره احلى.
0: ام سلام، برايك او حسب وجهه نظرك او انت بشخصيتك تحاسبين الشخص؟ قلتي انا ما حاسبة على الماضي اذا كانت العلاقه سطحيه، الا اذا كانت متعمقه بعلاقه هذا الشخص ممكن ترجعين. زين كل الاخطاء لازم نحاسب عليها؟ لو اكو اخطاء معينه لا نتجاهلها نعديها نعتبرها من الماضي وانتهت؟
1: يعني بعد احنا مجتمعنا مع الاسف انه مثلا هسه اكو شخص امه غلطت لازم انا اخذ بثار امه؟ ما يصير. يعني والله عائلته كانت قديما انه هم مثلا فتشي هو طلع ورده، يعني مثلا يجوز هم العائله فتشي هو. بس اكو اشياء قلت لك النسب، ليش؟ لان يعني هذه ليش؟ لان بيها اجيال، بيجيل راح يطلع من بعد جيل، لازم مما كمجتمع يعني شلون التعامل، لا يعني بالقران مكتوب ولا تزر وازره وزر اخرى، هذا وين ما تروحين يعني هذا القرآن أصلاً لو تريدين تقرينه كلتنا نقرأ القرآن استغفر الله يعني كلت تشوفين يعني بين سورة وسورة تلقين ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر دائما تتكرر ليش يعني رب العالمين يريدنا ما إن مثلاً هسه اليوم أنت سئتي لي أنا ما أسئلك لازم أنتظر من عندك أكثر من موقف موقف موقفين ثلاثة بعدين زين كيف إنه أنا بعد رب العالمين يريدني ولا تجسسوا ولا تنادسوا يعني هاي كلها رب العالمين موصينا بيها ما المفروض أصلاً نوصل يا من إنسان ولا نقدر ندخل بخصوصياته لابس تصرفاته يجوز أخلاقية يجوز مثلاً تصرفات أكو إنسان لسانه جارح أكو إنسان لسانه يعني قلنا هذا اللي يتدخلون وهيك بحياتهم فاكو هواني يعني المجتمع به هواية هواية يعني شلون يقولون بيئات وكل بيئة تطلع لك في الشكل من الأشكال فما تقدرين تحكمين
0: زين سلام سؤال أخير لحضرتك إذا شخص إجا واعترف لك بماضي المليان بالأخطاء ومن البداية ما إجا قال له شانا كذا كذا كذا بالماضي هذا يزيد من ثقتك بي لو تبقين مترددة ومتخوفة وماخذة الحذر منه
1: بس أنت بس عددي لي أول مرة الشخص اللي راح أنا هذا باتجاهين
0: زين خلينا مو على السطحي لان انت ما تهتمين الماضي السطحي لا للشخص
1: شخص قريب مثلا شخص حبيب شخص يعني يريد مثلا يتقرب مثلا لبنتي او شخص يريد يتقرب لعائلتي او مثلا هيك يجوز بها باب
0: لا مو السطحي
1: مو سطحي اي مو سطحي لا لازم اعرف عنه ليش لان راح يكون من
0: بس هذا راح الماضي يجا اعترف لك قال انا كذا كذا هذا راح
1: هو ماضي عن ماضي يفرق يعني ماضي مثلا اكو انسان مثلا اشتغل شغل ذا بروحه بأسوأ مكان اشتغل هذا ماضي صح ماضي والناس مثلا شو مثلا اشتغل اي يعني مو حتى اكو شغلات يعني الانسان بداخله ما يتقبل انه هذا مثلا كمستويات هاي ما مو مشكله ليش لان هو جاهد على مود هذا بس أنا اليوم أكو واحد يستغل الظرف مالته حتى يغلط حتى يسيء نفسه ويسيء عائلته يسيء المجتمع يروح بمكانات خطأ هذا منه حتى لو يعترف لي أنه لازم أتحذر من عنده بس أكو واحد اليوم يجيني يقول لي أنا والله أنا تجاهدت أمي وأبوي مثلا فقرة وحالتهم هيكي وأنا رحت اشتغل للعمل ولشي على مود أوفر رقمة العيش هذا ما يستعر من عنده بالعكس هذا يعتمد عليه
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوجهة نظرك بهذا الموضوع يا عمري ما قصرتي مع السلامة
1: مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو روان.
0: ابو روان اهلا وسهلا بك ابو روان. ابو روان، اذا شخص جديد يريد يدخل حياتك وتريد تسلمه الثقة، تحكم عليه على اساس ماضيه ولا لا؟ انه احنا انا جاي اشوفه قدامي انسان سوي خوش انسان ومحترم.
1: هو الماضي حسب على اي طريق وصل لي. الماضي وصل لي عن شيء انا شايفه بعيني، او عن طريق شخص، او عن طريق هو اللي حكالي.
0: يفرق عندك هذا؟
1: طبعا يفرق عندي. كل شخص يفهم الشيء حسب تفكيره، يعني اكو شخص يفهم شيء بحسن نية، واكو شخص لا يحط بها الف سبب. فهاي اتجاوزها، هاي الطريقة يعني ما احبها. طريقة انه انا شفت بعيني، فهاي الطريقة اعتمدها، لان حسب كل شخص هو مرآة نفسه. اكو شخص يعتبر هذا الفعل زين، بس غير شخص لا يعتبره مو زين.
0: اذا شفته بعينك؟
1: اي اذا شفته بعيني طبعا انا راح احكم عليه حسب عيني.
0: شفته بعينك وشفت الخطأ قدام عينك، يعني انطي اكثر من فرصة المرة والمرتين، ممكن يثبت لك العكس.
1: طبعا احمل اخاك على 70 محمل، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، احمل اخاك على 70 محمل.
0: اذا الخطأ اللي شفته بعينك سمعت عنه، رحت بحثت وسمعت انه عنده سوابق،
1: شنو سبب الخطأ؟ مقتصد هذا الخطأ، او سوء فهم وقعوا بهذا الخطأ؟ اكو هواي اسباب. يعني انت ما تاخذ على انه شفت هذا هو جزء،
0: تعتمد على تبريره. لو هم ارجع انا اسال اكثر من شخص،
1: بس تبريره يعني يمكن هو فاهم شيء، يمكن هو دا يشوف هذا الشيء ابيض ودا يقول لي ابيض، بس هو لا يتضارب على هذا الشيء مخليه ابيض، يمكن هو غير لون. فهو دا يشوف شيء، اكو بالعقل جزئيه بالعقل، شو تسوي؟ تخليك حتى لو الشيء غلط بس انت حابه يشوفك اياه صحيح، هاي جزئيه ثابته بالعقل. فاكو يعني هو يفسر لك خطاه، انت تفسيرك للموضوع، لان هي كل كيس بكيسها، يعني ماكو انه هذا الشيء احكم عليه، لا، يمكن هو سوى شيء غلط لان هو كاره هذا الشيء وكان من محتاج هاي الفرصه على مود يسوى هذا رده الفعل. فما تقدر تحكم على شخص بكامل.
0: إجالك واعترف لك بكل ماضي السيء، هذا راح تاخذ الحذر منه وتتردد ولا لا؟ بالعكس انطي الثقه، قول لي ان هو من البدايه صار صريح وياي.
1: شو اوكي صار صريح وياي وطاني، بس اكو شيء العقل يكرره حتى لو بس من اعطي الثقه الكامله راح يرجع يكرر الخطا. اذا تطي اي شيء، اي شخص، اذا تطي احنا نقول على قولته ان تطي الحبل، لازم ما تطي الحبل، اي ترخي له الحبل، لازم على قولتنا خد وعين. هاي بكل الحياة.
0: تؤمن انه الانسان يتغير جذريا؟ هواي سمعنا عن قصص انه انسان كان مسيء وسيء الى ابعد الحدود، وبعدين نتفاجئ انه الانسان تغير بظروف قاسية، بظروف معينة. ممكن الانسان يتقدم بالعمر؟
1: هي جذريا صعبة، لان التعلم بالصغر كالنقشة في الحجر، بس اكو الشوك، الصدمة. اكو شخص اذا انصدم يمكن تقلب حياته 180 درجة، الصدمة او القناعة، اذا اقتنع بشيء فهي صعبة القناعة.
0: شنو العلامات اللي تثبت لك انه هذا الشخص فعلا تغير؟ شنو اللي تريد من مقابيلك السيء اللي عنده اخطاء هواي؟
1: والله
0: هي علامة، ممكن هي علامة واحدة جزء،
1: هي علامة بس صعب، يمكن تغير وقتي، أنا أعتبره تغير وقتي.
0: ما عندك ثقة بالناس؟ لأن لا الصراحة يعني
1: المجتمع هو اللي خلى هذا الشيء. يعني أوكي هو غير نفسه، بس فترة يرجع شوية تدريجيا ينزل هذا التغير ويرجع على الطريق القديم. فيعني صارت حياتنا صعبة، يعني احنا لحد الان هن يقولون فترة قبل طيبة قبل، هسه صارت لا تختلف. يعني انا بالنسبة لي الثقة صعبة، اذا اريد اثق بواحد، يعني انا يمكن مروان تعرفني، عمري 43 سنة، عندي صديق واحد بس فقط.
0: مريت بتجربة معينة فقدت الثقة بالناس؟
1: عندي أصدقاء، لا هواي أصدقاء، جيران وأصدقاء وأصدقاء المنطقة القديمة وأصدقاء الشغل، بس كشخص أستند عليه ويستند عليه شخص واحد فقط.
0: سؤال أخير إليك أبو روان، برأيك شنو الأصعب؟ تغير السلوك، ولا نريد نغير نظرة الناس عنا وعن أخطائنا؟
1: لا، نظرة الناس انسي، نظرة الناس إرضاء الناس غاية لا تدرك، هاي منتهين من عدها. يعني إحنا هسه على الميز 4 نفرات، هذا يقول هذا حلو، هذا يقول لا هذا حلو هذا، فصعبة صعبة هاي. بس على الأقل إقناع الناس بشخصيتي أنا إيه، أنا هذا سلوكي، هاي شخصيتي، هاي طبيعتي. رضيت أهلا وسهلا وخليك على راسي، ما رضيت بكيفك، أنا هاي حياتي، ما أغير نفسي على مودك، فهاي يعني منتهين من عدها.
0: شكرا لك أبو روان، شكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: أم منو؟
1: آدم.
0: أم آدم، أهلا وسهلا بيك أم آدم. أم آدم، إذا اكتشفتي ماضي شخص بحياتك، أوكي، وهذا ماضية طبعا اكتشفتي بعد سنوات من الزواج أو بعد سنوات من معرفتك به، ماضية سيء تكملين وياه؟ لو تحاسبيه على ماضية، لو أنت تحاسبيه وتحكمين عليه من خلال تصرفاته الحالية؟
1: هذا الشيء يعني يعتمد أول شيء شقد الفترة اللي أنا قضيتها وياه. مثلا إذا تحاكيني مثلا قاضي سنة سنتين ثلاثة، هاي فترة طويلة، لا أكيد غير شكل راح يكون الحكم. بس إذا أنا بالبداية مثلا موضوع شهر أو شهرين أكيد حترك، لأنه ذير تشرب ما ينعدل، فناخذ هذا الحكم يعني مستحيل ما أقدر. بس إذا سنتين أكثر من يعني فترة طويلة، حتى لو سنة هي فترة كافية أنه أنت تتعرفين بشخص، فما نقدر نحكم هالمرة، لا راح نشوف وناخذ وننطي غير شكل، بس بدون تحقيق يعني، بس لازم أعرف شنو هذا الماضي، يعني ضروري يكون عندي يعني رفرنس خلفية عن الموضوع.
0: إجا هو اعترف لك بالماضي من البداية، مو أنت اللي اكتشفتي، إجا هو سولف لك ومن البداية وقال لك أنا قبل كنت كذا كذا كذا كذا، راح تكملين ولا لا؟
1: حسب المدة، إذا أنا مقيم في قاضي مثلا سنتين أو أكثر،
0: لا من البداية.
1: من البداية لا، مستحيل مستحيل.
0: ما تقولين إنه هو صار صريح وياي وخل أكون متفهمة، ممكن الإنسان يتغير، لأن هسه هو قدام عيني خوش إنسان.
1: لا لا، إذا من الأول مستحيل، تعبرين نهر ولا بحر، مستحيل مستحيل.
0: تقين بالناس؟
1: ما عندي أنا هواية ثقة بالناس، يعني الثقة بالعادة قبل لا أنطيها أنطي 50 وأترك 50 للمجهول، بس هيك مجازفة ما أفوت بيها، يعني بالنهاية عمر الإنسان ما يتعوض، حتى أنت تجازفين على ما تكتشفين.
0: زين، إذا عنده ماضي ما تثقين به؟ مع أنه هو إنسان زين بالوقت الحالي،
1: ورا فترة أني أنا قضيت يوم 3 سنة واكتشفت أنه هذا الماضي موجود و...
0: تبقين لو تأخذين الحذر منه وتترددين؟ تبقين ماخذ الحذر منه؟
1: حسب الليمت اللي أنا عشت به، إذا أوكي ممكن أكون عندي ثقة، بدونها لا.
0: تؤمنين أنه الشخص يتغير؟
1: تغيير جزئي بسيط، ماكو إنسان اليوم ينزع جلده بالكامل، يتغير هيك ممكن تغييره يكون يعني شيء بسيط بالتأثير، يعني مثلا متأثر بيه تغير شوي، تأثر بالبيئة الحوالي تغير، ماكو إنسان اليوم يتغير جذريا.
0: شنو العلامة اللي تثبت لك أنه فلان تغير؟ شنو؟
1: شوفي أنا عندي فات بوينت عندي مهمة جدا، أقول أنه الإنسان يتغير من أول يبلش أنه هو يريد يتغير. أنا اللي يسعى أحب، ممكن أنطيه
0: فرصة.
1: بالضبط. هذا الشيء مبين بالإنسان اللي حاب يتغير، بس يعني إذا ما يريد هو يتغير وقول حتغير مجرد كلام أكيد لا.
0: إذا اعتذر وثبت لك سامحين؟
1: أكيد
0: تغير.
1: أكيد إذا يثبت أكيد.
0: بريك الماضي قد ما يكون سيء للإنسان، ماضيه وهاي أخطاء عنده، زين هذا يكشف شخصية الإنسان؟ تتوقعين أخطاءه بالسابق هي نقول عليها هي هاي شخصيته الحقيقية؟
1: شوفي الأخطاء مو تكشف شخصيته، وإنما تعرفين أنت هو وين وصل يا مرحلة. ليش؟ لأن الأخطاء هي تخلي الشخصية تنضج، هنكون صريحين اليوم،
0: يعني شخص أكو شخص يتعلم من أخطاءه وأكو شخص ترى ما يتعلم،
1: فأنت تشوفين هاي البوينت، لأنه أكو شخص ما خطأ بس من يجي يمشي بلش بالأخطاء، أكو شخص قطع هاي المرحلة، فأنت من خلال أخطاء حتعرفين هو يا ليفل وصل يا مستوى يتواكب وياك ولا لا.
0: تحاسبين الشخص على كل أخطاء ولا أكو أخطاء معينة ما تختفر؟ ما أقدر أعبر.
1: لا مو على كل الأخطاء، شي منتهين من الموضوع، مو على كل الأخطاء.
0: شنو الفرق بالنسبة إليش طبعا أنه اليوم شخص غلط مرة زين وتعلم ممكن من خطأه، وكل شخص لا الخطأ مالته جاي يتكرر، هو يقول إيش أنا تغيرت بس الخطأ جاي يتكرر.
1: شوف الخطأ المتكرر معناها أسلوب متعمد، أنا متعمد الخطأ بغض النظر أنا اليوم أجي أقول آسف هم عدتها وسويت، لا خطأ شيء متعمد ما ينغفر، اللي ما يعيد الخطأ لا هذا يتخلى على راس، خلينا نكون صريحين. جديات
0: الماضي إن كان بالنسبة للرجل ولا للمرأة يأثر على قرار الزواج؟ تعرفين اليوم من يجي أحد يريد يخطو زين ويخطي هاي الخطوة مشروع الزواج، فالكل الطرفين راح يسألون على الماضي، فبالنسبة إليك هذا يأثر على قرار الزواج الماضي؟
1: ماضي سيء سيء جداً طبعا يأثر. ماضي بتجارب، بس تجربة، ماكو إنسان يوم بدون تجربة، لا اتس اوكي. والحلو بالموضوع أصلا إن لما تكون الأخطاء خلينا نقول على طبق، يعني واضحة الأمور، أفضل من الأخطاء تكون مخفية وبعدين نكشفها. فهاي هم نقطة مختلفة بالموضوع. أنا اليوم أجي وأنا كل بطاقاتي مفتوحة مكشوفة، ولا أنه بعدين يكتشف. هاي تلعب دور، يعني هاي يزيد الثقة 50%.
0: ليش قلت لك أنا من البداية؟ إذا هو إجا واعترف لك من البداية على الخطأ، أنت اعتمدتي على أساس شنو؟ إذا شهرين ولا سنتين؟
1: بالضبط. بس الأخطاء هم إلها، يعني أنا اليوم إلى ماضي بقتل، بعقوق والدين، مستحيل. أكو أخطاء بسيطة، حب واحدة، اثنين، ثلاثة، غلط بكذا موضوع، صديق مزعل زعل، هاي غير شكل المواضيع.
0: برأيي شنو الأصعب أم آدم بالنسبة إليك؟ تغيير سلوك الإنسان، هذا يحسه صعب اللي عنده أخطاء وعنده ماضي طبعا، زين، لو تغيير نظرة الناس إليه من الأصعب؟
1: جهاد النفس أكيد، إنه هو يغير نفسه، النظرة مات الناس. شوف كل شيء، كل شيء ورا سنة ورا سنتين يندثر، أي فكرة عن أي شخص ورا سنتين تنتهي تموت تماما، ورا 3 سنين ما حد يتذكرها، لكن هو سلوكه يغيره، يجاهد نفسه، هاي اللي ما لها حل، يعني هاي من أصعب ما يكون.
0: ذكرتيها من البداية، ذيل تشلب ما ينعدل. حبيبة قوي، شكرا لك، شو وقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: أحمد.
0: أهلا وسهلا بك يا أحمد. أحمد، الشخص تحكم عليه من ماضيه ولا من الحاضر؟ من تصرفاته، سلوكه بالوقت الحاضر، بالوقت اللي أنت تعرفت بيه.
1: يعني هو حسب موضوعه، حسب سالفته مثلا، يعني إنما هو ماضيه شنو، حاضره شنو. يعني من هاي الناحية يلا نقدر نحكم عليه.
0: زين، إذا شخص أنت متعرف عليه واكتشفت بعد فترة طويلة إنه عنده ماضي وماضي سيء، تأخذ الحذر من عنده، تكمل وياه ولا توقف تنهي علاقتك بيه؟
1: ممكن يعني ننهي علاقتنا بيه، ممكن نكمل وياه. هو قلت لك يوقع حسب إنه ما حسب تصرفاته، حسب ماضيه، حسب أفعاله. هو يعتمد على موضوعه، اللي حاضرة شنو، غايبة شنو. يعني
0: شنو اللي يفرق عندك إذا هو إجا من البداية، من أول يوم شافك بي وقال لك أنا عندي كذا كذا كذا كذا بالماضي، والفرق بين أنه أنت ما تدري واكتشفت بعد فترة، يفرق عندك هنا تقول هو لو أنت قايل لي عليه هنا من البداية؟
1: هي أكيد جدا يفرق، يعني شيء كبير إنما من هو يحكي وإنما بعدين أنا اكتشف هذا الشيء. الفرق
0: إذا حكي راح تثق بي ولا تأخذ من عنده الحيطة والحذر؟
1: أيضا حسب موضوعه، بس أكيد يعني نأخذ الحيطة والحذر.
0: زين، أنتوا كشباب أنت متزوج ولا لا؟
1: لا ما متزوج.
0: إذا فكرت إنه أنت ترتبط، زين، وتكون عائلة، حسب وجهة نظرك ماضي إحنا خلنا نأخذها بشكل عام، ماضي الرجل ولا ماضي المرأة، من اللي يأثر على قرار الزواج؟ هذا الشيء بالنسبة لك أنت يأثر على قرار الزواج إذا فكرت إنه تتزوج وسمعت إنه أكو ماضي؟
1: أي أكيد، يعني يختلف إنه إذا هي كان عندها ماضي بدون ما بدون علم أو بعد الزواج اكتشفت، هذا شيء يختلف. يعني
0: زين، من حق كل شاب اللي يريد يرتبط إنه يروح يسأل ويدخل بتفاصيل عميقة حول ماضي البنية؟
1: أي
0: يعني تعتبر هذا من حقك أنت؟
1: من حقه، يعني جدا من حقه، هو يحاول يكتشف، يحاول يعرف شريك حياته، تفاصيل صغيرة تفاصيل كبيرة، يعني زين جدا مهمات.
0: زين، إذا هو قدامك كلش خوش إنسان،
1: لابد يعني نعرف ماضيه،
0: هم راح نرجع للماضي.
1: أي نعم.
0: زين، هذا الشيء موجود عند النساء والرجال ولا بس أنتوا عندكم الشباب؟
1: لا، عند الاثنين، النساء والرجال.
0: هاي ممكن بقرار الزواج، بس بالعلاقات العاطفية، بالعلاقات السطحية، بالزمالة، من الأكثر يصير عنده فضول إذا شخص جديد دخل لحياتنا، المرأة ولا الرجال هي اللي تروح يدور على الماضي؟
1: هو مبدئين يعني الرجل، يعني ناحية الفضول الرجل
0: روح يشوف هي وين كانت قبل الدوم، وين منطقتها. مو
1: بالضبط بالضبط، يعني هاي تفاصيل
0: عدكم.
1: التفاصيل يعني هو بنفس الوقت هي فضول، يحاول يعني شخص يعرف، بالأخص الرجل يعني يحاول يعرف دائرته، يحاول يعرف ناسه، فيعني تفاصيل وبنفس الوقت فضول.
0: زين أحمد، تؤمن إنه الإنسان يتغير ولا يبقى على أطباعه، على تصرفاته السابقة الماضية؟
1: التغير بس يعني بنسبة جدا قليلة.
0: أي
1: قليلة جدا قليلة، بس إنه الإنسان يبقى على أطباعه شيء كبير، يعني ممكن وأكثر يعني نسبة إنه هي من ما يتغير.
0: زين، عاتبت لك شخص في يوم من ما قلت له سمعت عنك، طبعا سمعت مو هو اعترف لك، سمعت عنك كذا، إذا إجا برر لك تقتنع بتبريره ولا هم تبقى عندك الخوفة؟
1: لا، إنما إذا هو يعني إذا عرفت إذا سمعت سالفة عنه وبعدين واجهته ما أقتنع يعني بيه، وكله بسالفته كله ما راح أقتنع، ما راح أقتنع يعني، مو بس إنه أخذ الحيطة والحذر.
0: ما يقول حرام،
1: الحرام ما يقول أنا حرام عليه.
0: زين، بس في بعض الأحيان إحنا عندنا نقول بذرة التسامح، ما يكون إحنا نقول قد يكون مر بظروف قاسية، ممكن تربى ببيئة كذا، هاي كلها تخلي الإنسان إنه ينجرف للخطأ، فهذن نعبرهن نسامحن نمشيهن ولا لا؟ أنت تقفل إنه سمعت عنه واكتشفت واعترف لي وبرر لي، لا ما أقتنع، تقفل.
1: لا ما أقتنع، ما أقتنع.
0: استعوا عليك عيني،
1: يعني هو مو تبرر هذا، يعني سوى الإنسان كل ما يواجه يعني أفعاله كل ما أحسن، كل ما أفضل ما يكتشف من شخص ثاني. يعني
0: شنو الدليل بالنسبة إليك إنه فلان إنه بدأ يتغير؟
1: شنو الدليل؟
0: دليل أو العلامة اللي تحس إنه فلان فعلًا بدأ يتغير، لأن هاي العلامة شفتها بي. شنو؟
1: تفاصيل، يعني مثلًا يعني أنا شخص هذا الشخص شو ما اذا عرفته من غير ذا، مثلا هو كونه صديق يعني، مثل الملتقى هواي ويا كلامه، هواي افعاله تصرفاته لغه الجسد مثل ما قال اخ، يعني هذين التفاصيل يعني ويعرفون الشخص.
0: هذا انت تهتم بهم؟
1: اي اكيد اهتم اذا شخص مهم يعني. اكيد
0: شخص مهم.
1: اي اكيد
0: اذا شخص سطحي.
1: لا الله يا
0: اوكي، شكرا لك يا احمد، شكرا، وجهت نظرك، مع السلامه.
1: مع السلامه. انا مش

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله
0: دوما إن شاء الله. أبو منو؟
1: أبو عباس.
0: أبو عباس أهلا وسهلا بك أبو عباس. الشخص اللي أخطأ بالماضي وعنده سوابق وماضية مليانة أخطاء يستحق أنه أنت تنطي فرصة ثانية؟
1: حسب نوع الأخطاء اللي عاملها. إذا أخطاء يعني تنغفر له أعطي فرصة ثانية، وإذا أخطاء كبرى يعني صعب شوية.
0: أنت ما مؤمن أنه الإنسان يتغير؟ ممكن الإنسان يتغير؟
1: إيه نعم يتغير. إيه مو هذا السبب اللي قلت لك، يعني حسب نوع الخطأ اللي مسوي. يعني مثل أخطاء كبرى يعني صعب الإنسان يغفر عنها، مو بس الإنسان اللي يغفر عنها، حتى صعب رب العالمين يغفر عنها، لازم يتحاسب عليه. لكن الأخطاء الصغرى لا، إحنا نظل بشر متعرضين للغلط، متعرضين لكل شيء زين أو مو زين، ونبقى يعني نبقى قلوبنا مسامحة. مسامحة.
0: أنت تحكم على الإنسان من ماضيه ولا من الحاضر؟
1: هو طبعا الماضي، لا هو الماضي خلاص، الماضي ماضي صار ماضي، لكن تصرفاته هو الإنسان تصرفاته هي اللي تحكم عليه.
0: إذا تغيرت تصرفاته وسلوكياته كلها تغيرت بالوقت الحاضر تتغير وجهة نظرك عنه؟
1: نعم أكيد 100%.
0: يعني الماضي مالته ما يأثر عليك، ما يسبب لك تردد انه تكمل وياه ولا ما تكمل، ما تبقى يعني مثلا شلون اقول لا ما انطي الثقه الكامله؟
1: اي لا بعد هو شوفي حسب يعني حسب تصرفه، حسب شلون راح يتصرف. اذا صرف وياي بصوره سليمه وبنيه سليمه، لا والله سامح عليه، عامله نفس المعامله.
0: يفرق عندك إذا شخص تو دخل حياتك واعترف لك بكل أخطاء اللي بالماضي، بس هو قدامك خوش إنسان، يفرق عندك عما أنه أنت تسمع عنه وعن ماضيه وأكو 10 سنين بيناتكم؟
1: أي عادي، إذا اعترف بغلطه وبدأ صفحة جديدة، لا أنا هم أفتح له صفحة جديدة وأترك الماضية على الصفحة. أترك ماضية؟ نعم أترك ماضية.
0: لا تفكر ولا تقول ما أنطي الثقة
1: غلطة. لا لا لا، من طول اعترف غلطة يعني يجوز، يعني من طول اعترف بغلطة خلاص ما نقدر نحكم عليه.
0: زين، يعتمد هذا على أساس علاقتك بالشخص؟ مرات أكو علاقة تجمعنا عشرة شريك حياتي، وكو مرات لا، علاقة سطحية، ممكن زميل جار، هاي أمور سطحية. يعني هنا يختلف عنك حكم العلاقة اللي تربطك به؟
1: مو حسب علاقتي به.
0: اليوم أنا أسامحه وباشر ما أسامحه؟
1: لا مو هي، شوف الحكم شلون يصير، حسب علاقتي به وحسب معرفتي به. إذا معرفة قصيرة وما أعرفه يعني ما أقدر أعطيه ثقة من البداية، بس حسب نوع العلاقة اللي تربطنا به. إذا علاقة طويلة وأعرفه وأعرف تفاصيله، لا هذا الشيء يختلف. لكن إذا علاقة قصيرة زين تحكم على أفعاله، تحكم على أفعاله. نعم.
0: إذا الماضي أنت عرفته واكتشفته، هو باعترافه ولا أنت سمعته ولا اكتشفته، والماضي أنت ما صرف لك ما عجبك، بس الحاضر جاي تشوف أنه الشخص عكس الماضي تماما، ممكن درس وتعلمه. احنا مرات نقول الاخطاء هو مثل الدروس نتعلمها. انت راح تصدق بالحاضر مالته ولا تخاف من ماضيه؟
1: والله اصدق بالحاضر ماله، اصدق بالحاضر ماله. نعم اصدق.
0: انسان متسامح؟
1: نعم متسامح.
0: انسان متسامح؟
1: نعم كلش متسامح، يعني مو بس متسامح، كثير متسامح.
0: لين أنت إنسان متسامح هاي الأمور تمشيها وتقول يلا وما يخالف أسامح الإنسان حتى لو سوى الخطأ ولا كذا، ولا هي بطبيعة الحال إنه إحنا لازم نكون بهالطريقة؟
1: إحنا بعد هو رب العالمين هو خلقنا بهالطريقة، هو التسامح حلو، يعني مو بس من ناحيتي، من ناحية كل البشر. زين بعد هو إذا اعترف بذنبه زين وبدأ صفحة جديدة، ما نقدر نحكم عليه إنه راح يخطأ مرة ثانية، نعطيه فرصة يجوز صحيح يعني يطلع يجوز تعامل الجديد يكون صحيح، فلازم نعطيه فرصة.
0: سؤال أخير لحضرتك أبو عباس، برأيك ماضي الإنسان يكشف حقيقة شخصيته؟ هي هاي نقول عليها شخصيته الحقيقية ماضية ولا لا؟
1: حسب افعاله يعني ماضي. نعم شوفي وشني ماضيه مثل ماضيه هي الماضي يعني بعده انواع حسب نوع العمل اللي مسويه بالماضي. زين عده اعمال هي سيئه زين بس حسب نوع العمل من خلال عمله نحكم عليه احنا ما نقدر يعني.
0: اكو ماضي هو يتبع تصرف وسلوك معين اكو لا طبع.
1: لا الطبع صعب. الطبع صعب اي لكن اذا عمل يعني فتره معينه لا هذا يعني واحد يقدر يسامح به لكن الطبع مشكله. نعم الطبع
0: يعني
1: مشكلة.
0: ما يتغير حتى لو قدامك ممكن شكله وبظهرك
1: اي اذا هذا طبعه يعني صعب كل الصعب يتغير.
0: نعم
1: إيه والله اعلم.
0: الله اعلم. المهم انت انسان متسامح. شكرا لك. شكرا لك ولوقتك ورايك. مع السلامه.

0: سمعنا اختلاف وجهات النظر بهذا الموضوع. قبل الختام، يمكن الماضي ما نقدر نغيره، بس نقدر نغير نظرتنا إله وللإنسان الجديد. مرات التجارب والأخطاء تعلمنا، والسنين نتغير بينا هواي أشياء. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وتحيات المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا، نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي. خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد.

0: ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
1: الإعلان معنا. الإعلان معنا. يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

102.5 راديو تايم سكوير FM صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات إيتاي بوك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك، فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: سكوار اف ام راديو تايمز سكوار اف ام مزاج بلون الشط برائحة الطين بطعم البرحي 102.5
1: راديو تايمز سكوار اف ام
0: البصرة في موجة
1: البصرة

عندنا صوت 102 وعندك صورة فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغار.

102.5 سر الهوى سر الهوى الهواء.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: ولد.
1: شايف يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعب عليك
4: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

من مثلي شاف الليل كل راحة ما بيه، من مثلي شاف الليل كل راحة ما بيه، أتلهوج على هواي ما بيه حاجي.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة. مية هلا بكم.

احنا كالعادة يعني حلقة يوم الخميس نخلي الموضوع الى حد ما خفيف الظل، نتناول موضوع لطيف لها علاقة بالعلاقات العامة، العلاقات العاطفية، ومن خلالها نعرج على فقراتنا حتى نوصل للجزء الأهم في الحلقة في يوم الخميس، اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية، اللي إن شاء الله يعني بالضبط ساعة الساعة والنصف راح نفتح الأرقام قدامكم. اليوم راح أحكي عن محنة الليل وراحة النهار بالنسبة لبعض العاشقين. النهار يجيهم رحمة، صوت الناس والازدحام وينشغلون وينخرط بهذه الموسيقى الإلهية النهارية ما بين الأصوات والناس والعجأة وتقاطعات السيارات والحديث الجانبي وشغلهم اليومي. يعني أكو ثمة ونيس، أكو عزاء، أكو ناس طلابتهم هذول البشر، خصوصا اللي عنده طلابة خاصة جدا، طلابة وجدانية عاطفية نفسية ما يحكي بيها، ما عنده إمكانية يبوح للآخرين. أكو ناس يحترمون علاقاتهم الشخصية وعلاقاتهم العاطفية، فما يسولف في أي مكان، ما يبث شكوى وحزنة وأسى لأقرب الناس إليه، فيضحك بالوجوه بغير راحة بال، مثل ما يقول عريان السيد خلف، وين ما يروح هو تشوفه كل شيء ما بيه. بس هذا يمتى من يلجأ إلى مخدعه، إلى بيته، إلى ملاذه، إذا طف الضوء، إذا بقى بوحده، هنا يشعر إنه الدنيا عافته، الأصوات تعوفه والناس يعوفونه والعزاءات تعوفه، يبقى بوحده يواجه جراحة عريان، يوقف قبالهن ويحاول إلى حد ما يخفى، يريد ينام خطية. شلون ينام؟ هي هنا تشتغل أجل منك يا ليل 12 تجليبة، يظل يتجلب، يظل يتجلب. فما بين بالنهار مشغول هنا وملتهي هنا وعنده شغلة يريد يخلصها هنا ووظيفته هنا وصاعد بالسيارة ويسمع صوت وناس ويحكي الجيران ويطق في زحمة الناس، ما عنده مشكلة. بس مجرد أن يختلي ويا نفسه، مجرد أن يختلي ويا نفسه، كل هموم الدنيا تنصب على رأسه. من خلال هذا الموضوع راح نعرج على فقراتنا تباعاً.

طبعا اللي مادة أدبية بامتياز بالنسبة للشعراء، خصوصا للشعراء، يعني مرتع خصب للكثير من الشعراء، كتبوا بقصائد كاملة تتحدث عن الليل. الليل حاضر بقوة في أغلب القصائد، يعني ماكو إذا تسوي سيرش على أي قصيدة وتحط كلمة الليل راح تطلع في كذا بيت شعري، فكيف بإذا قصيدة تتبنى الليل عموما. الليل هو أساسا يعني ملاذ للشعراء، أغلب القصائد تكتب بالليل. أكو شعراء الليل واضح عندهم، يعني كاظم إسماعيل قاطع ماكو قصيدة إذا ما بعض القصائد إذا ظل وقت ممكن نتطرق لهن، إنه كيف كان يحاكي الليل جزء من كينونته ويومياته اليومية. الليل هكذا مهيمن وحاضر. نرجع لموضوعنا، كل إحنا عشنا فكرة إنه أنت تنشغل مع الآخرين نهارا لحد ما يجيك الليل وتخايف من عنده، أنت تستشعر هذا الخطر الوشيك إنه راح أبقى بوحدي، راح أهوجس، راح تجي ذكرياتها، راح يجي صوتها، راح أشتاق، راح أريد صوتها، أريد أسمع. هذا الموضوع يخص جنسيا بالمناسبة، الرجل والبنت على حد سواء. يعني الناس اللي محرومين من حبايبهم بالنهار ينشغلون، حتى البنات مرة تطبخ ومرة تكنس ومرة تروح لوظيفتها ومرة تاخذ تاكسي ومرة تسولف ومرة تاخذ غيبة، هذني كلهن ويا الناس. ولكن تبدأ الخصوصية ويبدأ الوجع يمتى؟ بساعات الليل من تروح لمكانك المخدعك، خصوص الرجال اللي يحبون بسر وعلاقتهم كلش خالصة مع الحبيب، ما يبثون منا ومنانا، ما عنده شكوى ولا عنده حزن ولا عنده فضيحة ما بينه وبينها، فهذا ما عنده مكان، ما عنده متنفس، بالنهار يشغل نفسه، من يروح بالليل لفراشه يلتمن علي مشتتات البال، ويلتمن يلتمن بطريقة عجيبة غريبة، فما عنده ملجأ، يريد يوصل لاكو جسر يوصله، ولاكو بوابة سحرية توديه، ولاكو طريقة للتواصل، فيلجأ للشعر. الشاعر الحبيب وصديقنا من الأهواز العربية يترجم هذا البيت الشاعر حسن شحية المعاوي، كل المحبة إليه، يقول أدبتي شلون أقل روحي وطربي،

ماكو بالليل بعد ماكو فرح وطرب وغنى, ما ترهم ما ترهم, اكو بواكي, اكو توجه عام باتجاه هذا الحبيب اللي يقودك الى الشغف وحنينك وذكرياتك, وصوته يجي يسلل عليك هكذا, واذا تنام لك تخفى لحظه يجيك ربما بالطيف ويقعدك. يقول دبتش شلون اقل روحي وطربي وحايط قلبي متثلم, وطربي جناح منين اجيب اللي وطير بيه بسلام الشمس لو عنا وعلي.

الله الله. شوف هاي الثنائيات كاظم اسماعيل قاطع وكريم منصور من يلتمون كلاما ولحنا وشعرا يطلع الحكي. عموما بعدنا مسترسلين في تقديم فقرات برنامجنا البنفسج ونتحدث عن الموضوع نفسه الليل من يكون محنة واختبار صعب بالنسبة للعاشقين وبعض العاشقين خصوصا اللي يكتمون أسرارهم ويحافظون على علاقاتهم العاطفية وكيف النهار يكون ملجأ وملاذ بالنسبة لهم راحة سعادة يلقى روحه بين الناس. أكو قصة عاصرتها عندي شيء من تفاصيلها وحاولت أترجمها شعرا. هذه القصة تتحدث عن شاب حبل بنية طبعا هو ابن خير وعدهم يعني يشتغلون بالسوق معامل وكذا وعدهم شغل مع نجارة وغرف وهيك شيء. حبل بنية هذه البنية بمرور الوقت حس بيها انه جاي تلعب بذيلها جاي تخونه جاي تشوف غيره ما ادري شنو فوقف العلاقة وقفها في مكان معين. ف يشعر انه راح يتخلص من هذه المحنة الاعتبار هي اللي بدت الغدر وهي اللي اذته وابتعد بين عاطفة الرجل وبين عقله وبين اشتياقه وبين برودها وانسحابها ومستغرب يقول يعني انا اللي كانت هاي العلاقة الطيبة بيناتنا هاي تغادر هكذا وتنشئ علاقة ثانية وتأسس لموضوع جديد وانا ما اقدر اتحرك اوقف في مكاني أتلعثم وأصطك في نفس المكان. أنا بما أفهمه وبما أعرفه من خلال خبرتي الحياتية حاولت قدر الإمكان أنه أصحح. طبوا علينا ها إيش قد حلوين الأطفال. عموما خلنا نرد السالفتنا خلونا نرجع السالفتنا. هذا الشاب اللي حب بنية بكل مشاعره وطاها كل ما يقدر ينطيها من مشاعر وصدق وحافظ عليها وعلى سمعتها ورايح باتجاهها يريد يرتبط بيها وإذا يشعر أنه هي خانته بطريقة أو بأخرى حس بهذا الموضوع فوي انسحابه واعتكافه يتفاجأ أنه ما حد يطرق بابه. هي راحت باتجاه حياتها راحت أسست لحياة جديدة فطاح وين؟ طاح يمي يريدني أسولف له يريدني أحكي له. فأنا بحكم خبرة الحياة الأشياء البسيطة نتداولهن ما بين الناس وهو صديق مقرب فبديت أوضح له قلت له هذه البنية كيان مختلف عن الرجل. الرجل إذا حب ومشاعره وحقيقته تكون أهم من البنية. جاي أحاول أنه أجبر خاطره هسه هالكلام دقيق مو دقيق علميا أميل له إلى حد ما. ليش؟ لأن البنية وجاي أوضح له البنية قالب عاشت البنية الشرقية تحديدا عاشت العادات والتقاليد عندها إمكانية أن تتكيف يجبرونها على ابن عمها وتتكيف يزوجونها قوة تتكيف أهلها يمنعونها تتكيف يودونها تدرس مدروين عندها إمكانية تتكيف بس مجرد تلقى ملاذ ترتاح بي وتطمئن بي عندها إمكانية تنسى الباكر. الرجل الصلب الشرقي المتمسك المتزمت هذا من قد ما قوي يتصدع ما عنده يروح بين ليلة ويوم يروح يبدي حياة ثانية لا هو هنا فوكس. فشي مسوي هذا صاحبنا هذا يروح للمعمل مالهم بحياته ما طابله يروح للعمال يشتغل فيقول أسمع الموسيقى يقول هاي الماكينة مالت النجارة صوتها مزعج يقول أسمع موسيقى يقول أريدها تطفل براسي الحسبات والحكي والناس والعلاقة يقول كل شيء براسي. فيقول بالنهار يقول التهي ويا العمال ويا الشغل بالسوق أروح السوق يقول رجعت لحياتي بقوة يقول بس من يجيني الليل يقول أخاف أروح للبيت يقول بيتنا هدوء وقدامه بستان كبير وحديقتنا كبيرة يقول وقعد بغرفتي يقول أشباح الدنيا كلها تصعد براسي. فحاولت أنه أترجم معاناته بهذه القصيدة أو هذا المقطع يقول يا أبويا لفان الليل وجروحي أظن قعدوا

يا ابوي لفان الليل هيسك ناس تخاف من الليل وجروحي اظن قعدوا ناموا بالتوسل بالضحى فزوا من تسلم الشمس تفزع خيول الليل نفس الهمة نفس الحيل وعلى نفس الضلوع البارحة رقضوا النهار يشيلني نسيني طقت الليل ومثل حمت الصواب يمر علي الضوء أسولف والتهي ويا الناس ودعاء أمي وصواني الياس أحسهم كفوا ووفوا لكن لما يجيني الليل أحس براسي تصهى الخيل ويغيم علي الجو لتجيبون طار الليل والصفنات والسكتات والراحة ولا ردوا خلوها الشمس بالظلمة عدنا التم وتطشر ضواها وتقعد الضويات حتى الليل غبش يصير وزحمة وادم بموسم وما مش نوم يولي النوم نطلع على باب الله وذا بالليل الفخات تقعد الحلمان الكلاب تشرع البيبان البزازين الوكيحة تبوق بالجيران وتطلع ناس تدعم ناس بشر نعسانة وتردم المهم هاي كلها باع المهم مالته المهم صوته يتلاشى المهم صوته يتلاشى وتنطفي الحسبات وصداهم يصعد يغطي صدى الحسرات وبراسي محطة ووادم الدردم وينزل صوتهم بيا قطار من الصبح يلطم النهار بسرعة يتبخر يجيني الليل موت أحمر أحس بروحي تتطبر فراشي تعود يخيرني بين اثنين الغطة تريد وجه سكين لو خنجر وسكتة توذر الحد ما يصيح الديك لو صوت الأذان يفكني لو كبر هيك طلابتي ويا الليل هيك طلابتي ويا الليل من يسكت الشارع والمحنة تشن فراقك يترس الدنيا يطير النوم وحشتك تنقلب جيثوم سكاكينك جزت الهدوم وبرجلي انهى الحسرات بنياط القلب تعجن.

كما أسلفت أنه مادة الليل مادة خصبة لكثير من القصائد والشعراء وحتى مادة خصبة للأغاني. يعني مثلا اليوم إذا نقدم حلقة عن الليل مثل عمار ما راح يتعب، وين منين ما ملتي غرفتي راح يلقى الليل حاضر. الليل هذا اللي مرة يكون ونيسك، ومرة يكون ملاذك، ومرة يكون تهرب بيه من الناس، ومرة يكون مكان تختلي بنفسك تحاسبها وتعاقبها. فالليل هكذا بشكل عام هو مؤذي، بشكل عام الليل مؤذي. إيش قد هو هسه مرتع خصب بالنسبة لكثير من الفنانين ويكتبون بي والكتاب والفلاء كلها تشتغل بالليل، ولكن فكرة أنه أكو من يواسيك من البشر، هذا صوت الصبح، صوت الناس، صوت أبو العتيق، حتى هذا أبو الطماطة أبو الخضرة ما أدري شنو ذني شغلنك باليوم، هذا جيراننا اللي ما أدري صالهم سنة يدقون بالدريل مالهم قبل سنة حكيت بالموضوع ما لحد الآن يدق بالدريل الصبح يوم يقعد الصبح ما أتمنى يخلصون، ودي أروح أنا سام أشتغل يوم حتى يخلص يريد النام. فهذا كل عزاءات، هذا انشغالك بالآخرين إيش قد ما يزعجك الآخر، إيش قد ما يدخل بحياتك، إيش قد ما تروح للدوام ومنزعج. بس التجرب لا تروح للدوام، بقالك أسبوع ما تروح للدوام راح تختنك. هذا ولي ظل تتحسر أنت هسه لا سامح الله، الغريب المسجون اللي يلقى روحه بالصحراء اللي يلقى نفسه بوحده تمام، هذا يتحسر على شكو واحد غثة كان يلاقيه يوميها مدة يشوفه العطلة. أوكي نتمناها تجي العطلة، بس العطلة ريتها خل تستمر وشوف شلون شكلها يصير. إيمان عندي عطلة هسه صح شهادتي مجروحة. عموما هنا أكو ملحن مصري اسمه عزيز الشافعي، واحد من أجمل الناس. طبعا ما يميز عزيز الشافعي انه هو يكتب ويلحن. هذول اليدات عم تسلم عليها من الجامعة. فهذا هو يكتب وهو يلحن تمام، هكذا يعني. المفارقة بعزيز الشافعي انه كلماته ترتقي لألحانه، يعني تحتار انه هو اجمل لحنا لو اجمل شعرا في حين هو ملحن، وهاي خاصية نادرة جدا موجودة. يعني عندنا ناس هواي، يعني هو ملحن عظيم ويكتب شعر، بس يكتب شعر عظيم مو دائما. فكتب قصيدة لأنغام، صوت مصر الجميل، صوت العرب النسوي الاجمل بالنسبة لي، يعني انا اسف ما ارد اعمم هاي فكتب لها أغنية اختلفنا عن زمان فرقنا، فافترقنا كل واحد فينا راح لحاله، واتفقنا ان خلاص مش لبعض خلاص طريقنا. يعني الشعر المصري قد يكون صعب عليه، راح نسمعها بس شوفوا الليل شلون تتعامل وياه. تقول له احنا خلاص كل واحد راح بحاله ما عندنا مشكلة، بس انا باخر الليل بضعف اتعب من يجيني اخر الليل. خلنا نسمعها.

أكيد بعدنا متواصلين معكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. وصلنا له نصها هسه، خلونا ننتقل إلى المساحة الأجمل في الحلقة، اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية، لأن أنا عندي بالجعبة مالتي أو بالفاتية مالتي حكي عن الليل ما يخلص على مستوى القصص والقصائد، دارميات أبو ذيات اللي الحاضر عند الشعراء، منين ما ملتي غرفتي. أرقام هواتفنا اللي طلنا ياها الأرقام، خلينا نقول الليل بالمناسبة أكو قصيدة نصارية هسجت ببالي، كل صدر يعني كل صدر بيها مخلي يا ليل يا ليل يا ليل، وكأنما يريد يكرس فكرة الليل في القصيدة. عموما أرقام هواتفنا اللي حاب يتواصلوا يانا، وصلنا فترة ما سامعين أصواتكم، الآسية 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: راح ارجعكم الى قرنيا او اكثر من الان، راح نروح للشاعر حسين العبادي عند ابو ذية عن الليل. وانا اليوم ما هدكم تشلب بالليل، المسودن يتشلب بسالفته يقولون، وانا احب وحدة الموضوع. حسين العبادي تدرون اهلنا ماكو سبالت ومكيفات وما ادري شنو، وين ينامون؟ ينامون فوق السطح. فمنو شودهم؟ شودهم منو؟ شودهم النجوم، القمرة. شلون مهند السيد هاشم الله يذكره بالخير يقول له انا شهود الليالي اللي بيها كنت تنام، مشهد الليالي عليه. ناخذ اتصال واحنا نريد اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: هلا وغلا. مية
1: الله يسعدك استاذ.
0: الله يسلمك، يا مرحبا يا مرحبا.
1: طبعا اصعب شيء برنامجك ساعه واحده،
0: ها
1: يعني يكون الليل كله.
0: اي فحطني فحطني انت. خلي يسمعوك لدارة يتشلبون. يتشلبون بينا لدارة. حبيبي ربي يحفظك. منو هاي؟
1: طبعا منتظر الخياط.
0: والنعم والنعم حبيبي منتظر.
1: اشكرك رحم الله والديك.
0: مية هلا.
1: طبعا هنيك انا احلى ساعة باليوم كله.
0: الله يسلمك.
1: يعني انتظرها من الصبح.
0: الله يسلمك.
1: لحد الساعة 9.
0: الله يسلمك الله يسلمك يا
1: والله العظيم. انا ما عندي مشاركه بس حبيت اسلم عليك.
0: انت خياط خياط لو لقب هذا؟
1: لا لا خياط خياط خياط نسائي.
0: نسائي حرامات والله عاد. إيه. انا وعمار عندنا دشاديش.
1: ابوي رجالي ابوي رجالي
0: حبيبي
1: الجمهوريه والدليل.
0: ربي يحفظك ربي يحفظك
1: حبيبي الغالي بعد روحي ربي يوفقكم.
0: اني ممنون. شكرا الخياط.
1: اشكرك اشكرك.
0: تحياتي تحياتي تحياتي لك.

0: مثل المجنون قيما صرت.
1: هم بالليل هسا عمار طعن ابو ذيه بالليل راح نروح لحسين العبادي يجسد ابو ذيه مع الليل. انا جاي اتخيل يعني بداية 1800 ربما هذا البيت مكتوب. ناس تنام على السطوح ياخذ له ركن هيك بوحده تلقى اللف مالته هاي الجقاير والتتان قطية المايم وشهوده ياهم يشهد النجوم على هذا الحبيب الجميل البعيد المنال اللي مثل الذهب بالنسبة للفقراء، فتحديدا ما يقول أي ذهب، يقول ذهب أحمر بمي جوهر مع الليل مع اللؤلؤ.

ذهب أحمر بمي جوهر مع الليل، بلوى وكل قلب منا مع الليل. سيل النجم عن حالي مع الليل، يخبرونك جفاك اش عمل بيه.

0: لأن الأجواء جميلة يوم الخميس، وهنا في مول تايم سكوير الأجواء أجمل وأجمل من خلال تواجد العائلة العراقية البصراوية خطار مدينة البصرة. الكل يتواجد هنا بأزياءهم الجميلة، ناس تروح باتجاه السينما، وناس تروح باتجاه المطاعم، وناس تجي تتوضع، وناس تجي بس فقط تجي تروح أو تفرح عن نفسها. ويعني مكان جميل، نتمنى البصرة تستحق البصرة أماكن أكثر سياحية بصراحة، أماكننا قليلة خصوص أجواءنا الحارة، الناس وين تروح؟ إحنا حديقة بها خضار ما عدنا بالبصرة مع الأسف، مع الأسف. يعني إيش قد أهل البصرة حلوين وأوفياء للمسؤول، يعني يصفقون هواي من كل قلبهم للمسؤول، يسوي لهم أي شيء، بس تعال هسه المسؤول دائما مقصر. يعني ما عدنا، يعني إحنا كانت عدنا بس الخورة مكان أخضر، تحولت إلى مشروع طيني مكان آخر. أنا ذاك اليوم جيت من أربيل، أكو مكان اسمه بار كذا سامي عبد الرحمن أو مدري شنو، هذا من تدخل له حديقة لها بداية ما لها نهاية. إحنا جاي نحكي عن كردستان اللي هي أصلا كلها خضرة، وين ما تروح خضار. فمع الأسف هذه المدينة اللي كانت مدينة النخيل والشناشيل وشط العرب، بيها شريان عظيم اسمه شط العرب ما بيها خضار. فمو صعبة على أي مسؤول الآن يطلع بهذه المهمة، ونسمع بين يوم ويوم احنا المكان الفلاني راح يعطونا للاستثمار، راح يصير سكن، مو بعد خلاص وين الناس تروح؟ تخيلوا الناس من قد ما عدها ملاذ وملجأ بالتقاطعات، من يحطون خضار هيجي ساحة خضرة يترسونها الناس، وهذا مو هذا مكان هيجي للواحد يفوت يشوف شيء حلو، بس الناس ما عدها مكان آخر، فجاي تروح تقعد بيه وتفرش وتتعشى وتتغدى. مع الأسف عموما أنا أتمنى يعني صوتنا هذا اليوم ينسمع، لأن الجمهور البصري وخطار مدينة البصرة هاي المدينة الميناء المفتوحة على كل العالم ينتظرون من عندكم المزيد. خلونا بأجواء الخميس، بلشت بالأجواء الحلوة أنا ما أدري وين رحت، والناس الحلوة. خلونا مع الغزل في تجربة شاعر، راح نروح إلى مدينة بابل ونستمع إلى واحد من ألمع شعراء هالشباب حسين العميدي، وهو يقدم قصيدة أعتقد غزل بهذا الصدد.
1: أنا وفانوسنا نعرف النجم كله، أنا وفانوسنا نعرف النجم كله، وشكو شي بالكواكب روحي تندل، حباية السمسم من نفنها الضيع، وأنا مضيع ولف بولاية الحلة، عمر ليلك طويل ودفتر صغيرون أكتب مدرلف كانت تتنفلة، واتذكر شنت من ينطف الفانوس.
2: من البداية هاي جديدة مو؟
1: أي
2: جديدة. من البداية
1: أنا وفانوسنا
2: نعرف النجم كله،
1: كله وشكو شي بالكواكب روحي تندل، حباية السمسم من نفنها الضيع، وأنا مضيع ولف بولاية الحلة، واتذكر قبل من ينطف الفانوس نركض عصور من وجهك نشعله، مو بس الضوء حتى المريض يطيب، أراوي صورتك والعافية تردله، يا لمخلص الدراسة برحلة الشطار، أو كتاباتك حروزي بيعها العطار، يا المخلص الدراسة برحلة الشطار، أو كتاباتك حروزي بيعها العطار، حتى ابن المديرة قام من يغار، من نسل يوسف جاي نشرد بعد وين، من نسل يوسف جاي نشرد بعد وين، خفنا على دينة تروح بعنا السكاكين، مرات القلب من الوجه ينشاف، وتبين اسراره وينفضح كل يمك، وعرفت معنى اليموت يعيش من يبعد سنين ويلتقي بخله، يمك وعرفت معنى اليموت يعيش من يبعد سنين ويلتقي بخله، تظل شنك وقف ما تنشر وتنباع، عدك سالفه بس تستحد قله، جاه هو اللي يغص بالذات الا يقول ابو نفس العزيزه المستحد كتله، خلينا نحني من جلب شف فلاح تكسر خاطره لما تجي تعدله، اكو من ينسحب يخسر حروب وجنود، واكو مثل العلم من ينسحب يعلى، مو كلها صدق واللي يلمع تحاشاه تعرفها امقها ومن اصخامها الدله، تعال انا رجت جيب السلال وحوش،
2: تعال
1: انا رجت جيب السلال وحوش، العفو قصد خفيه بخيط
2: البدله،
1: بل كترهم المار هم تو انساك وحق رمشك الطوخ الماء اخذ كحله انا شايل خلق نهر الفرات وياك ضم ملوحته لحد ما وصل رجله انا شايل خلق نهر الفرات وياك ضم ملوحته لحد ما وصل دجله قال انا كبرت ما سامع يقولون العشق تال العمر عد العرف فشله قلت له قال لك ضايق سواد الليل هم دور بروحه وما لقى العله تعال الولف من يكبر عزيزي يصير تعال الولف من يكبر عزيزي يصير غصبا على الليالي الغيرت شكله نكبر بالعمر بس بالعشق صبيان اش ما يكثر الشيب بقذلتك تحله نظراتي قليله وحسن وجهه هواي وفزعت العرب خاطر تشوف وياي نظراتي قليلة وحسن وجهه هواي وفزعت العرب خاطر تشوف وياي قالوا لرفيجك جنة روجة ماي اختنق من الماي كل ما شربت خاف من اموت الصير ذمة برقبته مبريت الذمة على فراقي
0: دريت حبك وانا عيوني الله جميل هذا الشاعر والله جميل حسين العميدي أكيد راح نتواصل وياكم ونكفي إلى نهاية الحلقة اتصال؟ ألو
3: أرتكى
0: أي ملاك
3: أرتكى راسة على ذكرك والصور أرضا أشكض العيون على المة خرنا
0: الله
3: فزت عين قلبي وخفق مثل الطيرة المحاسب يصير نوفى يترهن
0: جميل
3: شي هوت الضلوع بمشتح الذرعان عشقنا كونهن على الما يحنحنن
0: الله
3: إلا بوقت النهار يعبرن وسهلات
0: ايه
3: بس صفت الشمس وتشوفهن صعبن
0: هلا
3: جمل كانت صورك والقلب محراس أقلب لاني قاضي أولاهني هفتن بس عج قلبي بس عج قلب رتك مش عادي الناي
0: جميل
3: تدري ليش عج قلبي بس عج قلب رتك
0: مش عادي الناي
3: مش عادي الناي تدري ليش عج قلبي جفوفه يشتدن تجف هروج ذكرك بس ترد العين تجف دموحة ويردني خبرا قصر جدم الصبر والحلم حد الشوف وقضن روح الليالي ومارضا يقضن

0: الله الله ياخذ لب القلب فرج ها اي فرج وهاب من الاصوات الجميله. اثني على كلام ملاك انه بدينا موسم جديد انطلاقته من حلقه اليوم، وان شاء الله اكيد راح نلتقي دائما على الهواء مباشره يوم الاحد والثلاثاء والخميس الساعه 9 مساء عبر الاثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالصوره مع مخرجنا الجميل صلاح تميمي، وان شاء الله تعاود الاصوات والاتصالات تباعا، لان انا مشتاق لكل اصدقاء البرنامج. خلونا نختم حلقتنا لهذا اليوم، الختام راح يكون كلش مميز، ميكس جميل صنع عمار ما بين القاطع وكريم منصور، هذا الثنائي العظيم الجميل اللي ما راح يتكرر، وكهكذا حلقة درامية راح يقودونها شعرا ولحنا وصوتا. شكرا للجميع، كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، صلاح التميمي في الإخراج الصوري، وعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. الختام يا عمار مشتاق،
1: وين صبح مدري والله بين مظلم فارقيته، وين مسه مسه مس وين مسه من طلع مسه جراح الباب، لكن بالدرب فن مشيته دوره قلت لك ما لقيته.

0: شوف صندوق الأسرار،
1: صندوق الأسرار بدون رز وكل حجل فيه انفق شيل.
0: شوف قلبك،
1: قلبي قلبي،
0: شوف قلبك،
1: قلبي قلبي كان قبل سنين بيت.
0: شوف ضلعك، شوف ضلعك
1: مثل عود العاب يابس ويستني وطيت.
0: شوف عيني.

0: واجي.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لك حدي وأحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاك

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
5: 102.5
1: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.